0: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم.

0: تتابعت الأمارات الدالة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات القرآنية واضحة صريحة تتحدث عن موته صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. تسمعها في ليل العابدين مزامير ترتلها ثغور الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحسبون أنه يكون، فقد جبلت القلوب على التعلق بالمحبوب، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. فما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع إلا 81 ليلة، وقد بدأ مرض النبي بصداع حاد، حتى إنهم وضعوا على رأسه 7 من قرب المياه، وبين كل واحدة وأخرى كان يغشى عليه وهو يحاول أن يقوم ليصلي بالمسلمين فلا يستطيع، فأمر أبا بكر بالصلاة إماما للمسلمين. وعلم بقلق الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم،
1: فتقول السيدة عائشة: فكثر اللغط في المسجد إشفاقا على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، يخافون عليك. فقال: احملوني إليهم.
0: وأمر الفضل بن العباس أن يأخذ بيده الشريفة حتى يدخل المسجد. جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر مريضا، وقال للفضل: نادي في الناس. فاجتمع الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: عبد خيره الله أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر ونادى قائلا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. أيها الناس، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
2: وعاد الرسول إلى بيت عائشة وقد كانت آخر صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ويأتي يوم الاثنين، أثقل الأيام، يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يوم انتقل مختارا إلى الرفيق الأعلى. فبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، ونظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، فتبسم صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر، فكانت آخر ابتسامة يراها المسلمون منه صلى الله عليه وسلم.

0: FM.
1: وينقطع خبر السماء ويتوقف جبريل عن أمر عزيز جد عزيز أشرقت به الأرض وسعدت به السماوات، إنه وحي السماء. وكان آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقد دعا النبي فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه، فقالت له وهي تبكي: وكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد الآن. وأخبرها أنه سيقبض في وجعه هذا، فبكت. ثم أخبرها أنها أول أهل بيته لحاقا به، فضحكت. في هذا الضحك وفي ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة، أخلص الود والحنان بين الآباء والأبناء، سرها بنبوته وسرها بأبوته. فضحكت ساعة الفراق لأنها ساعة الوعد باللقاء. وأسند النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى زوجته عائشة، وأخذت سكرات الموت تتغشاه، وكان بين يديه إناء فيه ماء، يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت.
2: تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي وثقلت رأسه على صدري، فعرفت أنه قد مات.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهد

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

ومن قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: الله وبحمده
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: سبحان الله.
1: أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

يقول الله وأتم الحج وأتم الحج والعمرة. الحق سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم جيدا أن بعض الناس سيقبلون على العبادات إقبالا شكليا، وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخرى غير العبادة، فكان ولا بد أن يبين أن مجرد القصد للحج والعمرة المطلوب منا إتمامهم لازم يكون لله لا لشيء آخر. ما هو فيه ناس حتى بيروح بعثة نشل، مش كده ولا ايه؟ لله. عايز يبقى الحج، اشمعنى فلان يبقى الحج وده مش الحج؟ ولذلك كنا يعني حريصين على ان كلمة الحج دي تيجي. طب ليه مش معنى الركن دي اللي نقول الحج فلان؟ احنا طب ما قلناش المصلي فلان ولا المزكي فلان ولا الصايم فلان؟ حد مسألة يعني، فيمكن كده وحد عارف. يبقى لله، وما دام القصد فيه لله هتخدمنا في قضايا متعددة. ايه القضايا؟ انا عايز احج لله، يبقى مش ممكن ححج الا بمال شرع الله وسائله. واناس كثيرون يظنون ساعة ما يسمعوا كده ان من حج فلم يرفث ولم يفسخ خرج من ذنوبه كيوم ايه؟ يقوم يقول لك يبقى عمل المظالم اللي عملها، وبعدين يقول لك نحج لها حج. نقول له يا حبيبي، اولا لازم تكون الحجة لله ومن مال حلال كويس، اديك ايه؟ وما دام لله ومن مال حلال لازم تعرف عشان ما تنغشش، مش الذنوب كلها اللي هتخرج منها كيوم ولدتك أم. الذنوب المتعلقة بالحق سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الذنب المتعلق بالله أنت ما ضايقتش ربنا بيه، إنما الذنب المتعلق بالبشر هو اللي ظلمت البشر، إنما محدش من يقدر يظلم ربنا. ولذلك الحاج إذا قال بكده يقول لك أنا خلاص، لأنه حد ضايق ربنا في حاجة، إنما حقوق العباد أنت ضايقت العباد. يبقى لازم إيه؟ حقوق العباد تستوفى. يبقى اللي فاكر إنه لما يروح يحج هيروح مملوس من حقوق العباد، ياخد مال ويعمل كذا ويعمل كذا، ويقول له لا يا حبيبي افهم عشان تبقى على نور، يمكن تراجع نفسك ولا تحجش. يبقى على نور، اللي هتطلع بها من ذنوبك يا ولادتك وامك لازم تعمل كده، لدرجة ان اذا كنت مدين لواحد ما يمكنش تروح تحج الا اذا استأذنته. ما لم يوجد عندك وفاء للدين، ان كان عندك وفاء للدين حج زي ما انت عايز، انما ما عندكش وفاء للدين يبقى لازم تستأذنه. ان اذن لك فاعلم انها اجازة، او تستأذن الكفيل بتاعك فلان كفلك عند الداء.

0: عند الدائن تستأذن الكفيل لأنه حيغرم. حي إيه؟ يبقى بده عمال ينقيها ولا لا؟ ما دام عايز حج لله يبقى الله طيب لا يقبله إلا الطيب. هب إن إنسان رايح يحج كده ثم مرض مرضا قال له الأطباء لا يمكن أن تنتقل، أحرم وحصل له الحكاية دي، يبقى منع عن الحج بسبب بشيء ملوش غريم فيه، ملوش غريم فيه. طب هب إن هو ما فيش أبدا أي حاجة وبعد ذلك جه عدوه قال له لا هنا ما تمشيش من هنا ومنع، يبقى ده عدوه ليه فيه إيه؟ غريم. احتياط المشرع بالشرط في تكليف، يبقى معناه إشعار النفس البشرية أن الله احتاط لكل ظروفه، سواء كانت الظروف تقع من غير غريم اللي هي القدريات أو تقع من غريم وهي اللي لها إيه؟ أسباب. قال فإن أحصرتم فإن أحصرتم، أحصرتم يعني إيه؟ ولذلك في حسرة وفي أحصرة، حسرة دي للقدريات وأحصرة يبقى عدو كده وقف قال لا مزل. زي ما خسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبة وقال ما تمشيش مش كده ولا لا، يوم يعمل لنا إيه؟ يقول لك لا أنا لا أهدر تهيئك ولا أهدر نيتك ولا أهدر استعدادك ولا أهدر إحرامك، يبقى نعمل إيه يا ربي؟ قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. استيسر يعني إيه؟ يعني كان الحصول عليه إيه؟ ميسور. كان الحصول عليه ميسور سواء كنت لأنك تملك الثمن، وقد توجد الأسمان معك ولكنك لا تجد المسمى، وبعد ذلك تجد شرطا آخر في الشرط، كأن برضو في الحالة دي تطرأ حاجة تانية. قال لك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. الله عمال بينقلني كده بتشريع، كل حاجة يجيب لها الإيه؟ التشريع المناسب. مريض ما يقدرش، عنده أذى من رأسه زي الصحابي اللي هو كعب وكان في رأسه أمل وقعد بقى يعني الأمل تعبه وبتاع، قال له إيه؟ احلق عشان ترتاح من الإيه؟ من العملية. الأذى هو الذي يؤلم، شيء إيه؟ يؤلم. طيب وده يعمل إيه؟ أم قال لك زي ما أحصر، كما شرع لمن أحصر إنه ما استيسر من الهدي، كذلك شرع لمن حلق رأسه لمرض أو به أذى من رأسه شرع إيه؟ صيام، صدقة، نسك. صيام أو صدقة أو إيه؟ أو نسك. وتجد إنها مترتبة ترتيب تصاعدي. الصيام أنت عملت عملية إنما ما تعداش النفع المباشر لغيرك. صدقة عملت عملية تعدى النفع فيها لغيرك بس بقدر إيه؟ محدود. ستة هتطعم ستة مثلا كده كويس؟ طيب. أو نسك يعني ذبيحة. شوف التركي ولا لا. بس خد بالك للحق سبحانه وتعالى ساعة يشرع دم عشان تكفر العملية من عمليات المطلوبة في الحج، برضو قال لك طب يفرض انه ما وجدش، ام قال لك تصوم ثلاث ايام في الحج وسبعة لما ترجع. الله عمال بيترقى في الايه؟ بيترقى في المسائل التشريعية، كل حاجة يدخل فيها ايه؟ يدخل فيها الحل اللي ممكن يخرج المؤمن من ايه؟ من المأزق اللي هو ايه؟ النفس اللي يكون. وأتموا الحج والعمرة لله. نقول العمرة جاية هنا غير الحج، صحيح، لكن حين تقرأوا قول الله في سورة براءة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، عرفت ان في حج تاني بس صغير، عرفت ان في ايه؟ حج تاني. ما دام يقول الحج الاكبر يبقى فيه ايه؟ زي ما تقول للواحد اخوك الاكبر كلمني، يبقى فيه كبير مش كده؟ وفي اكبر. يبقى اذا ما دام قال الحج وقيده بالاكبر يبقى فيه حج. قول كبير بلاش اصغر دي
1: كبير وعريض
0: ليه رحت الصغير دي عندك مرحله واسعه برضو تخليها يعني كبير برضو كويس كده يبقى اذا فهمنا ولذلك الايه في قوله ولله على الناس حج البيت جاب البيت وهو القدر المشترك في الحج والعمره مع أن النبي قال الحج عرفة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه حج عرفة لكن في الحيثية التعليلية هناك في الأمر ولله على الناس حج الإيه طب ما كان يجيب الخصوصية كان يجيب لو أنه يريد الحج المزمون بزمن ومكان هو عرفة كان يجيب الإيه لكن هو جاب الخصوصية عرفة النبي قال الحج ايه لكن هو جاب القدر الايه
1: المشترك
0: القدر المشترك يبقى كلمه ولله على الناس حج البيت يعني القصد الى معظم هو البيت فان كان في زمن مخصوص هو الاشهر يبقى ده الحج الايه الاكبر وان كان في زمن موش مخصوص يبقى الحج الايه الحج الكبير ومعقول جدا ان يسمي الحج اللي في اشهر معلومات وفي عرفه يسميه الحج الاكبر معقول ليه أم قال لك لأن زمن العمرة زمن شائع في كل السنة فالقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله ولكن ده نظرا لأنه عرفة يبقى لازم كله حي إيه يبقى الحشد أكبر ولا لا يبقى المسألة أمر طبيعي الأمر إيه الأمر طبيعي إحنا قلنا إن العمرة قصد البيت في مطلق زمان من العام والحج قصد البيت في خصوص زمان من العام العلماء لما يجي يقول لك طب ده تكليف وده تكليف نعملهم ويا بعض ولا كل واحد لوحده قال لك هي ملحظيات ملحظيات الفضل وملحظيات الحسن قال لك إن اللي بيقول الإفراد بالحج أحسن لأنه خص كل نسك بسفرة مش كده ولا لا خص كل نسك
1: بسفرية
0: يبقى أفرض بالحج يعني السفرات اللي إيه للحج ويبقى يعمل سفرة تانية لإيه
1: للعمرة
0: واللي يقول لك لا لما يجيبهم ويا بعض ويحرم بالحج والعمرة معا بإحرام واحد يذهب أول ما يذهب ويأتي بنسك العمرة ثم يظل على إحرامه إلى أن يخرج إلى الإيه يبقى ده قرن قرن يعني إيه يعني جابهم بإحرام إيه
1: واحد
0: يقول لك ده أحسن قال لك ليه لأن يا أخي ربنا أقدر أنه يعمل نسكين اتنين بإحرام واحد ويجي واحد متمتع لا يعمل العمرة ثم يتمتع خلاص ويتحلل منه وبعدين يبقى يجي قبل الحج يحرم بالإيه
1: بالحج
0: يحرم بالإيه بالحج وده إيه يبقى اسمه إيه
1: متمتع
0: اسمه متمتع لأنه تحلل من الإيه
1: الحرام.
0: تحلل من الإيه من الإحرام يقول لك ده المتمتع إيه أحسن ليه أم قال لك لأنه فصل بين أمرين بما أخرجه عن العادة أحرم وبعدين تحلل وبعدين
1: أحرم
0: بعدين أحرم تاني يبقى إذن كل واحد له ملحظ ولا لا كأن الله لا يريد أن يضيق على خلقه أداء نسك على أي لون من الإيه من الألوان فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فما استيسر هنا بقى كلمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج كأن ما استيسر من الهدي بمجرد التمتع يبقى يصح انك تذبحه ولا لا تذبحه قبل ما تطلع ايه قبل ما تطلع عرفة ويصح تخليه ليوم النهر ويصح انك انت تعمله بعدين ما هوش خلاف يعني فما استيسر من الايه من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت كلمة فمن لم يجد معناها ايه يعني ما عندوش الوجد هو حضور الشيء معايا من لم يجد نقول له اوعى بقى تعمل زي الناس اللي بيروحهم اول ما ينزل قبل ما يطوف يروح على السوق ويجيب بقى الهدايا ده كلمة هدايا دي كلمة مهذبة يعني ويجيب الهدايا وبعدين يجي لك في البتاع ساعة الهدية انت ما تقول لك انا ما عنديش، يقول يقولوا لي ما عندناش عايزين نصوم. اقول له طيب انا هنروح بقى اللوكاندا او الحته اللي انت ساكن فيها وحفتح الشنطه وليس لك مما فيها الا مقدار ما يقيم حياتك الى ان تعود بقى، انت تملاها بقى ساعات وإقلام وديني هايصة وبعدين تقول أنا ما وجدتش. أنت بتغش مين؟ بتغش نفسك. يبقى فمن لم يجد يعني لا يجد، صحيح، فمن لم يجد. ولذلك الذين يحسنون أداء النسك لا ينزلون السوق إلا قبل أن يسافروا بيوم او باتنين وينزل، ان كان باقي معاه حاجه كده بادب يجيب على القد ويودي. انما اللي بقى ينزل بقى وينشعف على السوق ويخلص وبعدين يجي نقول له يا شيخ انت ما استيسر من الهدي ولا حاجه، يقول لك انا ما معيش، انا عايز ايه؟
1: اصوم.
0: انا عايز اصوم. ولا يجيش يقول لك انا عايز اصوم الا هو مروح. يا اخويا ما الصيام كان من اول، انت ساعه ما تكون عارف انك انت منزلك، شوف ساعه ما تكون بقى داخل بالاحرام بالعمره وعارف انك انت يا دوب جاي على قد على قد مصاريفك تبتدي تصوم الثلاث ايام عشان تبقى ايه العذر عنه مسبق مش لاحق، يعني العذر ما جاش بعدين، العذر ايه مسبق، او على الاقل تصوم يوم الايه السابع والثامن والايه والتاسع عادي الثلاث ايه. وبعض العلماء رخص تصوم ايام التشريق، وبعدين لما تخلص بقى من منى وبتاع وحاجات زي دي انت بتدي بقى وانت يا في مكه تصوم الباقي السبعه ايام، يا في الطريق وانت جاي في اهلك، انت حر بقى تعمل العمليه ايه العمليه دي. تلك عشره كامله. او اراد الحق سبحانه وتعالى ان ينبهنا الى ان الصائم هيصوم عشره ايام فهي كامله بالنسبه لاداء النسك، ومن ذبح لا يفضله.
2: يا سلام.
3: الله.
0: ومن ذبح لا يفضل. ما تفتكرش ان ده يبقى احسن من ده، ما دام مش واجد صحيح، مش واجد احتراف، لا مش واجد صحيح، يبقى يصوم ثلاثة وايه سبعة. تلك ايه عشرة وكاملة، يعني ايه يعني اياك ان تظن ان الصيام ينقص او اقل من ذلك. ذلك تشريع لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ايه يعني لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام؟ حاضر يعني مقيمين في المسجد الحرام. ودي حدوده ايه؟ قال 12 ميل. خدها حدود الحرم. اللي اهله في المسجد الحرام ما عندوش الايه الحكايه دي يعني. ما عندوش، ما تقولوش اذا رجعت لاهلك واذا عملت ايه. لا ليه؟ اما قال لك لان بعض العلماء قال المقيمون وحاضروا المسجد الحرام الطواف بتاعهم الدائم ده بيغنيهم عن ايه؟ عن العمر. وانعمل ما يدخلش في التفنيطه دي. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر الايه. واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. كيف يقول الحق انه شديد العقاب في التيسيرات اللي عملها دي؟ يعني اياكم ان تغشوا في هذه التيسيرات، اياكم ان تغشوا في هذه التيسيرات. كأن من المعقول اننا نعمل ايه، ان يمكن ندلس شويه في دي، ان الله ايه شديد الايه شديد العقاب. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفس للسان رفس وللعين رفس وللجوارح الأخرى رفس، كلها تلتقي في عملية الجماع ومقدماته. رفس اللسان في الحج انه يجيب سيرة العملية دي بالنسبة لله، رفس العين انه يبص لها بصة يعني كده انه حي. يبقى اذا كله يتعلق بايه. طب ولا فسوق؟ طب الرفس جائز في غير الحج وفي غير يوم رمضان، مش كده؟ لكن يوجد في منطقة حلال ولا لا؟ أحل لكم ليلة الصيام إيه؟ يبقى فيه شيء يوجد حلالا في موطن ويحرم في موطن. فالرفس محرم في الحج، إنما فيه من طبعه حلال في غير الحج. طب والفسوق، أيوجد فسوق يحرم في الحج ولا يحرم في غير الحج؟ يبقى الفسوق في كل وقت محرم. قال لك بيت الله ده انت رايح علشان تنفضوا عن نفسك الذنوب، اترتكب فيها الذنوب؟ ده انت جاي عشان تغسل نفسك من الايه؟ من الذنوب. تقوم جاي ترتكب ذنوب؟ استحي، لانك في بيت مين؟ في بيت الله. واعلم ان المكان ده بيت الله هو المكان الوحيد الذي يحاسب فيه على مجرد الإرادة. ولذلك ربنا بيقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والجدال، الجدال برضه في غير الحق يمكن نجادل، بدليل وجادلهم بالتي ايه
1: أحسن.
0: قال لك بس الحق ده بقى مش عايزين فيه جدل. والجدل هو أن يلف كل واحد من الطرفين على الآخر ليطوقه بالحجة. انتوا عارفين الجدل بتاع الخوص، تجيب الحتتين كده وتعمل دي وتجدلها على دي ودي وتجدلها على دي ودي وتجدلها على دي، كل واحد عايز يعمل ايه؟
1: يلف
0: على نعم. قال لك الجدال انجاز في غير الحد فما تعملوش مسار جدال. ليه؟ قال لك لان هناك بيقول وجادلهم بس بالتي هي ايه؟
1: احسن
0: احسن. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ يعني أنتم دلوقتي يا محامين عمالين بتدافعوا عنهم، طب ومين اللي يدافع عنهم يوم القيامة؟ إذن فالجدال ممنوع هنا ليه؟ شوف بقى التقدير الحق لظرف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتقنين لأمر واقع معترف به. الحج يخرج الإنسان من وطنه ومن مكان أهله، مش كده؟ ومن ماله ومما ألف واعتاد من حياة. حين يخرج الإنسان هذا الخروج وأنت خارج أيضا من هذا، تضيق أخلاق الناس، يعني لأننا جميعا نعيش عيشة غير طبيعية. اللي بينام في أوضة لوحده ولا على الأقل على سرير لوحده في أوضة مع الناس، مش كده؟ وبعد ذلك يجد إن هو يمكن يضطر ينام 10 في أوضة. فإذا الحياة طبيعية ولا غير طبيعية؟ غير طبيعية. يقوم إياك أن تدخل في جدل، لأن ربما كان الضيق من تغيير نظام حياتك ومما تتعرض له من تغيير رتابة أمورك يضيع خلقك. فيبقى واحد يكلمك كلمة يمكن هي ما تزعلش، ولا يغير عرضك حاجة تطلع ايه تطلع فيه. ولذلك ساعة ما يوجد جماعة يروحوا يحبوا ييجوا محبين قوي قوي، ييجوا اعداء قوي قوي. ساعة ما كل واحد يقدر ان هو الكل خرج عن الف عادته وخرج عن رتابة حياته وترك من يحب، كل دي عوامل نفسية ولا لا؟ فانت احترم ان واحد ما تعرفش ماذا اهاج خاطره، لا تعرف ما الذي غير مزاجه، تقوم انت ساعة ما يجي باي حاجة ايه ما تجادلش. ليه؟ قام قالك لان دي هتبقى مقصة. لما ما تبتديش تجادلني ساعة ما نفسي متغيرة برضو، أنا لما نفسك تبقى متغيرة مش حقيقة، يعني بلعتني حبلعلك، مش كده ولا لا؟ تقوم المسائل تستقيم ولا لا؟ إنما هب بقى إن كل حاجة جدال، تبقى المسائل تيجي شكلها إيه؟ تبقى حاجة والله تقول له عين الخرج ده من هنا، ولا الخرج ده مضايق رجلي، ولا شمعنا جايب علبة الجبنة دي عند رأسي وبشم ريحتها، بس أنا مش هنخلص. أما أن لا جدال في الحج، واحتسبوا خروجكم عن عاداتكم وعن رتابة أموركم وعن أنسكم بأهلكم واشتغلوا بالأنس بالله لتتحملوا في جانبه كل شيء. ويكفي أنك في بيت الله يكفي. فيبقى الحق سبحانه وتعالى قال إيه؟ فمن فرض فيهن الحج يعني نوى إنه يحج يبقى يوطن نفسه على الثلاثة، لا رفث ولا فسوق ولا جدال إيه في الحج. واعتقدوا أن ما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما هو الزاد؟ الزاد هو ما يأخذه المسافر ليتقوى به على سفره. وده طبعا كانت عند العرب قديما أمر موجود، لأن المكان الذي يذهبون إليه ما فيش فيه أكل. كل ظرف من الظروف دلوقتي اتغير، وعادة الناس اللي كانت تذهب إلى هناك ومعها أكفانها ومعها ملح طعامها ومعها الخيط والإبرة، ما كانش في حاجة هناك، أصبحت تذهب إلى هناك لتأتي بكماليات الحياة. يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا منين؟ من لدنا، من عندنا، مش من إيد الناس. ده احنا كده انتوا تعرفوا ان المملكة السعودية دي نجد والحجاز، الثروة البترولية كلها جاءت من نجد. فلو ان الحجاز لم يدخل في المملكة بأيام عبد العزيز ابو سعود لظل الحجاز كما هو واخذت نجد كل الخير. يوم يشاء الله سبحانه وتعالى قبل ما تتفجر ينابيع الأرض بالبترول يقوم يزين لخير الحجاز إن الجماعة بتوع نجد ياخدوا الحجاز ويضموه للمملكة، وبعد ذلك خير النجد كله في البترول قبل أن تنتفع به نجد غطى الحجاز كله. بنفس مشروع معمار ابتدأ هناك، طرق ابتدأت هناك، ما التفتوش إلى أنهم يعملوا في نجد إلا بعد ما شبعت مين؟
3: الحجاز.
0: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، لأن في قول الحق سبحانه وتعالى من دخله كان آمنا. أظنكم تذكرون أن من دخله كان آمنا دي تحتمل معنيين في الفهم. من دخله كان آمنا من ماذا؟ يأمن من إيه؟ نشوف كده. إن كان من عذاب الآخرة فذلك أمن في يد الله، يبقى ده خبر من الله بأن من دخله يكون إيه؟ لأن ده في إيده. وأما أن يكون آمنا من أذى الناس دي في إيد الناس. أتنفذ الناس ولا ما تنفذش؟ لا، ممكن ما تنفذش. فإن رأيت مهاجم في حرم الله كما حدث في أيام أن استولوا على الحرم وعملوا، اوعى تقول ده يقدح في الآية، لأن مش من دخله حكم الله بأن يكون آمنا حكما كونيا، لا ده حكم شرعي، حكم شرعي. يعني بيقول أنا من دخله أمنوه، أنطيعه أم لا نطيعه هذا موضوع آخر، لكن ما في يد الله إن كان تأمينا يبقى ده خبر لا يحتمل الكذب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، كلمة تزودوا من زاد، وزاد دي برضو مأخوذ من من الزيادة، لأن معنى أتزود، الزاد هو طعام المسافر، الزاد طعامه، وما دام يكون عنده طعام وياخده وياه وهو مسافر يبقى عن استهلاك إقامته، مش كده ولا لا؟ ما دام انا احوش شويه حاجه كده اخدهم وانا مسافر، يبقى اكن ايام اقامتي واستهلاك اقامتي ده فاض منها ولا لا؟ وده اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ زاد. زاد باخده ايه؟ علشان ايه باخده؟ ليه؟ قال لك انني لا يمكن ان اخذه الا ان زاد عن استهلاك اقامتي. ادي واحده. وبعد ذلك باخده علشان ايه؟ قال علشان يكفيني مؤونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال. ليه؟ لأن الحج رحلة زلة عبودية، وزلة العبودية دي يريدها الله له وحده، فما يبقاش عندك عيش يمكن تنزل الواحد تقول له اديني واداني تبقى تخدش في زلة العبودية. عايزك يبقى معك زاد عشان ايه؟ تظل زلتك سليمة لربك، مفيش غيرها. لا تسأل ولا تستشرف إلى السؤال، مش ما تفيش إنك ما تسألش، ما تجيش لجماعة بيأكلوا كده وتأفرحوا، ما سألش صحيح، إنما استشرف إلى سؤال. فهب أن القوم الذين سألتهم ما معهمش إلا على قدهم، أو استشرفت لهم لم يتنبهوا إلى شيء، فماذا يكون موقفك؟ موقفك ربما لجأت إلى النهب وإلى الغصب. يبقى إذا لم تأخذ معك زادا تبقى عرضة لهذه الأشرار. عرضة لإيه؟ يتسأل يتستشرف. وإذا سألت أو استشرفت أخذت شيئا من زلتك المفروض أن تكون محجوزة في هذه الرحلة لله، ووجهتها لمين؟ ووجهتها للناس، والله يريدها له إيه؟ يريدها له وحده. فإن لم يعطوك ربما نهبت، ربما اغتصبت، فبعد أن كانت رحلة تريد منها البر يجي لك منها الإيه؟ يجي لك منها الشر. كان بعض أهل اليمن يخرجون إلى الحج بلا شيء، يقول نحن متوكلون، أنا أذهب إلى بيته ولا يطعمنا. خير الزاد ما تقي به نفسك ما تكلمنا عنه، ده كلام عنه. وإذا كانت حياتك الفانية واستبقاء الحياة الفانية التزود فيها يكون خير، يبقى المسألة الثانية بقى اللي مش فانية دي تبقى تعز زاد أكثر من كده شوية ولا لا بقى. فكأن الزاد في الرحلة في الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة الإيه؟ للرحلة الباقية.
2: الله الله يا مولانا.
0: ولباس التقوى ذلك خير. فإن كنت تعتقد في اللباس الحسي أنه ستر عورة ووقاك حرا ووقاك بردا وتزينت بالرياش منه، فافهم أن هذا أمر حسي، ولكن الأمر الثاني أقيم من ده. ليه؟ أم قال لك لأن فضوح الآخرة شر من فضوح الدنيا.
2: الله يا سيدي الله.
0: تزودوا وفيد أنك هتجمع شوية زاد عشان تاخدها. قال لك لاحظ بقى، مدام أنا أريد منك أن تتزود للرحلة زادا يمنعك عن السؤال والاستشراف أو النهب أو الغصب، احذر أن يدخل فيه شيء مما حرم الله، فليكن تزودك في دائرة واتقوني يا أولي الألباب. كان للعرب أسواق، أسواق زي عكاظ، زي المجنة، زي زي المجاز، زي المربد، أسواق كل سنة يجتمع فيها، والأصل فيها عكاظ يتعاكزون يعني يتفاخرون، كل واحد بقى يجيب الشاعر بتاعه ويقعد بقى يده يقول الشعر، وده يقول خطب، وده يعرض، وده يفتخر مش عارف بإيه، سوق يعملوه كل يوم. فدول كان يتاجروا فيه، لأن السوق ده موسم من مواسم رجاء رواج السلع. فلما كانوا يجيئون للحج يريدوا أن يميزوا الحج بشيء، أنهم يستنكفوا أنهم يتاجروا فيه، يعني يريدونها رحلة خالصة لله. فأراد الحق سبحانه وتعالى لو أن استمرت هذه، هناك أشياء ضرورية للحجيج لو لم يوجد فيه أناس يحملوها. طيب لو ما كناش مثلا ناكل عيش إزاي؟ نجيب مثلا المية بالصفايح إزاي؟ ناخد نشرب وأكل فاكهة إزاي؟ نركب إزاي؟ لازم تذهب أناس وحظها إيه؟ العمل ده، عشان مين؟ عشان تخدم الحجاج. ومن العجيب أن الذين كانوا يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم في الحج فيجعلهم ينفرون قبل غيره. ليه؟ لأن دي مصلحة ضرورية، فهب أن الناس جميعا امتنعوا، من الذي يقوم بمصالح الناس؟ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول شوف ليس عليكم جناح، لا إثم عليكم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تتطلبوا في الحج وهو نسك عبادي، ما فيش عليكم جناح إن إيه إن ابتغيتم يعني اللي بيطلع عشان زي ما بيقولوا بتجر بسبحه، كان زمان يقولوا فيه حاج وفيه داج، يعني فيه بالحاء وفيه بالإيه بالدال، اللي بالدال ده اللي رايح يتاجر بس، نقول له لا ما فيش مانع برضو يروح يحج وإيه ليه؟ لأنه سيؤثر أمرا للحجيج، فإن منعناه يبقى معناه من الذي يقوم بأمر الحجيج؟ يبقى ما يمكنش أبدا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا، أي أن تطلبوا في الحج وإن كان نسكا المقصود به الحق سبحانه وتعالى فضلا، ما قالش رزقا، شوف الدقة، لأن في الآية التي قبلها قال اوعوا تروحوا إلا ومعاكم ذاتكم، إذن أنت لا تريد زادا بعملك ده، مش عايز يعني ما تروحش وتقول أنا هتاجر وأكل من تجارتي، تبقى مستعد وبعدين تجيب اللي تجيبه يبقى فضل
2: من الله،
0: يبقى فضل أمر إيه؟ أمر زائد. ليه بقى؟ الحق سبحانه وتعالى يريد منك أن لا يكون في عملك المباح لك بعنفي الجناح عنه استغلال، أنت عندك الأكل وعندك الشرب وعندك كل حاجة، فيكفيك أن إيه؟ أنك أنت تاخد الشيء الإيه؟ المعقول، من مين؟ وفضلا من ربكم، ولا ضرر عليك أن تبتغي الفضل من الرب، لأنه هو اللي خالق هو اللي مربي، وإحنا مطلوبين منه ولا لا؟ فما يبقاش في غضاضة أبدا أنك أنت تطلب الفضل من مين؟ لا جناح عليكم أن تبتغوا إيه؟ فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، ساعة ما يقول لك أفضتم أفاض، أنت حين تملأ كأسا، ساعة يمتلئ الكاس إلى حفته يفيض الزائد على جوانبه، مش كده؟ إذن فالفائض معناه إيه؟ فاض يعني إيه؟
4: زاد وفاض،
0: شيء افترق عن الموجود للزيادة، شيء افترق عن الموجود للزيادة. كلمة فإذا أفضتم من عرفات تدل على أن الله حكم أن عرفات ستمتلئ امتلاء كل اللي يخرج منها كأنه فايض عن الله، وهذا حكم من الله في الحج، وأنت إذا ما شهدت المشهد كتبه الله لكم جميعا إن شاء الله سترى هذه المسألة كأن إناء قد امتلأ وذلك يفيض على، لا تدري دول جايين منين. نعم، ويسمون الجماعة حين تمشي، إذا مثلا نظرت إلى المطاف من الدور الثاني مثلا، الانفصالات اللي بين الأجرام الأشخاص تذوب، ويخيل إليك أن الكتلة ماشية، ما تشوفش، وكذلك إذا فاضت الوديان من عرفات يخيل لك أن ما فيش فارق بين الإيه؟ بين الناس، وبعدها ما تعرف تميز الإيه؟ الإيه؟ سيل ماشي، يعني ما تستطيعش انك انت تميز ابدا، تميز الاشخاص. الافاضه اهو، الافاضه من عرفات بهذا الايه، ساعه ما تشوف وقت الافاضه تبص تلاقي كيف الناس الذين يخرجون من عرفات الى مزدلفه، دول كانوا فين؟ كانوا فين؟ تبقى راكب وتشوف الوديان السائر زي السيل كده ماشي، لا تستطيع أن تفرق شخصا من إيه؟ من شخص، من كتلة واحدة كده. فإذا أفضتم من عرفات، هيجي هنا إفاضتين، إفاضة من عرفات ثم يأتي في الآية التي بعدها فيقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ففيه إيه؟ إفاضتين اتنين، الإفاضة الأولى من عرفات، مرة ننطقها عرفات ومرة ننطقها إيه؟
4: عرفة.
0: في هذه الآية فإذا أفضتم من إيه؟
4: عرفات.
0: وفي قول الرسول الحج عرفة. يبقى مرة نطقت إيه؟
4: عرفات.
0: ومرة نطقت إيه؟
4: عرفات.
0: طبعا عرفات تبقى جمع، وعرفة لوحظ فيها الإيه؟
4: المفرد.
0: هي مأخوذة من إيه؟ أولا يجب أن نعلم أنها أصبحت علما على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من إيه؟ هذا هو الإيه؟ علم. لا تظن أنها جبل، فإذا سمعت جبل عرفات كما يقول الناس فافهم أن الجبل المنسوب إلى عرفات مش هو عرفات، لا. ولذلك في ناس كتير يفهمهم إن ما كانش يطلع الجبل اللي بيسموه جبل الرحمة اللي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ما حجش. نقول لا، الحج وادي، والجبل ده اسمه في ريحه سمناه إيه؟ جبل إيه؟ جبل عرفة. قال لك من مما قيل استئناسيات يعني من العلماء، يقول لك لأن آدم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا ودوروا على بعض ما التقوش إلا في المكان ده. يقول لك الله، طب مكان وبعض إيه لازمة التشتيتة دي؟ لأن الله يريد بهذه العملية ده استئناس عقل برضه، واحد آدم لوحده حواء لوحده بعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده، بالله ما يشتقش ان حد بس يونسه يكون وياه. يبقى اذا لقائهم يكون عن اشتياق وحاجة. لو كانوا فضلوا مع بعض كده يمكن كانوا يبقوا عادية، انما لازم يدوخوا شوية عشان لما يلتقم يبقى ربنا حقق لهم ايه حاجة كده خلاص ويمسكوا ببعض. اذا بيريد الله ان يجعل بينهم ايه؟ المودة والرحمة والألفة والسكن. يبقى لازم يدوخوا الاول ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده ولقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكاية رتيبة كده، لا لازم ايه؟ يدوخوا خلاص. القول الثاني ان مثلا سيدنا ادم في قالت له الملائكة وفي ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب إلى ربك، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى عرف زلته وعرف كيف يتوب مثلا. أو حينما أراد الله أن يعلم إبراهيم اللي هو الأصل في عملية الإيه؟ عملية الحج هذا المكان. أنتم تعلمون أن إبراهيم رأى في الرؤيا أن يذبح ابنه، وكونها في الرؤية ويذبح ابنه دي عملية شقة من ثلاث وجوه. المشقة الأولى أنها رؤية مش وحي صريح. المشقة الثانية إن ابنه اللي ما عندوش غيره. المشقة الثالثة إن هو اللي يذبحه، يا ريته قال له حد يذبحه ولا حموته ولا بتاع، إنما هو اللي يذبحه. مسألة دي صعب ولا لا؟ ثلاث مراحل ثلاث. فليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبي الأنبياء بيسر وسهولة. يبقى لازم يعني برضو يقعد يقول ده رؤية. طب يا ترى الرؤية دي إيه؟ ولذلك يسموه يوم التروية. وبعدين تأكد عنده أن رؤية الأنبياء حق ولا فيش فايدة، يبقى عرف أنها حق من هذه انتهى خلاص. انتهت المسألة يبقى عارف انها ايه؟ انها حق. او انه حينما جاءت له الرؤيا بذبح ولده، طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصة تمر، لازم يدخل علشان يعمل ايه؟ لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. فاول ما شام قاله رجموا بالحصى سبع مرات في الجمرة الأولى، وبعدين سبع أنه بعدين قالوا في المرة الإيه برضو رجموا، وبرضو قالوا في الإيه في المرة الثالثة فإيه فرجموا. لما رجموا ما جاش له أم جري مخافة أن يلاحقه، ولذلك المزدلفة يعني ازدلف أسرع. مزدلفة يعني إيه؟ ويسموها زي المجاز يعني اجتزها. بدون ويبقى عرف المسألة عند عرفة. أو أن جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت فيقول له إيه عرفت. أو أن الإنسان يعرف فيه ربه في آخر ما شرع له من أركان. ومش أنا اللي عرفت وإنت اللي عرفت. كلنا يبقى عرف وعرف وعرف وعرف وعرف تبقى إيه عرفت وتبقى كلها عبودية مشتركة لله. عبودية مشتركة لله.
5: الله يفتح عليك.
0: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة. اذكروا الله معناها اذكروا الله لأن رحلة وشقة وربنا يسرها لكم وكده جابكم على الإيمان وجيتوا في ساحة ربكم ورجعتم مغفور لكم مسألة يعني. واذكروه كما هداكم لأن هدايته لكم وتعلمكم أقصر طريق يوصل إلى الخير تحية من الله لخلقه. والتحية يجب أن تؤدى ويرد عليها. فكما هداكم اذكروه وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لأنهم طالما حجوا كثيرا وكانوا يحجون في الجاهلية فإنتم كنتوا بتحجوا الأول بضلال والآن بتحجوا بإيه؟ وتحجوا بهدى كما هداكم. ثم أفيضوا من حيث كلمة ثم ديا تدل على أنه لا بد من الوقوف أو المبيت في مزدلفة لأن ثم تدل على الإيه؟ احنا قلنا على حجة لمن قال اننا لازم نقعد فين اننا لازم نقعد في المزدلفة. ثم افيض من حيث افاض الناس. ايه من حيث افاض الناس؟ قال لك هذه نزلت لان قريشا كانت ترى نفسها اهل الحرم فلا يطالبون أبدا بما يطالب به سائر الناس ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات. الدول لأنهم يعني والله يريد بالحج تسوية. يريد بالحج إيه؟ التسوية. ولذلك النبي خطب فيها كلكم لآدم وآدم إيه؟ من تراب وأكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. فلا بد أن ينسخ الأفيض من حيث أفاض الناس يعني لا تميز لكم لا تفرقة لا تميز لكم من حيث أفاض الناس. بعضهم يقول لك الناس يعني من حيث أفاض إبراهيم لأن الحج ده كله رسوم مين؟ سيدنا إبراهيم. فبقول لك الناس وإن كانت جمعا إلا أن المراد بها مين؟ إبراهيم. وقد مر أن قلنا إن الله وصف إبراهيم بأنه أمة. إبراهيم بأنه إيه؟ أمة. وكلمة الناس تطلق عادة على الإنسان الذي يجمع خصائص ولذلك هنا يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الذين حسدوا أن يجيء الوحي إلى رسول الله قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هم الناس ده الرسول هو محمد بس مش كده أم يحسدون الإيه؟ طب ونعيم لما راح قال لهم إن الناس قد جمعوا إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس واحد اللي قال كأنه بتنبيهه كأنه جمع كل خصال الخير في الناس.
5: الله يفتح عليك منه كمان.
0: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول يا بني آدم أنتم لا يمكن أن تراعوا حقوقي كما يجب أن تراعها فلا بد أن يفلت منكم إيه أشياء وأنا أعلم ذلك لأني خالقكم. فاستغفروا عشان الاستغفار ده يجبر إيه إن كان حصل شيء ولا حاجة يبقى. واستغفروا الله إن الله غفور إيه. فإذا قضيتم فرغتم من مناسككم. المناسك هي الأماكن لعبادة ما، فعرفات مكان للموقف، ومزدلفة مكان للمشعر الحرام تبات فيه وتقعد فيه، ومنا منسك لإيه؟ للمبيت فيه. إذن كل مكان فيه عبادة يسمى إيه؟
6: منسك.
0: يبقى المنسك يطلق ويراد به المكان الذي تحدث فيه إيه؟ فيه عبادة. ككم فاذكروا الله، شوف لا يزال ذكر الله دائما إيه؟ كأنك حين توفق إلى أداء شيء إياك أن تغتر، واذكر الذي وفقك. اذكر أولا الذي شرع لك، ثم اذكر الذي وفقك وأعانك. واذكروا الله في أيام معدودة، اللي هي أيام إيه؟
7: تشريق.
0: تشريق. احنا بيبقى عندنا يوم التاسع نكون في إيه؟
7: عرفة.
0: في عرفة. وليلة العاشر نبيت في مزدلفة، ثم بعد ذلك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يذهبون لرمي الإيه؟ جمرة العقبة. واحد بقى يروح كمان يطوف طواف الإفاضة وينهي، واحد بقى يروح عشان يذبح ويحلقهم ويتحلل التحلل الأصغر لما كان شوية امرأة، مش كده ولا لا؟ وبعدين راح طواف يتحلل له التحلل الإيه؟ الأكبر، ويظل لمدة أيام الإيه؟ أيام التشريق. سموا أيام التشريق دي تشريق. يعني إيه؟ التشريق دي مأخوذة من الشروق، والشروق نعلم أنه خاص بالشمس. كانوا إذا ما ذبحوا ذبائحهم أخذوا اللحم وشرقوه، يعني عرضوه لمطلع الإيه؟
7: الشمس.
0: يعني لون من الحفظ، لأن المذبوح هيبقى أكثر من الإيه؟
7: من
0: المأكول. فيشرقوه ويقددوه علشان يبقوا بعدين إيه؟ ياخدوا. اسمها أيام الإيه؟
7: التشريق.
0: أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات. كلمة أيام تشعر بأنها فوق الاثنين، مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك يقول الحق: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن إيه؟ لمن اتقى. قول الحق سبحانه وتعالى في أيام، ثم يقول فمن تعجل في يومين، يدل على ان كلمه ايام دي تطلق على الجمع اللي بعد يومين بس. بالله كان المعقول ان يقول فمن تعجل فلا اسم عليه، انما ومن تاخر ما كان يقول فلا اسم عليه. قال لك اصل المساله مش مدد، المسألة استحضار. وقد تجلس الثلاث أيام وانت ما انتش مستحضر. ولذلك اشترط قال لمن اتقى: فإياكم أن تقارنوا الأشياء بأفعالها أو بمددها، إنما هي بإيه؟ بإخلاص النية والتقوى فيها. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحق سبحانه وتعالى يجيب كلمة تحشرون هنا مناسبة أو لزحمة الحج، لأن كما حشركم هذا الحشر وأنتم لكم اختيار، قادر أن يحشركم وليس لكم اختيار. هنا اختيار، يعني تروح أو ما تروحش، ومع ذلك مع كونك فيه اختيار جيتوا في الحشر ده الكبير ده. يبقى اعرفهم أن الذي كلفكم أن تجيئوا وأنتم مختارون، ومع ذلك جئتم واجتمعتم هذا الاجتماع حتى ان قلت افيضوا، يعني انكم ايه؟ انكم كتير، مش كده؟ وقدرت احشركم الحشر مع اختياركم، يبقى لازم تخدم انني قادر على ان اتي بكم وقد سلبتكم الاختيار. يبقى اذا كلمه تحشرون هنا لها معنى ولا لا؟ لا، مناسبه قوي.

0: في هذه الجزيرة العربية التي أصبحت مسرحاً للأحداث التاريخية التي غيرت الحياة على وجه الأرض من مشرقها إلى مغربها، فقد هيأ الله مكة من قديم الزمان لتكون مهداً لبعثة النبي المختار محمد بن عبد الله. كان ذلك عندما رحل إليها إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر وابنه إسماعيل، وكانت وقتها صحراء جرداء لا أنيس فيها ولا ماء. هنا بدأت الحياة في مكة بإبراهيم الخليل أبي الأنبياء الذي جاء ليغرس التوحيد في مكة ليعم نوره في الجزيرة العربية كلها، وختمت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يبدو الأمر صعبا وقاسيا على نفس الشيخ الكبير الذي رزق بإسماعيل على كبر ويمتحن فيه بأن يضعه وأمه في هذا المكان الموحش الذي لا ماء فيه ولا طعام، لكنها حكمة الله البالغة، فقد كان الأمر في ظاهره المشقة وفي باطنه كثير من الرحمات والخيرات. ومضى إبراهيم راجعا من غير أن يشغل نفسه ببناء بيت يأويان إليه، فقد أمر الله إبراهيم بإسكانهما في ذلك الوادي، فأسكنهما كما أمر الله وترك أمرهما لله تعالى. وعندما هم إبراهيم بالرجوع تبعته أم إسماعيل ونادته من ورائه.
1: قالت هاجر: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟
0: قال إبراهيم: إلى الله.
1: قالت هاجر: رضيت. قالت: أالله أمرك بهذا؟
0: قال إبراهيم: نعم.
1: قالت هاجر: إذن لن يضيعنا. امتثلت هاجر للقضاء المحتوم وتحلت بالصبر الجميل، ولم تلبث أن جف ضرعها وأصبحت لا تجد لبنا ترضع به وليدها.

0: أخذ الطفل ينتحب ويصرخ، وأمه تتقطع نفسها حسرات عليه، فتركته مكانه وصارت هائمة على وجهها تعدو وتهرول بين جبلي الصفا والمروة. وهكذا بقيت تتردد بين الصفا والمروة حتى أتمت سبعا. ولقد أصبح بعد ذلك هذا السعي الذي ابتدأته هاجر معلما من معالم الحج.
1: وهنا في هذه اللحظة البائسة أدركتها رحمة الله عز وجل الرحيم بكل شيء والذي لا يضيع عباده، وأخرج لها الماء من تحت أقدام وليدها، فقد أرسل لها جبريل عليه السلام ليضرب بعقبيه وجناحه الأرض، وانفجرت زمزم وقال لا تخافي الضيعة، وبشرها بأن هذا الغلام سيبني مع أبيه بيت الله وأن الله لا يضيع أهله، فظهرت حكمة الله في هذا البلاء. ولقد أتم الله على إسماعيل وأمه النعمة، فساق إليهما من يسكن معهما في ديارهما ويأنسان به. فقد مر قريبا منهما رفقة من قبيلة جرهم، رأوا الطيرة تحوم في الفضاء، وهم يعلمون أن هذا الوادي لا ماء فيه، فذهبوا واستأذنوا أم إسماعيل للإقامة بجوارها فأذنت لهم. وشب إسماعيل عليه السلام فيهم وتعلم العربية وتزوج منهم، ثم جاء أمر الله إلى إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة.

0: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
1: نزل الإذن بالقتال في العام الثاني الهجري. نعم، حمل المسلمون السيف.

0: ودخلوا في معارك مع الكفار، ولكن لماذا؟ للرد على ما كان يوجه إليهم من كيد وتنكيل ومن تعذيب وتقتيل. فقد كانت قريش كما سيتبين لنا هي التي تبدأ بالعدوان وتسعى للقضاء على الإسلام والمسلمين، وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا.
1: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان يأمر أمير سريته أن يدعوهم قبل القتال إلى الإسلام، فإن أجابوا إليه قبل منهم، وإن بدأوه بالقتال استعان بالله وقاتلهم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا.
2: إنه أبو سفيان يا رسول الله، سيبيع أمتعتنا في الشام ويأخذ ثمنها ويعود بها إلى مكة فتزيد من قوتهم. أرجو أن يأذن لنا رسول الله أن نستعيد أموالنا.
0: ولما عاد أبو سفيان من الشام قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا إليها لعل الله أن يمنحكم إياها. فلما كان في رمضان من السنة الثانية للهجرة حدثت غزوة بدر الكبرى، عندما سمع النبي بأبي سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة، وأمر من كان ظهره حاضرا للخروج. قال تعالى:

0: خرج ضمضم سريعا إلى مكة وأخبرهم الخبر، فتجهزوا جميعا وخرجوا بطرا وغرورا ليحموا القافلة.
1: يا ولادي، لن نرجع أبدا، وسنذهب لسوق بدر ونشرب الخمر وتعزف لنا القيان وسيتحدث عنا العرب. يا أخنس، لما ترجع ببني زهرة إلى مكة وتشق صفوفنا؟
2: كان خروجنا من أجل العير، نجا بالعير بمعجزة، وها هو أبو سفيان.
0: فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق، ولم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد، ومشى القوم. واستولى المسلمون على الماء ليمنعوا قريشا منه، فهي الحرب والمكيدة، ووضعوا الحياض، فملأ المسلمون الماء واستعدوا للمعركة. وبنى المسلمون عريشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مقرا للقيادة يدير منه المعركة، وحوله مجموعة من شباب الأنصار. وكان صلى الله عليه وسلم من ليلة الغزوة حتى يوم بدر يستغيث الله بالدعاء ويقول: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، إن شئت أن تعبد، اللهم إن لم تهلك هذه العصابة فلن تعبد. ثم خفق خفقة في العريش فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه. وبدأ التخطيط وصف الصفوف، صف للرماة وخلفهم صف النبال، وجعل جنود جيش المسلمين يقفون والشمس خلفهم ليستقبل عدوهم الشمس. وجاءت موقعة بدر يوم الفرقان الذي فرق به الله بين الحق والباطل. فقال رسول الله: هذه مكة قد ألقت لكم أفلاذ أكبادها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلنهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.
1: لتبدأ المبارزة، اخرج يا شيبة بن ربيعة، واخرج يا عتبة بن ربيعة، وأنت يا وليد بن عتبة،

0: لما شاهد المشركون قتل الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة استشاطوا غضبا.
1: اهجموا عليهم، اهجموا لنأخذ بزهرنا.
2: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف المسلمين لقريش، وتجمع الجيشان للقاء الحاسم، وتداخلت الصفوف، وأمد الله رسوله بالملائكة، وقد صح أنها قاتلت ببدر مع المسلمين.

0: تعرف أبا جهل؟
1: قال عبد الرحمن بن عوف: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟
2: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لو رأيته لن أتركه حتى أرديه قتيلا.
1: قال عبد الرحمن بن عوف: فتعجبت لذلك، فهزني الآخر فقال مثلها. فلم يلبث عبد الرحمن بن عوف حتى رأى أبا جهل، فقال لهما: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه.

0: هل أخزاك الله يا عدو الله؟
1: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فلا

وقد أمر الرسول بسحب قتل المشركين إلى آبار بدر فدفنوا، وأقام ببدر 3 أيام ودفن شهداء المسلمين فيها. فلما كان اليوم 3 ببدر وقف على 24 رجلا من صناديد قريش على القليب، وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا روح فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وكانت تلك خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل القبور لا يسمعون. وقد أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع عن المدينة لما أظهروا العداء الواضح بمجاهرتهم بالعدوان بعد بدر للمسلمين ولنبي الإسلام، فنقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلاهم إلى خيبر جزاء وفاقا. أورثت الهزيمة النكراء التي ألحقها المسلمون بهم يوم بدر حقدا دفينا، كما أنها هزت مكانة قريش بين العرب، فقرروا على أنه لا يمحو إلا الأخذ بالثأر والتصميم على المواجهة. فكانت غزوة أحد. ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد في مكان يقال له عينين، وذلك في الشوال من السنة 3. فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس برسالة عاجلة للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبره الخبر. فاستشار النبي أصحابه بين البقاء في المدينة أو الخروج إلى العدو، فأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو. وكان ممن أشار عليهم الخروج رجال لم يشهدوا بدرا، فلبس النبي لمة الحرب وتلاوموا بعد ذلك. فقال لهم رسول الله: إنه ليس لنبي إذا لبس لمته أن يضعها حتى يقاتل. فنزلت الآية:

0: عندما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش الذي قوامه 1000 مقاتل بحجة أنه أطاعهم في الخروج والقتال بينما كان يريد البقاء في المدينة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة.
1: علينا أن نسيطر على المرتفعات، فهي خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى الرماة التزام الجبل.
0: وتم اختيار 50 من الرماة، وشدد الرسول الوصية عليهم بألا يبرحوا الجبل سواء في النصر أو الهزيمة، فقال لهم: وإن رأيتمونا يتخطفنا الطير لا تبرحوا أماكنكم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير. دارت المعركة والتحم الجيشان، والرماة فوق الجبل يرمونهم، وخالد بن الوليد بجيشه تحت الجبل، والمسلمون يتقدمون عليهم في القتال.
2: انظروا، لقد انتصرنا، والمشركون يفرون ويتركون خلفهم الغنائم والأسلاب. لنهبط لنحصل على نصيبنا من هذه الغنائم.
0: فلما رأى خالد بن الوليد بعد ذهابه نزول الرماة من أعلى الجبل، التف بجيشه مرة أخرى راجعا ليأخذ أماكن الرماة أعلى الجبل، قتل من تبقى منهم بعد نزولهم وتقدم بجيشه.

0: شب القتال مرة أخرى بينهم، وأخذ حمزة والصحابة يقاتلون بقوة حتى جاءه وحشي فرماه برمح فقتله. فانعكس فعل معصية الرماة على المعركة، فبعد أن كانت في صالح المؤمنين تحولت لتصبح لصالح المشركين. وفر جمع من المسلمين إلى المدينة بعد سماعهم إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفارون لا يلوون على أحد بالرغم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات معه. ولم يبق مع النبي إلا 12 رجلا من الصحابة، منهم أنس بن النضر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
2: يا إلهي، لقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، شج وجه رسول الله وكسرت رباعيته وجرحت وجنتاه وشفته السفلى من باطنها.
0: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدماء عن وجهه الشريف ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقد بلغ عدد الشهداء في أحد نحو 70 شهيدا، ويظهر ذلك في قوله تعالى: أولا

0: وقد مثل المشركون بجثث الصحابة، ودفن الصحابة شهداءهم في أحد بعد انتهاء المعركة، وبالرغم من ذلك عفى عنهم رسول الله ونهى عن المثلة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد خرج رسول الله بجيشه نحو ديار بني المصطلق عندما علم بخروجهم إليه.
1: يا رجال، هل أنتم على قلب رجل واحد في قتال محمد؟
2: أنا كنانة بن الربيع،
3: وأنا حيي بن أخطب. نحن زعماء بني النضير، كلنا معكم ونعاهدكم على قتال محمد.
1: وأنت يا طه؟
4: أنا معكم وبنو أسد وكل جزيرة العرب ضد محمد.
1: إذن هي الحرب الفاصلة.
0: فلما سمع بهم رسول الله وما أجمعوا عليه من الأمر استشار أصحابه، وقد أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق في المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام الغزاة في شمال المدينة. أما الجهات الأخرى فكانت كالحصن تتشابك فيها الأبنية وأشجار النخيل، وتحيطها الحارات التي يصعب على الإبل والمشاة التحرك فيها. وجدد النبي العهد مع بني قريظة على أن يحموا المدينة من الجنوب.

0: نحن نحرس الخندق في دوريات متتالية،
1: وحماية الجبهة الداخلية في المدينة، وطمأنة القلوب على الأهل والمال والأولاد، فقد وضعهم رسول الله في أحد حصون المدينة.
2: صلى الله عليك وسلم يا رسول الله.
3: كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة، فيقع المسلمون حينئذ بين نارين، اليهود خلف خطوطهم والأحزاب بأعدادهم الهائلة أمامهم. فخرج حيي بن أخطب النضري حتى أتى حصون بني قريظة، فلما سمع بكعب أغلق باب حصنه دون حيي، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له.
4: ويحك يا كعب، افتح لي.
5: ويحك حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقد ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا.
4: ويحك يا كعب،

0: فلم يزل حيي بكعب حتى سمح له في نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محاربته مع الأحزاب.
1: لقد غدر بنا يهود بني قريظة وقد اشتد الحصار علينا.
2: لقد تجمعت العرب على قتالنا، والمنافقون والوثنيون واليهود.
1: إن رسول الله قد وعدنا بالنصر من عند الله، وأن الله منجز وعده، فلقد رأيت رسول الله يدعو عليهم ويقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم.
3: أعتقد أن محمداً سيصبر كثيراً على هذا.
4: كل العرب من أمامه وخلفه لن يستطيع الصمود طويلاً.
5: ارموهم بالدمال، هيا هيا.
0: وهزم الله الأحزاب بحوله وقوته واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فزلزل قلوبهم، ثم أنزل عليهم الريح الشديدة فزلزلت أبدانهم في ليلة مظلمة باردة، فقلبت قلوب المشركين. واقتلعت خيامهم وأطفئت نيرانهم، فما كان من أبي سفيان إلا أن ضاق بها ذرعا فنادى في الأحزاب بالرحيل، وكانت ريح الصبا من جنود الله الذين أرسلهم على المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال. وبعدها بدأ تأديب بني قريظة بعد أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل حكم الله فيهم، وكان جزاء وفاقا لما فعلوه. وظلت قريش تكابر وتحارب المسلمين في كل وقت حتى وصلنا إلى الحديبية. بعد مرور 3 أيام من الرجوع من صلح الحديبية،
6: لقد كان ليهود خيبر دور ماكر في تحرك الأحزاب،
7: فهم من تعاونوا مع اليهود وحرضوا بني قريظة ضدنا.
6: آن الأوان للخلاص منهم أيضا.
8: النبي توقف في الرجيع بين غطفان وخيبر لقطع أي إمداد عسكري تقوم به اليهود.
0: هنا توقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليتأكد من أن يهود خيبر ما زالوا على غدرهم وكفرهم، وأن أرضهم خالية من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: سننتظر حتى بزوغ الفجر، فإذا لم يرفع الأذان من داخل الحصون فسنشن الغارة عليهم. وسمع اليهود صوت تكبير المسلمين وقالوا: محمد والخميس، أي الجيش.
9: أبو بكر سيقود أول حصون خيبر ولن يفتح له.
10: وأخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له.
0: أصاب الناس يومئذ شدة وجهد، وقد حاولوا وحاولوا، ولكن شدة التحصين كانت عائلا دون الفتح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح خيبر، فبعد أن استعصت تلك الحصون الأولى والثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع لوائي غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، وبحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له، يفتح الله على يديه ليس بفرار. وعندما أشرقت الشمس خرج أشجع رجل من اليهود، مرحب اليهودي، فجاء علي بن أبي طالب فبارزه وأخذ الراية من رسول الله، وقد أمره النبي أن امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله، علام أقاتل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الدعوة إلى الله قبل القتال، قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن فعلوا فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله.

0: كتب الله النصر على يهود خيبر وفتحت حصونهم بفضل الله. عندما وصلت رسالته إلى كسرى ملك الفرس مع عبد الله بن حذافة، فلما قرأها مزقها، فدعا رسول الله عليهم أن يمزقوا كل ممزق.
1: غدا نقاتل الروم في مؤتة.
2: هذا قتال لا بد منه، فقد أشعل عرب الشمال الصراع بين المسلمين والروم،
1: وكذلك قتلوا سفير النبي.
2: سننتصر بإذن الله ولا شك في ذلك.
0: غدرت قريش ونقضت عهد الحديبية بمساعدة بني بكر حلفائهم على خزاعة، حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أستار الظلام، وعزم رسول الله على فتح مكة وتأديب كفارها.
3: أنا نيران عرفة، إنه محمد وأصحابه. لها من أيام عصيبة على مكة وأهلها.

0: مرت الكتائب بألويتها وقادتها كتيبة كتيبة على أبي سفيان.
1: لا قبل لنا اليوم بمحمد وأصحابه وجيشه الجرار، ما له من يوم عصر.

0: وفتح الله لنبيه مكة المكرمة وعاد إليها منتصرا بعد أن طرده أهله منها.
1: لقد عفى رسول الله عن أهل مكة، فهم أهله وعشيرته.
2: أخ كريم وابن أخ كريم.
0: كان صلى الله عليه وسلم يقول وهو يطعن الأصنام بعود في يده: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة، وكان مشهدا عظيما عندما اعتلى بلال الكعبة وأخذت تكبيراته تملأ كل أرجاء مكة وتعلو فيها كلمة الحق على الباطل: لا إله إلا الله.

0: عز على الوثنية العربية الجاهلية بعد فتح مكة المكرمة أن ترى راية التوحيد تخفق في رحابها وأن تتحطم الأصنام التي كانت فيها. فاجتمع رؤساء القبائل المجاورة لها في الطائف على مالك بن عوف النضري سيد هوازن، وحشدوا جموعهم بين مكة والطائف وراء عرفات إلى جهة الشمال في وادي حنين. وقيل وخافت هوازن وثقيف وقالوا قد فزع محمد لقتالنا فلنغزه قبل أن يغزونا، وأجمعوا أمرهم على هذا وولوا عليهم مالك بن عوف النضري. وكان رأي مالك بن عوف أن يخرجوا وراءهم النساء والذراري والأموال حتى لا يفر.
1: أنا مالك بن عوف النضري سيد هوازن، أدعوكم لغزو محمد قبل أن يغزوكم.
2: نحن الأكثر عدداً والأعظم شأناً، ولن نهزم اليوم من قلة.
0: لقد اغتر المسلمون بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئاً.
3: أبيدوهم عن آخرهم، لا تتركوا أحداً منهم حياً.
4: المسلمون ارجعوا والتفوا حول رسول الله.
0: حمي وطيس المعركة ورسول الله على بغلته في قوة وثبات.
2: رسول الله يرمي المشركين بحصيات ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.

0: لقد أيد الله نبيه بنزول الملائكة وألقى في قلوب المشركين الرعب.
1: صلى الله عليك يا رسول الله.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: في أثناء طريقه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، إذ به يمر بالحجر وهي بلاد ثمود، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم أقنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ثم بلغوا مكان المعركة وكان الحر شديدا.
3: الحر، سنشكو إلى رسول الله قلة الماء في هذا الحر الشديد.
2: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه واستسقى لمن معه من المسلمين، فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس.
0: يا هرقل الروم، علمنا أن محمدا في الطريق إلينا.
4: لا أدري ما هذا الرعب الذي ينتابني.
0: ماذا نفعل يا قيصر الروم؟
4: أخشى أن يهزمنا المسلمون فتضيع هيبتنا بين الأمم.
2: وانسحبت جيوش الروم خوفا ورعبا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى تبوك فلم يلق حربا، فقال: نصرت بالرعب مسيرة شهر.

وأراد الله أن يمن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم برحلة عظيمة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. فلقد كانت ضيافة كريمة وتسلية وجبرا للخاطر وتعويضا عما لقيه في الطائف من الذل والهوان والجفاء والنكران، وهي من أعظم المعجزات الحسية التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها بقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس مرة واحدة يقظة لا مناما. يؤكد هذا قوله سبحانه: أسرى بعبده، ويؤكد أيضا تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مناما لما ردوا عليه وما كذبوه. ورأى صلى الله عليه وسلم بيت المقدس الذي بناه يعقوب بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل بناء البيت الحرام بأربعين سنة، وصلى بالأنبياء إماما. قال صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. وإنه صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات، وسلم على الأنبياء الذين رآهم في السماوات، ثم ارتفع فوق ذلك إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القدر لما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جبريل بصورته الملكية وله 600 جناح، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات رحمة منه ولطفا بعباده. بعدما عاش النبي هذه الرحلة المباركة عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، فركب البراق مرة أخرى وكان مربوطا على باب المسجد الأقصى، ثم عاد إلى البيت الحرام قبل انتهاء الليل. فلما أصبح رسول الله في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم وأذاهم وضراوتهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له، فطفق يخبرهم عن آياته، ولم يردوا عليه شيئا إلا استهزاء به. وفي موسم الحج من السنة 11 من النبوة وجدت الدعوة بذورا صالحة، فعندما أسلم 6 نفر من الخزرج ذهبوا إلى المدينة وحملوا إليها رسالة الإسلام، وقد أثمرت جهودهم بخروج 12 رجلا من الذين أسلموا، فيهم 6 الذين كلمهم النبي في الموسم السابق، ولقد لقيهم وعقد معهم بيعة على الإيمان بالله وحده والتمسك بفضائل الأعمال والبعد عن مناكرها. هذا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه، ولكن الجاهلية تنكره عليه.

0: سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، فلم يجبني أحد إلى ما أردت، فانطلقت وأنا هائم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك به، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت منهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله بعثني إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
1: لقد تحمل رسول الله في رحلته إلى الطائف إيذاء وتجريحا، ولكن الله ناصره ومكافئه.
2: ألا إن نصر الله قريب.
3: أراد الله أن يمن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم برحلة عظيمة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. فلقد كانت ضيافة كريمة وتسلية وجبرا للخاطر وتعويضا عما لقيه في الطائف من الذل والهوان والجفاء والنكران، وهي من أعظم المعجزات الحسية التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها بقوله:

0: بيت المقدس الذي بناه يعقوب بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل بناء البيت الحرام بأربعين سنة، وصلى بالأنبياء إماماً. قال صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. وإنه صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات، وسلم على الأنبياء الذين رآهم في السماوات، ثم ارتفع فوق ذلك إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القدر لما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جبريل بصورته الملكية وله 600 جناح، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات رحمة منه ولطفا بعباده. بعدما عاش النبي هذه الرحلة المباركة عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، فركب البراق مرة أخرى وكان مربوطا على باب المسجد الأقصى، ثم عاد إلى البيت الحرام قبل انتهاء الليل. فلما أصبح رسول الله في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم وأذاهم وضراوتهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له، فطفق يخبرهم عن آياته، ولم يردوا عليه شيئا إلا استهزاء به. وفي موسم الحج من السنة 11 من النبوة وجدت الدعوة بذورا صالحة، فعندما أسلم 6 نفر من الخزرج ذهبوا إلى المدينة وحملوا إليها رسالة الإسلام، وقد أثمرت جهودهم بخروج 12 رجلا من الذين أسلموا، فيهم 6 الذين كلمهم النبي في الموسم السابق، ولقد لقيهم وعقد معهم بيعة على الإيمان بالله وحده والتمسك بفضائل الأعمال والبعد عن مناكرها. هذا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه، ولكن الجاهلية تنكره عليه. سبحان الله العظيم، أيكره هذه العهود إلا من يحب للناس الريبة وينشر في الأرض الفساد؟
1: لقد بعث رسول الله أخانا مصعب بن عمير لأهل يثرب ليعلمهم أمر دينهم.
2: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فكلمة التوحيد هي التي بعث بها الله نبيه محمد رحمة للعالمين.
3: وماذا عن عبادة الأصنام يا مصعب؟
2: باطلة، فهي شرك بالله الواحد الأحد، فلا بد من عبادة الله وحده لا شريك له.
3: وماذا عن أخلاق الجاهلية؟
2: أما عن أخلاق الجاهلية فتمحوها كلمة لا إله إلا الله عند دخولها القلوب، وكلما زاد إيمان العبد زادت أخلاقه، وكلما نقصت ظهرت عليه آثار الجاهلية.
3: وماذا عن الصلاة؟
2: يا أهل يثرب، الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فهيا لأعلمكم.
0: فكان هذا هو التمهيد لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكان مصعب بن عمير هو السفير الأول بعد بيعة العقبة الأولى.

0: ميت وإنهم ميتون، تسمعها في ليل العابدين مزامير، ترتلها ثغور الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحسبون أنه يكون، فقد جبلت القلوب على التعلق بالمحبوب، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. فما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع إلا 81 ليلة. وقد بدأ مرض النبي بصداع حاد، حتى إنهم وضعوا على رأسه 7 من قرب المياه، وبين كل واحدة وأخرى كان يغشى عليه وهو يحاول أن يقوم ليصلي بالمسلمين فلا يستطيع. فأمر أبا بكر بالصلاة إماما للمسلمين، وعلم بقلق الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم.
1: فتقول السيدة عائشة: فكثر اللغط في المسجد إشفاقا على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، يخافون عليك. فقال: احملوني إليهم.
0: وأمر الفضل بن العباس أن يأخذ بيده الشريفة حتى يدخل المسجد. جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر مريضا، وقال للفضل: نادي في الناس. فاجتمع الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: عبد خيره الله أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر ونادى قائلا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. أيها الناس، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
2: وعاد الرسول إلى بيت عائشة وقد كانت آخر صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ويأتي يوم الاثنين، أثقل الأيام، يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يوم انتقل مختارا إلى الرفيق الأعلى. فبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، ونظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، فتبسم صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر، فكانت آخر ابتسامة يراها المسلمون منه صلى الله عليه وسلم. وينقطع خبر السماء، ويتوقف جبريل عن أمر عزيز جد عزيز أشرقت به الأرض وسعدت به السماوات، إنه وحي السماء. وكان آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقد دعا النبي فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه، فقالت له وهي تبكي: وكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد الآن. وأخبرها أنه سيقبض في وجعه هذا، فبكت، ثم أخبرها أنها أول أهل بيته لحاقا به، فضحكت. في هذا الضحك وفي ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة، أخلص الود والحنان بين الآباء والأبناء، سرها بنبوته وسرها بأبوته، فضحكت ساعة الفراق لأنها ساعة الوعد باللقاء. وأسند النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى زوجته عائشة، وأخذت سكرات الموت تتغشاه، وكان بين يديه إناء فيه ماء، يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت.
1: تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي وثقلت رأسه على صدري، فعرفت أنه قد مات، فلم أدري ما أفعل. فما كان مني غير أن خرجت من حجرتي وفتحت بابي الذي يطل على الرجال في المسجد وأقول: مات رسول الله، مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء.
0: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنا على الإسلام، داعيا لأمته بالخير. وخرج أبو بكر الصديق للناس يقول: يا قوم، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
3: وبمن أبدأ يومي في صلاة الفجر؟ وكيف لي أن أدخل مسجدك وأنت لست فيه؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: وقالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ ثم قالت رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه.

0: ضرب الله عز وجل المثل ببعض الأقوام التي خسف بها الأرض لكفرهم به سبحانه وتعالى وتكذيبهم أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، ومن بين هؤلاء الأقوام أصحاب الأحقاف، فهم أول من سكن الأرض بعد طوفان نوح عليه الصلاة والسلام، وكانوا قوما جبارين لم تشهد الأرض قوما مثلهم في قوتهم وبطشهم وأجسادهم، حتى إنهم تحدوا الله عز وجل بكفرهم وعبادتهم الأصنام، فبعث الله عز وجل لهم رسولا كريما منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يتركوا ما هم عليه من عبادة الأصنام ولا يشركوا بالله عز وجل شيئا. فعتوا هؤلاء عن أمر ربهم عز وجل، فأذاقهم الله سبحانه وتعالى بكفرهم أشد أنواع العذاب، وأهلكهم بأشد أنواع الإهلاك، إذ أرسل عليهم سبحانه ريحا صرصرا عاتية أهلكتهم جميعا. فمن هم أهل الأحقاف الذين سميت سورة كاملة في القرآن الكريم باسمهم؟ ولماذا سموا بهذا الاسم؟ وماذا فعلوا مع نبيهم عليه السلام حتى يهلكهم الله عز وجل ويجعلهم عبرة لمن باسمهم؟ ولماذا سموا بهذا الاسم؟ وماذا فعلوا مع نبيهم عليه السلام حتى يهلكهم الله عز وجل ويجعلهم عبرة لمن خلفهم؟
1: حبايب اف ام 93.7.
0: إن أصحاب الأحقاف قوم لم يرى مثلهم في الطغيان والعناد والبطش والكفر والفساد، فقد ظلموا أنفسهم وعلوا في الأرض أشد العلو، وما علموا أن الطغيان مهلكة للديار، وأن نهايته ومآله خيبة ومذلة وعار، فتباهوا بالمال والقوة، فأورثهم ذلك طغيانا وكبرا وعنادا وكفرا. فتبدأ قصتنا عندما نجى الله عز وجل برحمته نوحا عليه السلام والذين آمنوا معه في السفينة، عاشوا زمانا على التوحيد والإيمان، لم يكن بينهم كافر واحد، فكانوا مؤمنين أولاد مؤمنين، فهم الذين شاهدوا كيف أهلك الله عز وجل الكافرين ونجى المؤمنين، فازدادوا شكرا لله تعالى على هذه النعمة. ولكن بعد مرور السنين الطويلة وبعد موت الآباء والأجداد، فجاء الأحفاد، فنسي الأحفاد وصايا الآباء والأجداد، ونسوا وصية نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، فتبدلت الأحوال، فكثرت المعاصي والذنوب والآثام، وعبدت في الأرض الأصنام، وانتشر الشرك في أمة كانت في أصلها موحدة، فصارت وللأسف مشركة. فلقد قال أحفادهم: تعالوا نصنع تماثيل حتى لا ننسى آباءنا وأجدادنا الصالحين، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فعبدوا الأصنام من دون الله عز وجل، وهو رب العالمين جل في علاه. وكان هؤلاء القوم يسكنون مكانا في حضر موت يسمى الأحقاف، ولهذا سموا بهذا الاسم. والأحقاف جبل عظيم من الرمال بين حضر موت وعمان، وهي أرض مطلة على البحر، وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام. فأقام هؤلاء القوم بالأحقاف فترة من الزمان في رغد من العيش وأمان، حباهم الله عز وجل نعما وافرة وخيرات كثيرة، ففجروا العيون وزرعوا الأرض وشادوا القصور، ومنحهم الله عز وجل بسطة في أجسامهم وقوة في أبدانهم، فاتخذوا أصناما لهم آلهة يتوجهون إليها شكرا وذكرا وعرفانا وقربانا، كانوا يفعلون ذلك كلما وقعوا على خير.

كانوا يفزعون إليها بالاستنصار والاستغاثة كلما أصابهم شر وكلما حدث لهم ضر، ثم إنهم بعد ذلك عثوا في الأرض فسادا، فأذل القوي منهم الضعيف وبطش الكبير منهم بالصغير. فأراد الله عز وجل الحكم العدل هداية للأقوياء وتمكينا للضعفاء، فأرسل إليهم رسولا كريما من أنفسهم يعرفونه، يحدثهم بلغتهم ويخاطبهم بأسلوبهم ويبين لهم سفاهة عقولهم وضلال عبادتهم. فأرسل الله عز وجل إليهم نبيه هودا عليه الصلاة والسلام. وكان هود عليه السلام رجلا من أوسطهم حسبا ونسبا وأكرمهم خلقا وخلقا وأرجحهم عقلا وحكمة، نبي كريم أرسله الله عز وجل إلى أصحاب الأحقاف. وكان يطلق عليهم قبيلة عاد. قيل وبين هود ونوح عليهم السلام أربعة أجداد، وقوم هود من العرب وهم عاد الأولى، أما عاد الثانية فهم قوم ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وكان قوم عاد بالأحقاف يعتمدون على مياه العيون المنتشرة بين كثبان الأحقاف ورمالها، وذلك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فكانت مياه الأمطار التي تسقط على الجبال تصل في النهاية إلى رمال الأحقاف من خلال عدد كبير من الأودية. فكان قوم عاد كانوا يستبشرون خيرا عندما تنزل الأمطار على أوديتهم، واتخذ أصحاب الأحقاف مدينة إرم عاصمة لهم. وقد وصف الله عز وجل في القرآن الكريم مدينة إرم هذه بأنها عظيمة ذات العماد، وأنها لم يخلق مثلها في البلاد من حيث عظم وجمال أبنيتها، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كما اتخذ قوم عاد من عبادة الأصنام ديانة لهم، فعبدوا أصناما كثيرة منها ثلاثة يقال لها صداء أو صداء، وصمود أو صمود، وهباء أو هباء. وأرسل الله عز وجل إليهم هودا عليه السلام كي ينهاهم عن عبادة الأصنام والشرك. ورغم كل محاولات سيدنا هود عليه الصلاة والسلام المتكررة في إقناع قومه بترك عادات الجاهلية والتوجه لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، إلا إنهم أبوا واستكبروا واستهزأوا به ووصفوه بالسفه والكذب. ولم يأبه قوم عاد بإنذارات سيدنا هود عليه السلام من عذاب الله تبارك وتعالى، واستمر هود عليه السلام يذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم، وأن الله سبحانه جعلهم خلفاء في الأرض من بعد نوح عليه السلام، وأخذ ينكر عليهم ما يفعلون من الضلال والشرك، فقد كانوا يبنون عند الطرق المشهورة بنيانا هائلا لمجرد اللهو واللعب وإظهار القوة، وكانوا يتخذون قصورا مشيدة يرجون الخلود بها في الدنيا كأنهم لا يموتون. ورغم كل ذلك فإنهم لم ينتفعوا بأي موعظة، لأن الله عز وجل رأى في قلوبهم الإصرار على الكفر والشرك، فختم على قلوبهم وطبع عليها بطابع الكفر والشرك فلا يخرج من قلوبهم أبدا، فلا ينتفع بحق يسمعونه إن سمعوه، ولا يرتدع عن موعظة وتحذير إن قبلوه. فلم تعد قلوبهم تشعر بالحق الذي جاء به هود عليه السلام من عند الله عز وجل، فلا يستبشرون ببشارة ولا يخافون ولا يتعظون بموعظة وتحذير، لدرجة أنهم قالوا لنبيهم ما أخبرنا الله عز وجل به في سورة الشعراء: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين.
واستمر الصراع بين هود عليه السلام وقومه، وكلما مرت الأيام زاد قوم هود استكبارا وعنادا وكفرا وشركا وطغيانا وتكذيبا لنبيهم عليه السلام. فلم تكن دعوة هود عليه السلام مصحوبة بمعجزة مادية ليراها قومه، فأرادوا تعجيز نبيهم فطلبوا منه أن يأتيهم بمعجزة ليصدقوه. قالوا: يا هود، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، أي لسنا يا هود بمصدقين لنبوتك ورسالتك ولا لكلامك. ثم نسبوا إليه الخبل والجنون فقالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. فقد أعلن سيدنا هود عليه السلام براءته منهم ومن آلهتهم وضلالهم وكفرهم وشركهم، وأدرك أن العذاب واقع بمن كفر من قومه لا محالة، فإن الله عز وجل يعذب الذين كفروا مهما كانوا أقوياء أو عماليق، فهو الذي خلقهم وهو على كل شيء قدير. فقد حدثهم هود عليه السلام بهذا كله، فاستمعوا إليه وكذبوه وسخروا منه واستهزأوا به، وقالوا له: هيهات هيهات، واستغربوا واستبعدوا أن يبعث الله عز وجل من في القبور ثانية، واستغربوا واندهشوا أن يعيد الله عز وجل خلق الإنسان بعد أن تحول إلى تراب. فالتفت الرؤساء من القوم إلى أنفسهم وقالوا: أليس هذا النبي بشرا مثلنا؟ يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب، بل لعله بفقره يأكل أقل مما نأكل ويشرب في أكواب صادئة، ونحن نشرب في أكواب الذهب والفضة، فكيف يدعي أنه على الحق ونحن على الباطل؟ هذا بشر يا قوم، فكيف نطيع بشرا مثلنا؟ ثم لماذا اختار الله بشرا من بيننا ليوحي إليه؟ فلما استعجل هؤلاء القوم الكافرون العذاب قالوا لنبيهم: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فانتظر هود عليه السلام وانتظر قومه وعد الله عز وجل، فبدأ الجفاف في الأرض ولم تعد السماء تأتي بمطرها بأمر من الله عز وجل. فهرع قوم هود إلى هود وقالوا: ما هذا الجفاف يا هود؟ قال هود عليه السلام: إن الله عز وجل قد غضب عليكم، ولو آمنتم فسوف يرضى الله عز وجل عنكم ويرسل عليكم المطر فيزيدكم قوة إلى قوتكم، فاستغفروا ربكم يا قوم. فسخر قوم هود منه وزادوا في العناد والسخرية والاستهزاء والكفر والضلال، فزاد الجفاف واصفرت الأشجار التي كانت خضراء، ومات الزرع الذي كان حيا، وجاء يوم فإذا سحابة عظيمة تملأ السماء. وفرح قوم هود وخرجوا من بيوتهم يقولون: هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فقد تغير الجو فجأة، فتحول من الجفاف الشديد ومن الحر الشديد إلى البرد الشديد القارس. بدأت الرياح تهب وارتعش كل شيء واضطرب، ارتعشت الأشجار والنباتات والرجال والنساء والخيام، واستمرت الريح ليلة بعد ليلة ويوما بعد يوم، وكل ساعة تمر كانت برودتها تزداد. وبدأ قوم هود يفرون، فأسرعوا إلى الخيام واختبأوا داخلها، فاشتد هبوب الرياح واقتلعت الخيام، واختبأوا تحت الأغطية فاشتد هبوب الرياح أكثر وتطايرت الأغطية. كانت الرياح تمزق بأمر ربها الملابس وتمزق الجلود وتنفذ من فتحات الجسم وتدمره، لا تكاد الريح تمس شيئا إلا قتلته ومزقته ودمرته غضبا لغضب ربها وجعلته كالرميم. فكانت الريح تحمل الرجل منهم عاليا ثم تنكسه على رأسه في الأرض فينقطع عن جسده، فتراهم بلا رؤوس، فبادوا عن آخرهم
ولم تبق لهم باقية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. وأتبعهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا لعنة وغضبا وسخطا، ويوم القيامة كذلك، وجعلهم عبرة لمن بعدهم. قال الله سبحانه وتعالى: لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال عز وجل في هلاكهم وتعذيبهم: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ فقد استمرت الريح مسلطة على قوم عاد 7 ليال وثمانية أيام حسوما بشدة مستمرة لم ترى الدنيا مثلها قط، غضبا من الله عز وجل وسخطا عليهم، فقد أهلكت القرية كاملة وغمرت الريح القرية جميعها وعادت كأنها لم تكن. ثم توقفت الريح بأمر ربها كما كانت بادئة بأمره، لم يعد باقيا ممن كفر من قوم هود إلا ما يبقى من النخل الميت، إنه مجرد غلاف خارجي لا تكاد تضع يدك عليه حتى يتطاير ذرات في الهواء. فنجى الله عز وجل برحمته هودا عليه السلام ومن آمن معه، وأهلك الله عز وجل بعدله وحكمته الجبابرة الطغاة الظالمين الكافرين المجرمين. وهذه نهاية عادلة لمن يتحدى الله عز وجل ويستكبر عن عبادته ويسعى في آيات الله معاجزا، يحسب أنه شديد وأنه قوي، ولا يعلم أن الله هو القوي العزيز وهو الجبار المنتقم وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: الإسلام تعيشه أرواح المؤمنين تقرباً إلى الله تعالى وشوقاً لبيته ومشاعره ومقدساته. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فريضة على كل مسلم مكلف مستطيع يؤديها مرة واحدة في العمر. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الحج أربعة: أولاً نية الإحرام، ثانياً الوقوف بعرفة، ثالثاً طواف الزيارة، رابعاً السعي بين الصفا والمروة. واجبات الحج سبعة: أولاً الإحرام من الميقات، ثانياً الوقوف بعرفة إلى الليل، ثالثاً المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، رابعاً المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، خامساً رمي الجمار، سادساً الحلق أو التقصير، سابعاً طواف الوداع. مواقيت الحج: للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية: شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. المواقيت المكانية: وهي المواضع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام منها، وهي ميقات ذو الحليفة لأهل المدينة، ميقات الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ونحوهم، ميقات ذات عرق لأهل المشرق، ميقات قرن المنازل لأهل نجد، ميقات يلملم لأهل اليمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عامر.
1: مرحبا بك أخي عمر، كيف حالك؟
2: أهلا بك، أنا بخير ولله الحمد.
1: الوقت مناسب للحديث؟
2: نعم مناسب.
1: شهور مباركة بإذن الله.
2: اللهم أعنا فيها على طاعتك.
1: آمين. يا عمر، لقد نويت الحج، وخطر لي أنك ربما تحج هذا العام، ويسعدني أن نحج معا.
2: الله، هذا خبر جميل، كأنك شعرت بنيتي للحج.
1: ما شاء الله. إذن ما رأيك أن تصحبني غدا لمكتب شركة رحلات الحج؟
2: اتفقنا، ألقاك غدا بإذن الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. نوينا الحج ونريد معرفة الفئات والخدمات التي تقدمونها.
3: انتظر عدة دقائق، سيوافيكما رفيقي بالتفاصيل.
1: شكرا لك.
2: كيف حالك؟ وحال أولادك؟
1: جميعنا بخير ولله الحمد. أحوالك وأخبارك؟
2: اللهم لك الحمد.
1: يا عمر، أعلم أن أنواع النسك ثلاثة، وأريد أن تذكرني بالفرق بينهم.
2: صحيح، أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع هو ما جمع فيه الحاج بين العمرة والحج مع فاصل بينهما بالتحلل، والتحلل يكون بحلق شعر الرأس أو تقصيره.
1: يعني أن يقوم بأداء العمرة ثم يتحلل ثم ينوي الحج ويلبس لبس الإحرام مرة أخرى ويؤدي مناسك الحج؟
2: نعم، والقران أن يجمع الحاج بين العمرة والحج من غير تحلل بينهما، والإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، والمتمتع والقارن يجب عليهما هدي إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، وأما المفرد فلا هدي عليه.
1: ماذا تقصد بحاضر المسجد الحرام؟ وما الهدي؟
2: حاضر المسجد الحرام هم من داخل حد الحرم، فالمتمتع والقارن من داخل مكة لا هدي عليهما، والهدي هو ما يذبح في الحج من الأنعام فيوزع على فقراء الحرم. اتضحت لك الأنواع يا عامر؟
1: نعم واضح. ونحن أي نوع سننوي؟
2: التمتع بإذن الله.
1: اللهم اجعله حجا مبرورا.
2: آمين.
0: مستحبات الإحرام.
2: قبل الإحرام يستحب لنا أن نفعل الآتي: الاغتسال، طهارة البدن بحلق شعر الإبط والعانة، ثم قص الأظافر، ثم التطيب.
1: أضع الطيب على جسدي وعلى ملابس الإحرام؟
2: لا، بل تضعه على بدنك ورأسك فقط، ويكون هذا قبل أن تلبس ملابس الإحرام. ثم يلبس الرجل لباس الإحرام، والمرأة ترتدي ملابس ليس فيها زينة أو لفت للأنظار. إذا نوينا الإحرام فهناك محظورات يحرم علينا القيام بها.
0: محظورات الإحرام: أولاً، إزالة شيء من شعر الرأس أو البدن. ثانياً، تقليم الأظافر. ثالثاً، تطيب البدن واللباس. رابعاً، لبس المخيط للرجال. خامساً، تغطية الرأس للرجال. سادساً، الجماع أو المباشرة بشهوة. سابعاً، التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير. ثامناً، لبس القفازين والنقاب للنساء. تاسعاً، عقد النكاح أو الخطبة. ما يفعله الحاج المسافر براً عند وصوله للميقات: يغتسل ويتطهر ويتطيب إن لم يكن قد صنع ذلك في منزله.
2: الآن ننوي الدخول في الحج ونقول: لبيك اللهم حجاً وعمرة. فإن خفنا أن يحبسنا حابس نقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
1: إذا كان المعتمر مسافراً جواً أو بحراً، ماذا يصنع حتى يحرم؟
2: يجب عليه أن ينوي الإحرام عند الميقات، ولا يحل له تجاوزه. والآن نتوجه إلى مكة ونلبي طوال الرحلة. وصيغتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا عامر، يسن لنا الدخول بالقدم اليمنى ونقول: اللهم صل على رسول الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: لقد أحرمنا بالحج والعمرة؟
2: نعم، لأننا متمتعين، لذا سنقوم بالعمرة أولاً ثم نتحلل ونعاود الدخول في النسك. هيا دعنا نقوم بالاطباع.
1: ما هو الاطباع؟
2: هو إظهار المنكب الأيمن وتغطية الأيسر. الآن سنطوف بالكعبة 7 أشواط. نبتدئ الطواف من الحجر الأسود وننتهي به في كل شوط.
1: هل يجب علينا استلام الحجر الأسود؟
2: إن تيسر لنا استلمناه، وإلا فتكفينا الإشارة مع قول: الله أكبر،
4: الله أكبر،
5: الله أكبر،
6: الله أكبر.
2: هيا أسرع يا عامر في المشي. ويسمى هذا الرمل كما جاء في السنة، ويكون في الأشواط 3 الأولى.
0: يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. وإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر، ويقول: بسم الله والله أكبر دون تقبيل، وإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر.
2: يسن أن نقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآن نتوجه لنصلي ركعتين خلف المقام، ونعيد الرداء كما كان، ولا بأس أن نصليها في أي مكان في الحرم.
0: يسن أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى بسورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد.
4: هيا بنا إلى المسعى،
2: دعنا نشرب من ماء زمزم، فمستحب أن نشرب في طريقنا للسعي.
0: السعي بين الصفا والمروة. يسعى المعتمر بين الصفا والمروة 7 أشواط، وإذا اقترب المعتمر من الصفا يقول: أبدأ بما بدأ الله به. ويسن له أن يقرأ قوله تعالى:
7: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
0: ثم يصعد الصفا إن أمكن ويتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويحمد الله تعالى ويكبره، ثم يقول:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
0: ويكررها 3 ويدعو بينهما بما شاء.

0: وفي السعي يذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء.
1: هنا يسن للرجال الهرولة بين العلمين الأخضرين دون النساء. اللهم لك الحمد على إتمام الطواف والسعي. الآن نتحلل بحلق شعر الرأس أو التقصير،
0: ويكون لكامل شعر رأس الرجل، والمرأة تقص من شعرها قدر أنملة، مقدار رأس الإصبع من جميع الشعر.
1: بعد الحلق نكون قد أنهينا العمرة ولله الحمد.
2: اللهم لك الحمد.
3: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
1: ما شاء الله، ما أخشع قراءة الإمام هذه الليلة.
2: اللهم بارك. سبحان الله، عندما تسمع القراءة وأنت تصلي في الحرم يخالطك شعور إيماني عظيم.
1: صحيح، وتشعر أيضا أن صوت الإمام يختلف عن صوته في التلفاز.
2: إي والله. يا عمر، متى نلبس الإحرام لبدء عمل مناسك الحج؟
1: يوم الثامن بإذن الله.
0: اليوم الثامن من ذي الحجة.
1: هيا بنا يا عامر إلى منى، وهي المشعر الذي سنقضي به يوم الثامن ويوم الأضحى وأيام التشريق، ومكانها شرق مكة.
2: إذن سنقضي بها أغلب أيام الحج؟
1: نعم صحيح، واليوم هو اليوم الثامن ويسمى بيوم التروية. والسنة أن ننطلق إلى منى بعد شروق الشمس، وأن نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بدون جمع.
2: نصلي الظهر والعصر قصراً ركعتين، كل صلاة في وقتها بدون جمع؟
1: نعم، ونصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ركعتين قصراً بدون جمع.

0: هل تشعر بالتعب يا عامر؟
1: لا والحمد لله. ما رأيك أن نتناول وجبة العشاء؟
0: جيد، هيا بنا.
1: هل نبيت الليلة بمنى؟
0: نعم، يسن لنا المبيت بها حتى طلوع الفجر.
2: اليوم التاسع من ذي الحجة. بعد طلوع شمس يوم التاسع يسير الحاج إلى عرفات، وبين منى وعرفات يوجد خط فاصل يوضح حدود منى وحدود عرفات. فإذا وصل لعرفة فإنه يصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت واحد جمعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أتدري يا عمر، الوقوف بعرفة ومعايشتها تختلف كثيراً عما تخيلته. مشاعر عظمة وهيبة وحب وإجلال لله تعالى تجتاحني.
0: أي والله، مشهد الحجيج مشهد مهيب، آمال وأحلام وأمنيات ودعوات صاعدة للسماء. اليوم من أعظم الأيام، دعنا ندعو بقلوب صادقة حتى غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم مغفرتك ورضاك وعفوك.
0: آمين آمين.

0: لقد غربت الشمس يا عمر، إلى أين سنذهب الآن؟
1: ندفع إلى مزدلفة، وهي مكان بين منى وعرفات. إذا وصلنا إليها صلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا.
0: على بركة الله، اللهم أعن ويسر. بعد مزدلفة ماذا نفعل؟
1: نذهب لمنى لرمي جمرة العقبة.
0: إذن من أين نجمع الحصى؟
1: يجوز لنا التقاطها من أي مكان، ويكون حجمها ما بين حبة الحمص والبندق.
0: يا الله، هل تشعر بهذا الإرهاق والتعب مثلي؟
1: بالطبع، لكنها والله أسعد لحظات تعب تمر بنا. سنجد ثمرتها عند الله.
0: اللهم آمين.
1: يا عامر، سنبيت هنا الليلة، وبعد صلاة الصبح نجلس لذكر الله حتى يظهر الضوء قليلا، ثم نتوجه لمنى.
2: الله أكبر.
3: اليوم العاشر من ذي الحجة، ثم يدفع الحاج قبل طلوع الشمس ملبيا، فيأتي منها فيقصد الجمرة الكبرى فيستقبلها، ويسن أن يجعل مكة عن شماله ومنى عن يمينه، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ثم ينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة. فمن قدم شيئا من هذه الأعمال أو أخر فلا حرج.
0: انتهينا أليس كذلك؟
1: بلى، اللهم لك الحمد. الآن نتحلل.
0: يا عمر، متى ننحر الهدي؟
1: اليوم، ونستطيع أن نوكل أحداً بالنحر. ومتى تيسر لنا ذهبنا فطفنا طواف الإفاضة، ويجوز لنا جمعه مع طواف الوداع.
0: هل سنبيت بمنى؟
1: نعم، نبيت ليلة 11.
3: اليوم 11. في اليوم 11 يذهب الحاج لرمي الجمار، فيبدأ برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى، وينتهي بالكبرى. وبعد رمي كل جمرة يقف ناحية القبلة داعيا ربه، والسنة أن يقف للدعاء يمينا بعد الجمرة الصغرى، ويسارا بعد رمي الجمرة الوسطى، ثم يمينا بعد رمي الجمرة الكبرى. اليوم 12. يفعل فيه الحاج ما فعله في اليوم 11، وهو رمي الجمار. ويخرج المتعجل من منى قبل الغروب، ويبيت بمنى من أراد التأخر. اليوم 13.
1: اليوم يا عامر هو يومنا الأخير في منى. نفعل ما فعلناه في اليوم 12، وهو رمي الجمار، ولا بد أن نخرج من منى قبل غروب الشمس.
0: الحمد لله، انتهينا من رمي الجمرات. ماذا بعد؟
1: سنذهب إلى الحرم فنطوف طواف الوداع، وإذا أردنا السفر فلا نخرج من مكة حتى نودع البيت بطوافه.

0: بانتهائنا من طواف الوداع نكون قد أتممنا حجنا؟
1: نعم، اللهم لك الحمد على إتمام الحج وعلى نعمك العظيمة يا عامر. لقد كانت أياما جميلة بصحبتك، فقد أعندني فيها على طاعة الله وآنستني.
0: سامحني يا عمر إن بدر مني تقصير أو غضب أو زلل.
1: لا، بل كنت نعم الرفيق، شكر الله لك.
0: آمين وإياك.
1: هيا دعنا ننطلق لمسكننا لنجهز أغراضنا للسفر.
2: نسأل الله أن يتقبل من ضيوف بيته الحرام حجهم، وأن يجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فيستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
4: حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: اف ام 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج إلى بلاد الحرمين، ثم يبدأ الحج بالإحرام عند حدود الميقات. وحدود الميقات نوعان: مواقيت زمنية ومكانية. فالميقات الزمني هو وقت الحج، لقوله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. وأما الميقات المكاني فهو ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم البيت الحرام، يطوفوا حول الكعبة المشرفة 7 أشواط، وبعد الانتهاء من الطواف يقوم الحاج بالصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم إذا تمكن من ذلك. ويقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، بدءا من الصفا إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو قصه إذا كان متمتعا، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. في اليوم 8 من ذي الحجة إذا كان الحاج متمتعا فيجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن. ثم يبيت الحجاج في منى بما يسمى يوم التروية. بعد طلوع الفجر في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة، يسير الحجاج من منى إلى جبل عرفة، ويقف هناك ليؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر في الذكر والدعاء حتى غروب الشمس. ومن دون الوقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج إلى مزدلفة ويصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون فيها. وفي اليوم 10 من ذي الحجة يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى، ويكون هذا السير قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النحر، فيقوم خلاله بعدة شعائر تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحاج فيها برمي 7 حصيات و21 للجمرات الثلاث 2 و3 و4 أيام العيد لمن أراد المكوث. ثم يقوم بالذبح إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، وللمفرد فيكون الذبح سنة. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللا لهم فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. ينزل الحجاج إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن. ثم يقوم بالتحلل الثاني من الإحرام، ويحل لهم ما كان محذورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، أي انتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: FM 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، يا مخلب القلوب، يا حي يا قيوم، يا مالك الملك، يا عالم الغيب والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك ورحمتك أن تهب لي قلبا تقيا نقيا، لا كافرا ولا شقيا، وأن تغيثني يا مغيث. يا رب، لا يرد غضبك إلا حلمك، ولا ينجي من عقابك إلا عفوك، ولا يدخل جنتك إلا رحمتك. فإني يا رب ضعيف متضرع إليك، أستجير بك من كل بلاء فأجرني. اللهم ارحمنا إذا انقضت من الدنيا أيامنا، وأزفت عند الموت أحلامنا، وأحاطت بنا الأقدار، وشخصت الأبصار، وعلى الأنين وعرق الجبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في الأهل والولد والمال والجسد، وارحمنا يا واحد يا أحد. إلهي، إلى من أشتكي وأنت العليم القادر؟ أم بمن أستنصر وأنت الولي الناصر؟ أم بمن أستعين وأنت القوي القاهر؟ أم من ذا الذي يغفر ذنبي وأنت الرحيم الغافر، العليم بما في السرائر، الخبير بما تخفيه الضمائر؟ ومن ذا الذي يجبر كسري وأنت للقلوب جابر؟ يا من هو فوق عباده عظيم وقاهر، يا من هو مطلع عليهم وناظر، يا من هو الأول والآخر، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا مفرج الكربات وغافر الخطيئات وقاضي الحاجات ومستجيب الدعوات وكاشف الظلمات ودافع البليات وإله الأرض والسماوات. أسألك اللهم ألا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي وفاقتي، فقد ضاق صدري وتحيرت في أمري. وأنت العالم بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري، يا أرحم الراحمين. أنا عبدك الذي أنعمت عليه بخلقك له وبعد خلقك إياه، وهديته لدينك ثم أمرته فلم يأتمر، وزجرته فلم ينزجر، لا معاندة لك ولا استكبارا عليك. وها أنا ذا بين يديك، أقف صاغرا دليلا، خاضعا خاشعا، خائفا من عذابك، معترفا بذنوبي، مستجيرا بصفحك، موقنا أنه لا يجيرني منك مجير ولا يمنعني منك مانع. فعود علي بفضلك، وجد علي بعفوك، وامن علي بغفرانك، واجعلني من خاصة عبادك وممن يفوزون برضوانك، يا أرحم الراحمين. اللهم سخر لي قلب من أحوجتني إليه، واكفني شر من قدر علي ولا أقدر عليه. يا من بيده ملكوت كل شيء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم يا سامع الأصوات وعالم الخفيات وباعث الأموات ومجيب الدعوات وقاضي الحاجات وخالق الأرض والسماوات، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، أخلص لي نيتي واقضي حاجتي وحقق لي أمنيتي، يا من يعلم سري وعلانيتي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. يا رب، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وأسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتغفر لي ذنبي. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا رب من الراشدين. توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. يا رب، أنت العلي العليم، وأنا العبد البائس الفقير، وأنت الغني الحميد، وأنا العبد الذليل. أمن بغناك على فقري، وبحلمك على جهدي، وبقوتك على ضعفي. يا قوي يا عزيز، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به السائلون أعطيتهم، وإذا دعاك به الداعون أجبتهم، وإذا استجارك به المستجيرون أجرتهم، وإذا دعاك به المضطرون أنقذتهم. فإني أسألك وأستغفرك بذلك الاسم العزيز العظيم لذنوب لا يغفرها غيره، وقد ضاقت علي الأرض وما رحبت، وضاقت علينا الحيل، لا ملجأ ولا ملتجأ إلا إليه. فها نحن بين يديك، قد أصبحنا وأمسينا خاطئين مذنبين محتاجين إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا جابر لكسرنا سواك، فرجاؤنا أن تعجل لنا الفرج من عندك ونحن في أتم نعمة وأعظم عافية. اللهم لا تكدني إلى نفسي فأعجز، ولا إلى الناس فأضيع، ولا تخيبني وأنا أرجوك، ولا تعذبني وأنا أدعوك. اغفر للذنوب التي تورث الندم، واغفر للذنوب التي تأتي بالسخم، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل بالفناء، واغفر لي الذنوب التي تجلب الشقاء. اللهم يا من بيده ناصيتي، يا عليما بذلي ومسكنتي، من علي بحسن إجابتك، واغفر لي زلتي، فإنك خلقت عبادك لعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نصبت وجهي ومددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، ولا تقطع من فضلك رجائي. اللهم يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، وارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. اللهم أسألك حسن الظن بك على كل حال، وصدق النية والاتكال، يا أرحم الراحمين. كيف أدعوك وقد عصيتك، وكيف لا أدعوك وقد عرفتك. مددت إليك يدا بالذنوب مملوءة، ويمينا بالرجاء مأمولة. إلهي كيف أخيب وأنت أملي، أم كيف أهان وعليك متكلي. اللهم اجعل منتهى مطالبنا وجهك ورضاك، وأقصى مقاصدنا عفوك يوم نلقاك، يا أكرم الأكرمين. يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا، يا من أسعد وأشقى وأوجد وأبلى، يا من رفع وخفض وأعز وأذل، يا من أعطى ومنع ورفع ووضع، يا من شق البحار وأجرى الأنهار، يا من كور النهار على الليل والليل على النهار، يا من هدى من ضلالة وأنقذ من جهالة، يا من أنار الأبصار واهي الضمائر والأفكار، يا أكرم الأكرمين. يا رب يا رب، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا موت، واستدفعت الشر كله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، لا تسلمني إلى عدو يؤذيني، ولا إلى صديق يرديني، وارزقني رزقا حلالا يغنيني، يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وبك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم وكاشف الغم، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا خالق الخلق وعالم السر، ويا موفي بالعهد وصادق الوعد، يا راحم العبرات ومقيل العثرات، يا ستير العورات ومحيي الأموات، ويا مضاعف الحسنات وماحي السيئات. أسألك يا رب البيت الحرام والركن والمقام، رضاك والجنة، وأعوذ بك من النار. إلهي نفسي قائمة بين يدي، وقد أضلها حسن التوكل عليك، فتغمدني برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي من ماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرب. اللهم أحيني حياة السعداء ومتني ميتة الأتقياء. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. يا من وعد فوفى وأوعد فعفى، واعف عمن ظلم وأساء. يا من تسره طاعتي ولا تضره معصيتي، هب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيتي. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين أشارت إليهم أعلام الهداية ووضحت لهم طريق النجاة وسلكوا سبيل الإخلاص واليقين. اجعلني من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك، وألا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك كريم رحيم ودود. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار. يا كريم يا منان، إلهي بمن أستعين إن لم تعني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. فمن سواك أدعو ومن غيرك أرجو، ما لي أحد سواك يا الله يا رباه يا غوثاه. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك، وجمل أمري ما أحيتني، وعافني ما أبقيتني، وبارك لي فيما خولتني، واحفظ لي ما أوليتني، وارحمني إذا توفيتني، وأنس وحشتي إذا أرمستني، وتفضل علي إذا حسبتني، ولا تسلبني الإيمان وقد هديتني يا أكرم الأكرمين. إلهي بابك مفتوح للسائل وفضلك مبذول للنائل، يا من إليه ترفع الشكوى، يا عالم السر والنجوى، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا عظيم يا كريم يا وهاب. عظم سلطانك وعلى شانك وظهر أمرك، فأسألك بعزتك ألا تحجب عني دعائي بسوء عملي ومخالي. اللهم ما قضيت علي من قضاء فأعطني معه صبرا، وما أعطيتني من عطاء فأعطني معه شكرا. اللهم يا منشئ الموجودات وواهب الحياة وباعث الأموات وعالم الأسرار ومنجي الأبرار ومهلك الكفار، يا عظيم الملك والسلطان، يا دائم النعم والامتنان، يا ذا الجلال والإكرام، أنت الله الملك الرحمن. سبحانك إنا ندعوك ثقة بكرمك وطمعا في رحمتك وسعيا وراء مرضاتك وخوفا من عذابك، فما غير وجهك قصدنا ولا إلى غيرك التجأنا. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أحينا محسنين وتوفنا محسنين وألحقنا بالصالحين. سبحانك اللهم، أنت الذي تواضع كل شيء لعظمته، والذي في السماء والأرض آياته، والذي في الجنة رحمته وثوابه، والذي في النار عقابه وعذابه، والذي لا ملجأ منه إلا إليه. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وشكرك، عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين، لو لم تطلق لساني بدعائك ما دعوت، ولو لم تهديني للإسلام ما اهتديت، ولو لم تعرفني نعمائك ما عرفت، ولو لم يتبين لي عقابك ما استجرت. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك، وأسألك بنا سبيل أهل مرضاتك. إلهي إن أقعدني التخلف عن السير مع الأبرار فقد أقامتني الثقة بك على مدارج الأخيار، فملأ قلبي بك فرحا ولساني ذكرا وجوارحي بك شغلا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم كما علوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، فكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك، وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة بيديك. اجعل لي يا إلهي من كل هم وغم فرجا يا أرحم الراحمين. اللهم كن مع أبنائنا في الأرض المحتلة، اللهم انصره على من عاداهم، اللهم اطعمهم يا رب من جوع، اللهم اسقهم من عطش، اللهم أوهم من عري، اللهم اكسهم وارحمهم وثبتهم يا أكرم الأكرمين، سدد رميتهم. اللهم ارحم شهدائنا واشف جرحانا وداوي مرضانا، اللهم أمين يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل هذا اليوم يوم عرفة يوم خير على المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا حسنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا حسنا. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية وطبع العلاقات بين الحكام والمحكومين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح يا رب أحوالنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحم يا أرحم الراحمين. يا رب أنت وعدتنا بالإجابة وقلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ها نحن علينا الدعاء ونرجو منك الإجابة يا أرحم الراحمين. تقبل منا واقبلنا، واجعلنا من الذين نظرت إليهم في هذا اليوم نظرة رضا، ورد الحجيج إلى دياره وأهله وأوطانه سالمين غانمين، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما.
3: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
4: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.
5: حج

0: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب FM 93.7.
5: في عمق التاريخ ووسط غياهب الغموض تظهر لنا قصة قوم دفنوا نبيهم حيا. رقصت نساؤهم على قبره، وقيل إنهم مزقوا جسده وأكلوه حيا وقدموه قربانا للشيطان طلبا لرضاه. قوم طغوا في الأرض وبغوا، فعبدوا الشجر بدلا من خالق البشر، وسجدوا للصمت والجماد بدلا من أن يركعوا ويسجدوا للحي القيوم الذي لا ينام. لم تكتفي أفعالهم بالشرك فحسب، بل امتدت لتشمل واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ، فقتلوا نبيا من أنبياء الله عز وجل ودفنوه حيا. فأنزل الله عز وجل عليهم عذابا مهلكا من السماء، كان من أشد ما عذب به قوم في التاريخ، حتى إن جبريل عليه السلام أنزله الله تبارك وتعالى للقضاء عليهم قضاء تاما، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم ليكونوا عبرة وعظة لمن بعدهم. فمن هم هؤلاء القوم؟ وما تفاصيل هذه القصة الغريبة؟ كيف تجرأوا على نبي مرسل من عند الله عز وجل فقتلوه بدم بارد وسفكوا دمه؟ ولماذا فعلوا ذلك؟ وكيف كان عقاب الله جل وعلا عليهم؟
4: حبايب FM 93.7.
5: والآن لنبدأ الرحلة ونكشف الستار عن واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق نبي من أنبياء الله عز وجل. لكي نعرف من هم هؤلاء القوم، علينا أن نعود بالزمن إلى الوراء، وتحديدا بعد طوفان نوح عليه الصلاة والسلام. كان ذلك بعد الطوفان بقرون طويلة، في إحدى القرى الواقعة على شاطئ نهر في بلاد المشرق يعرف بنهر الرس نسبة إلى قريتهم، وكلمة الرس في اللغة العربية تدل على البئر أو الحفرة التي لم تطوى، وهي من الجذور اللغوية التي تشير إلى الطمر والإخفاء، ومنها اشتق الفعل رس الشيء، أي دفنه وغرسه في الأرض. وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في سياق الإهلاك، مما يوحي بمعان متصلة بدفن النبي أو إخفائه حيا في الأرض كما تشير بعض الروايات. وأصحاب الرس هم قوم من الأقوام الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن ضمن قائمة من الأقوام الذين كفروا فأهلكها الله تبارك وتعالى بعقابه وعذابه. إلا إن تفاصيل قصتهم لم تذكر بشكل مباشر أو مفصل، وإنما جاءت مجملة، مما فتح باب البحث والنظر في الروايات التاريخية والتفاسير المختلفة. تعددت الأقوال حول مكان أصحاب الرس الحقيقي، ففي بعض الروايات قيل إنهم كانوا يسكنون في بلاد المشرق، وتحديدا على نهر يعرف باسم نهر الرس. قالوا إنه كان من أعذب وأغزر الأنهار في ذلك الزمان. وفي قول آخر يقال إنهم سكنوا منطقة باليمن، بينما أشار بعض المفسرين إلى أن الرس تقع في أطراف الشام أو العراق، مما يدل على تباين الآراء واختلاف المصادر. ومن الأقوال الأخرى التي تنسب إلى الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء في هذه الأقوال أن الرس هو اسم نهر في بلاد المشرق، وكانت عليه 12 قرية عامرة يغرسون الشجر ويعبدونه، مما يتوافق مع الروايات التي ذكرت عبادتهم لشجرة الصنوبر المسماة بشاه درخت. وذهب جمهور المفسرين إلى أن أصحاب الرس عاشوا بعد زمن نوح عليه السلام بقرون طويلة، وربما بعد زمن موسى عليه السلام، لأن نبيهم الذي بعث إليهم كان من بني إسرائيل من نسل يهوذا بن يعقوب كما تشير بعض الروايات. ويعتقد أن هذا النبي الكريم ظل فيهم زمنا طويلا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له ونبذ عبادة الأشجار، ولكنهم كذبوه واستكبروا وعاندوا حتى قتلوا نبيهم هذا بطريقة بشعة حين ألقوه حيا في بئر فاشتق اسمهم من فعلتهم الشنيعة، رسوا نبيهم في الأرض. ومن أبرز من روى عن أصحاب الرس من الصحابة أو من نسب إليه هذه الروايات هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أوردوا نسبة إليه تفاصيل دقيقة عن عبادة هؤلاء للشجر ومواقيت أعيادهم وطريقتهم في القربان والتذلل أمام الشجر، ثم وصف العقوبة التي نزلت بهم. كذلك وردت إشارات نسبت إلى ابن عباس وابن جرير الطبري وابن كثير، لكن كثيرا من الروايات المنقولة يدخل ضمن ما يعرف بالإسرائيليات، أي ما نقل عن بني إسرائيل أو الكتب السابقة، وهو ما لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه، كما أوصى نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا يا رسول الله. إلى هنا نكون قد وضعنا الأساس لفهم من هم أصحاب الرس وأين كانوا ولماذا عرفوا بهذا الاسم، لتبدأ بعدها فصول القصة في التوسع من عبادة الأشجار حتى جريمة القتل والعقاب الرباني. فلم تكن عبادة الشجر أمرا خاصا بأصحاب الرس فحسب، بل هي إحدى صور الشرك القديمة التي انتشرت في كثير من الحضارات القديمة، كعبدة أشجار السرو والبلوط في أوروبا، وشجرة البوذا في آسيا، والنخيل المقدس في بعض الثقافات العربية قبل الإسلام. فقد كان الإنسان البدائي يميل إلى تأليه ما يراه حيا متجددا، والشجر برمزيته ككائن حي دائم النمو مثل في معتقداتهم الباطلة القوة والتجدد والخلود. وكان أصحاب الرس يعبدون شجرة صنوبر ضخمة يقال إن يافث ابن نوح عليه السلام غرسها قرب عين ماء تدعى روشنا آب، ولما كثرت قراهم وازدادت أعدادهم ومدنهم زرعوا من تلك الشجرة الأصلية في كل قرية بذرة وسقوها من نفس العين التي اعتبروها مقدسة، فنمت الأشجار الجديدة فصار لكل قرية شجرة تعبد وماء يحرم على سائر الناس والأنعام بحجة أنه ماء الآلهة. وهذا لا شك كذب وضلال. وفي مشهد شديد الغرابة حرم القوم استعمال الماء الخارج من تلك العيون وفرضوا القتل على كل من يشرب منها، اعتقدوا أن هذا الماء هو مصدر حياة آلهتهم الشجرية ومن يلمسه يفسد تلك الحياة. هذا التقديس المفرط للطبيعة جعلهم لا يزرعون قرب الأشجار ولا يقطعون غصنا ولا حتى يسيرون تحت ظلها دون إذن الكهنة. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا كفر وضلال مبين. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وجعلوا لكل شهر عيدا يقام في إحدى القرى الاثنتي عشرة، حيث يجتمع الناس ويقربون الذبائح من شياه وبقر وغير ذلك لهذه الأشجار المعبودة من دون الله عز وجل، ويشعلون النيران تحت الشجرة حتى تغيب في الدخان، ثم يسجدون لها باكين متوسلين. وكان الشيطان الرجيم يأتي عند هذه الشجرة فيحرك أغصانها ويصيح من جوفها بصوت طفل أو عجوز يقول لهم: رضيت عنكم يا عبادي، فيفرحون ويغنون ويرقصون ويشربون الخمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما في القرية التي فيها الشجرة الكبرى والعين الأصل، فكان العيد يقام مرة كل سنة، ويعد أقدس الأعياد عند هؤلاء الكفرة الضللة. ينصبون سرادقا عظيما من الديباج فيه 12 بابا لأهل كل قرية، ويقدمون فيه الذبائح، ويعلو الدخان وتخبو الأنفاس. ثم يأتي إبليس بنفسه ويتكلم من جوف الشجرة الأصلية بصوت جهوري يقول لهم: رضيت عنكم، اطمئنوا، سأجعل لكم عاما مباركا. نعوذ بالله من الشيطان ومن كلامه ووسوسته وتزيينه ومن أعوانه يا رب العالمين، إذ يزين لهم الشرك ويمنيهم بالخيرات ويعدهم كذبا بما تشتهيه أنفسهم، فيزدادون طغيانا وشركا وكفرا وضلالا. وتستمر حفلاتهم 12 يوما متتالية بعدد قرى الرس، فينغمسون في الغناء والطرب والرقص وشرب المسكرات. وكانت النساء تغني والرجال يرقصون حفاة حول الشجر، وكل يتوسل بما يحب ويأمل كطلب الذرية أو المال أو الشفاء. وكان الكهنة يتوسطون بين الناس وبين الأشجار، يروجون أن الشجرة تسمع وترى وتغضب وترضى، وكانوا يبتكرون الطقوس ويتلقون الهدايا والقرابين. وكان بعضهم يدعي أن له سلالة من أصل الشجرة المقدسة، فينسب له النقاء والتقوى. والآن هذه البيئة المنحرفة الضالة الكافرة في العقيدة والسلوك مهدت لنهاية مأساوية، فقد بعث الله عز وجل إليهم نبيا من عنده يدعوهم إلى التوحيد وترك ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال. ولكن من هو نبي أصحاب الرس؟ لم يذكر اسم النبي الذي بعثه الله عز وجل إلى أصحاب الرس في القرآن الكريم صراحة، لكن ورد في عدد من الروايات أن اسمه كان حنظلة ابن صفوان، وهو رجل من بني إسرائيل من نسل يهوذا بن يعقوب عليه الصلاة والسلام. قالوا: وقد اصطفاه الله عز وجل ليرسله بدعوته في قوم غارقين في الشرك يعبدون الأشجار ويتبعون خطوات الشيطان. فقد نشأ هذا النبي في بيئة موحدة بالله عز وجل، وتعلم الوحي وشريعة التوحيد، ثم بعثه الله عز وجل إلى قوم الرس حين بلغ مبلغ النبوة. بدأ يدعوهم بالكلمة الحسنة، فذكرهم بنعم الله عز وجل، وحذرهم من الشرك والضلال، ودعاهم إلى ترك عبادة الأشجار والماء، والعودة إلى عبادة الله الواحد الأحد، خالق كل شيء سبحانه وله الحق في العبادة. فقابل القوم دعوة النبي بالاستهزاء والسخرية، وقالوا: أتزعم أن ما نعبد لا يسمع ولا يرى؟ لقد رأينا بركات هذه الأشجار وسمعنا صوتها. واتهموه بالسحر، وقال بعضهم: لقد سحر آلهتنا حتى يبست، إنه يريد صرفنا عنها. وحين جاءت أعيادهم الكبرى ورأى النبي ما هم عليه من فجور واستخفاف، دعا عليهم وقال: اللهم إن عبادك كذبوني وأصروا على الضلالة، فأيبس شجرهم وأرهم قدرتك. فأصبحوا في اليوم التالي وقد يبست أشجارهم كلها، ففزعوا فزعا عظيما وانقسموا فرقتين: فرقة اتهمت النبي بالسحر، وفرقة أخرى قالت: إن الآلهة غضبت فلنردها بقتله. فتقرب الكهنة من العامة وأثاروا فيهم الغضب، وقالوا لهم كذبا: لا تقبل لكم توبة، ولا ترضى الآلهة عنكم حتى تقتلوا هذا الذي أهانها. فتآمروا على نبيهم وقرروا قتله في يوم عيدهم الأعظم، ليكون القتل قربانا يرضي الشجرة الآلهة. وهكذا قرر القوم الكافرون المضي في أبشع جريمة عرفها تاريخهم بقتل نبي الله حيا. كانت وسيلتهم أكثر وحشية من القتل بالسيف، إذ دفنوا نبيهم حيا في قعر بئر. وفي أجواء من الترقب والغضب اجتمع القوم في يوم عيدهم الأعظم، وقد قرروا تنفيذ الجريمة التي ظنوا أنها سترضي آلهتهم، وهي قتل النبي الذي بعثه الله عز وجل إليهم. لكن القتل هذه المرة لن يكون بالرمح ولا بالسيف، بل بطريقة بشعة تحمل أبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني: الحبس في بئر ضيقة مظلمة يسد فمها بحجر عظيم، ليذوق النبي فيها كل ألوان الألم حتى تفيض روحه إلى خالقه جل في علاه. أعد القوم الكافرون بئرا في أطراف قريتهم الكبرى، ونزحوا ما فيها من الماء، ثم وسعوا قعرها وحفروها حتى أصبحت عميقة مظلمة لا يرى فيها النور، ثم حفروا في قاعها حفرة أضيق وأعمق، حتى يصعب على النبي الحركة أو الصعود منها، ليكون دفنه تدريجيا حتى يموت، نعوذ بالله. جاءوا بالنبي مقيدا مكبل اليدين وهو لا يكف عن الدعاء والذكر لله عز وجل وتذكيرهم بالله تبارك وتعالى، وكان يقول لهم: أما تتقون؟ أما تخشون عذاب الله عز وجل؟ لكن قلوب القوم الكافرين كانت كالحجارة أو أشد قسوة، ألقوه في البئر وأغلقوا فوهتها بصخرة عظيمة وقالوا: قدمنا القربان فلترضى عنا الآلهة، هكذا قالوا. وفي ظلمة البئر كان النبي يسمع صدى صوته يرتد بين الجدران، رفع يديه إلى السماء وقال: إلهي، ترى مكاني وتسمع دعائي وتعلم ما بي من كرب، فاغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ثم بدأ هذا النبي الكريم يشعر بضعف جسده وضيق أنفاسه وبرودة التراب تلسعه من تحت ومن حوله، لكنه لم يجزع، بل كان يكرر: اللهم إنك تعلم أني بلغت وأني دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ولم يزدهم دعائي إلا فرارا، فاللهم إن مت فاقبضني إليك شهيدا صابرا راضيا. وفي الوقت الذي احتفل فيه القوم الكافرون خارج البئر يرقصون ويشربون الخمر ويسجدون حول الأشجار اليابسة، كان في البئر شهيد يرفع دعاؤه إلى السماء ويكتب في عليين، فما إن أسلم النبي روحه الطاهرة حتى بدأت الأرض تحت أقدامهم تهتز، وبدأت السماء تتغير ألوانها، فدهش القوم وارتعبوا دون أن يعرفوا أن دعاء النبي كان يستجاب. وبدأت بوادر الانتقام الإلهي تتنزل على قوم كفروا، تجبروا وطغوا وبغوا وعبدوا غير الله عز وجل وقتلوا رسوله، فليس هناك في ميزان العدالة الربانية جريمة أعظم من أن تسفك دماء النبيين ظلمة ويدفن حامل الوحي حيا بين التراب والحجارة والماء. وقد ورد في بعض الروايات أن الله تعالى قال لجبريل عليه السلام: يا جبريل، أترى عبادي هؤلاء عبدوا غيري وكذبوا رسولي وقتلوه صابرا محتسبا في البئر؟ وعزتي وجلالي لأجعلنهم نكالا لمن بعدهم وعبرة للغافلين. والله أعلم. وفي يوم مشرق من أيام عيدهم وهم سكارى يرقصون ويطربون، ظهرت في السماء غمامة سوداء تسير ببطء من الأفق نحو القرية الكبرى، تتبعها ريح شديدة محملة بالحرارة والرمال. ثم ما لبثت الأرض أن تغيرت من تحتهم، بدأت الأرض تهتز تحت أقدامهم وارتجت البيوت وتغيرت رائحة الهواء فصارت أشبه بالكبريت المحترق، واسودت السماء تماما وغطى الدخان أرجاء المكان. وقف شيوخهم والكهنة يتضرعون لأشجارهم أن تنقذهم، لكن الأشجار كانت قد يبست، لا روح فيها ولا رجاء. وفجأة دوي صوت عظيم من السماء، قيل إنه صوت صاعقة أو نداء من الملك جبريل عليه السلام، أفزع القلوب وأسقط البعض مغشيا عليه. فقد جاءهم العذاب مركبا من صور شتى لتكون عقوبتهم عظيمة كجرمهم العظيم. 1- ريح حمراء عاصفة اقتلعت هذه الريح البيوت واقتلعت الأشجار اليابسة التي عبدوها فصارت قطعا من خشب تتطاير فوق رؤوسهم. 2- نار أرضية تحولت الأرض من تحتهم إلى صخور من الكبريت المشتعل فكان من يمشي يحترق جلد قدميه. 3- سحابة سوداء أمطرت

ثم نساؤهم ثم رجالهم ثم شيوخهم حتى لم يبق منهم أحد. والآن سكون مهيب عم المكان، القرى الاثنتا عشرة أصبحت رمادة، والنار تأكل الحجارة والخشب والناس، ولم يسمع بعدها إلا صدى الريح، فقد هلك القوم عن بكرة أبيهم ومحيت مساكنهم ولم تبق منهم باقية. قال الله جل شأنه في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. فكانت قصتهم عبرة لكل من يسمع وموعظة لكل من يتأمل. ولكن عند دراسة قصة أصحاب الرس نفاجأ بكم هائل من الروايات والقصص المتباينة التي وردت في كتب التفسير والسير والتاريخ، وكلها تسعى لملء الفراغ الذي تركه القرآن الكريم الذي ذكر أصحاب الرس ذكرا مجملا دون تفصيل. ومنها الروايات المنسوبة للصحابة رضي الله عنهم كالتي نسبت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء فيها أن ورد في بعض الكتب أن رجلا من بني تميم سأله عن أصحاب الرس فقال: كانوا يعبدون شجرة صنوبر تدعى شاه درخت، وكانوا 12 قبيلة، لكل قبيلة قرية، وكل قرية فيها شجرة من نسل الصنوبرة الأم التي غرست على عين روشنا آب، وكانوا يسجدون للشجرة ويقربون لها القرابين، حتى بعث الله فيهم نبيا من بني إسرائيل فدعاهم فقتلوه فانتقم الله منهم. وكذا الرواية المنسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه فيها أنه قال: إن أصحاب الرس كانوا أهل بئر عظيمة، وكانوا يعبدون الأصنام، وقد بعث الله عز وجل لهم نبيا فكذبوه وقتلوه فأغرقهم الله عز وجل. وهناك رواية ثالثة منسوبة إلى كعب الأحبار رضي الله عنه، وهو من أهل الكتاب الذين أسلموا، وردت أقوال مطولة تعد من الإسرائيليات كذلك. ومن الروايات الإسرائيلية ورد في بعض كتب التفسير المليئة بالإسرائيليات أن أصحاب الرس لم يعبدوا الشجرة فقط، بل عبدوا رجلا تمثل لهم الشيطان بصورته بعد أن مات، وزعم لهم أنه لم يمت، وطلب منهم أن يعبدوه من خلف حجاب. وقد ورد في رواية أخرى أن نبي الله حنظلة بن صفوان هو الذي أرسل إليهم، وأنه لم يؤمن به إلا رجل أسود كان يطعمه خفية في البئر، فلما مات النبي جاء العذاب. ومن هنا لابد أن نعرف أولا الروايات القرآنية، وهي المصدر الأساسي المعتمد، وقد ذكر أصحاب الرس مرتين في القرآن دون تفصيل، مما يدل على أن الحكمة من ذكرهم تكمن في العبرة لا في تفاصيل القصة. ثانيا، والروايات عن الصحابة أكثر موثوقية من غيرها، لكنها لا تخلو من بعض الإرسال، إذ إن أغلبها لم يسند بسند متصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الإسرائيليات يجب التعامل معها بحذر، فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أي إن ما لم يخالف نصا شرعيا أو عقلا يمكن روايته للعبرة دون أن يؤخذ عقيدة. وأكثر تفاصيل القصة التي تتعلق بالشجرة الناطقة والشيطان المتكلم من جوفها ودفن النبي حيا، أكثر هذه التفاصيل وردت في كتب التفسير عن طريق وهب بن منبه وكعب الأحبار، وهما من أهل الكتاب الذين أسلموا ونقلوا كثيرا من قصص بني إسرائيل. رابعا، أما الأساطير المبالغ فيها كقصص أكل النبي حيا أو خروج الشيطان من الشجرة، يجب التعامل معها باعتبارها تمثيلات رمزية محتملة أو زيادات غير ثابتة. والسبب في غموض القصة، يقول العلماء: إن الله عز وجل لم يذكر تفاصيل أصحاب الرس لحكمة، منها ألا تشغل الأمة بالتفاصيل التي لا ثمرة لها، وليبقى الخوف والرهبة من عقوبة الله عز وجل قائما حتى على القصص المجملة، ولأن القصص القرآني يهتم بالهدف التربوي لا بالتوثيق التاريخي. من الأهمية بمكان عند تناول قصة أصحاب الرس أن نتوقف عند الروايات الواردة بشأنهم، فبين أيدينا طيف واسع من الأقوال والأخبار والروايات.

0: الروايات، منها ما له أصل في آثار الصحابة والتابعين، ومنها ما لا يتعدى كونه من الإسرائيليات أو القصص المرسلة التي لا سند لها. وفي هذا الفصل نجري محاولة لتحقيق وتمييز هذه الروايات وفق منهج علمي. وهذه الروايات وإن اشتهرت إلا إن أغلبها مرسل أو غير مسند، ولا يصح رفعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. وأما موقف المفسرين والعلماء، فابن كثير رحمه الله نقل الروايات كما وردت في كتب السلف، ثم قال رحمه الله: والله أعلم بصحتها، فإنا لا نثبت منها إلا ما صح عن المعصوم. وقال القرطبي: فيما ذكر عن الروايات الإسرائيلية أشار إلى أن الغرض منها الاتعاظ لا الاعتقاد. والطبري رحمه الله اعتمد على ما نقل عن الصحابة والتابعين، لكنه لم يجزم بصحة التفاصيل. وبناء على هذا، فإن قصة أصحاب الرس وإن كانت حقيقية بنص القرآن، فإن تفاصيلها لا تؤخذ إلا بقيود الشرع والعقل. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي الختام لا تنسوا مشاهدين الكرام تسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حبايب FM 93.7.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب. حج

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد أيها الأحباب، فهذه سلسلة جديدة من حلقاتنا نستعرض فيها جوانب حياتية عاشها الأنبياء الكرام، لنتخذها عبرة وعظة في حياتنا. فمن خواص القرآن الكريم أنه توجد به آيات مخصصة لملكات نفسية معينة لها عظيم الأثر والنفع بإذن الله تعالى، ولكن مع الانتباه لشيء، وهو أن عطاء القرآن موجود ولكنه لا يمنح إلا لمن أحسن استقباله، ورب لحظة إخلاص تمنح فيها الخلاص ولو كنت عاصياً.

إن الدعاء هو سلاح المؤمن الذي يستنصر به، فبه تستجلب الخيرات وتدفع الشرور. والعبد يسأل ربه محسناً الظن به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني.

0: يا أم مازن، يا مازن، يا سمية،
1: هل أتيت يا عدنان؟
0: هم للذي يقف أمامك الآن شبح عدنان؟
1: أصبحت أضبط موعد الغداء على موعد قدومك.
0: سلمك الله، أستطيع أن أشم رائحة طعامك من أول الطريق.
1: بالصحة والعافية إن شاء الله.
0: أين الشباب مازن وسمية؟
2: السلام عليكم يا أبي.
0: وعليك السلام يا ولدي. وأين أختك سمية؟
2: في غرفتها ولا تريد أن تأكل الآن.
0: ها؟ لماذا؟ ماذا بها؟
1: أتركها الآن يا عدنان.
2: لا تنزعج يا أبي، فهي متوترة بعض الشيء.
0: دعوني أحاول إقناعها، فلن أستطيع تناول شيء بدون وجود

0: سمية.
1: تفضل يا أبي.
2: السلام عليك يا ابنتي.
1: وعليك السلام يا أبي. تفضل.
2: ماذا بك يا ابنتي؟ لماذا لا تريدين الجلوس معنا على الطعام؟
1: صدقني يا أبي، لا رغبة لي في الطعام الآن، ربما بعد قليل.
2: اسمعي يا ابنتي، أعلم أنك قلقة ومتوترة بشأن رسالتك، ولكن إن لبدنك عليك حقا.
1: مناقشة الرسالة غدا، وأخشى أن لا أوفق.
2: لماذا؟ ألم تستعدي لهذا اليوم؟
1: بلى، بل إن المشرف على الرسالة أثنى عليها كثيرا.
2: حسنا، وما الأمر إذن؟
1: كلما أفكر أني سأقف أمام الحضور من أساتذة وطلاب الجامعة زاد توتري، وأشعر أن لساني سينعقد ولن أحسن شرح ما أريده من الرسالة.
2: أمر طبيعي أن يؤثر هذا التوتر والقلق على الجسم والمعدة، وتشعرين بعدم الرغبة في الطعام.
1: هذا تماماً ما أشعر به، ولا أدري ماذا أفعل.
2: لا عليك يا ابنتي، سيكون كل شيء على ما يرام. انهضي معي الآن وتناولي ولو القليل من الطعام. هيا هيا يا ابنتي.
1: حسناً يا أبي.
3: هل ما زلت متوترة يا أختي؟
1: أرجوك يا مازن، لا تزدني توتراً.
4: علامة كل هذا يا ابنة أخي؟
2: تخشى سمية ألا توفق في شرح رسالتها غداً.
5: نحن جميعاً سنكون حاضرين معك يا ابنتي، فلا تقلقي.
3: أخشى أن حضورنا قد يزيدها توتراً.
1: ليس بالضبط، ولكن...
4: اسمعي يا سمية، أنا أتفهم تماماً قلقك وتوترك. قد يكون موقفاً عصيباً عليك، ولكن لن يكون أكثر صعوبة مما عاشه النبي موسى عليه السلام حين كلمه ربه وكلفه بالرسالة.
3: أجل، فهو كليم الله.
2: إنها من القصص التي ذكرت كثيراً في القرآن الكريم.
1: عمي، احكي لنا بأسلوبك الممتع حكاية نبي الله موسى.
4: إنها حكاية طويلة، ولكن سأقتصر على هذا الموقف العصيب الذي عاشه موسى حين ناداه ربه في الصحراء. كان سيدنا موسى قد هرب إلى مدين بعد أن قتل رجلاً اعتدى على واحد من شيعته.
6: يا موسى، أريد أن أزوجك إحدى ابنتي على أن تعمل في رعي الغنم عندي 8 سنوات، فإن أتممت 10 سنوات فمن كرمك، لا أريد أن أشق عليك.
7: وهكذا عاش موسى يخدم الشيخ 10 سنوات كاملة، وجاءت تجربة السنوات 10 لتفصل بين حياة القصور التي نشأ فيها موسى عليه السلام وحياة الجهد الشاق في الدعوة وتكاليفها العسيرة. هكذا نرى كيف صنع موسى على عين الله، وكيف تم إعداده لتلقي التكليف الإلهي، فقادته القدرة الإلهية مرة أخرى إلى مهبط رأسه.
4: وبعد أن قضى عمراً في مدين قرر العودة بأهله إلى مصر، ولكنه ضل الطريق في صحراء سيناء، ونزل منزلاً بين شعاب وجبال في ليلة يلفها البرد القارس والظلام الحالك. وحاول موسى أن يقضح بزن ليشعل ناراً يستأنس بها ويستدفئ، ولكنه لم ينجح. ولما كاد يتملك منه اليأس لمح وكأن ناراً تومض من بعيد.
7: بدأ موسى يمشي بتأن شديد حتى اقترب أكثر وأكثر من مكان النار. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. وسجل ضمير الوجود ذلك النداء العلوي، وبوركت البقعة التي تجلى عليها ربنا ذو الجلال والإكرام.
4: وقف موسى عليه السلام في أكرم موقف يلقاه إنسان، يردد بينه وبين نفسه: ربي اختارني أنا. ثم قاوم رعشته واعتدل في وجل وخلع عليه من قدميه وجثى على ركبتيه يستمع إلى الصوت،
7: فإذا بنداء ثالث يعرف الله فيه نفسه لموسى قائلا: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ازداد موسى اضطرابا وخضوعا وذلة بين يدي الله عز وجل، فهدأ الله من روع موسى وسأله سؤالا الغرض منه أن يلاطفه ويؤانسه، فقال عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ففهم موسى المغزى فلم يقل هي عصا وسكت، وإنما لما لذ له الخطاب زاد في الجواب ليستمر الحوار بينه وبين رب العزة، فقال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.
4: ثم سكت موسى من باب التأدب مع الله، فهو سبحانه وتعالى بعلمه غني عن كل هذه التفاصيل، فقال له ربه: قال ألقها يا موسى. فرمى موسى بعصاه على الأرض، فما إن لامست الأرض حتى اهتزت، ثم بدأت تتحرك وتتلوى فإذا هي حية تسعى، فهرول موسى يجري مسرعا من الفزع ولم ينظر خلفه.
7: فناداه ربه قائلا: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وكانت هذه أولى الآيات لموسى، وأتبعها بآية أخرى حين سلك موسى يده في جيبه تلبية لأمر الله، وإذا هي تخرج بيضاء من غير سوء. ثم جاء التكليف الإلهي إلى موسى الذي هو رسالة كل الأنبياء، وهي تحرير البشر ليعبدوا الله وحده، وذلك بدعوة

0: ولما كان هذا الأمر في غاية الأهمية والخطورة، سأل موسى ربه التوفيق إلى بعض المطالب والمقاصد التي تكون له عوناً في دعوته. فكان دعاؤه إلى الله عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
1: وكأني أسمع هذا الدعاء لأول مرة.
0: إنها أربع آيات كريمة جمعت كل سبل التيسير في كل سبل الحياة.
2: إذن فلترددي هذه الآيات دائماً يا سمية، ينشرح صدرك من كل ضيق وهم وكرب،
0: وتيسر لك كل أمر صعب بإذن الله، وتجعل كلامك مقبولاً عند الناس.
1: والآن هيا إلى الطعام يا ابنتي، ولتأخذي قسطاً من الراحة، وتوكلي على الله،
2: ولا تنسي ترديد هذا الدعاء دائماً.
0: فإن وجدت ضيقاً في صدرك ولا يستطيع لسانك أن ينطق بها، فانطقي بها في قلبك، وهذا هو الأهم، لأن العلاقة مع الله علاقة قلبية.
1: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
3: آمين. ونحن كذلك نسألك ونتوسل إليك أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وأن تحلل عقدة ألسنتنا بحق قولك تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: حبايب FM 93.7.
5: قصتنا اليوم عن نبي من أنبياء العرب عليهم جميعا الصلاة والسلام. أرسله الله عز وجل لقوم سكنوا الأرض بعد طوفان نوح العظيم عليه السلام، ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد الحق، بعدما بغوا وطغوا وأفسدوا في الأرض. ولكنهم كعادة أكثر الناس، كعادة أكثر الأقوام والأمم، كذبوا نبيهم وحاولوا قتله، فكان عقاب الله عز وجل لهم بأشد أنواع العذاب على مر التاريخ. إنه نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، خطيب الأنبياء والمرسلين. فمن هو نبي الله شعيب عليه السلام وما قصته؟ وإلى أي الأقوام أرسله الله عز وجل؟ وماذا فعل؟ وكيف كان عقاب الله تعالى لهم؟
4: حبايب FM 93.7.
5: في الحقيقة، لكي نعرف من هو نبي الله شعيب عليه السلام وما قصته بالتفصيل، علينا أن نعود بالزمن إلى الوراء، وتحديداً بعد إهلاك الله عز وجل قرى قوم لوط عليه السلام بفترة قصيرة، حيث كان هناك بالقرب منهم قرية عربية تدعى مدين، نسبة إلى مديان ابن إبراهيم عليه السلام، وكان يسكن بها قوم فقراء ضعفاء قليلي العدد والعتاد، لكنهم كانوا يعبدون الله عز وجل حق عبادته على دين إبراهيم عليه السلام. فأنعم الله عز وجل عليهم أن بارك في أرضهم حتى امتلأت بالأشجار والثمار، وأصبح لديهم الكثير من البساتين وأجود الثمار، وكان يتهافت الناس عليهم من كل فج وصوب، فعملوا بالتجارة ورعي الأغنام إلى أن أصبحوا مركزاً تجارياً هاماً في بلاد العرب، فصاروا من أكثر الناس أموالاً وأولاداً، وأصبحوا أمة كبيرة في العدد، وصاروا أغنياء وأقوياء من بعد ما كانوا فقراء وضعفاء. كل هذا وأصحاب مدين يعبدون الله عز وجل ويشكرونه على نعمه عليهم، وتمر الأيام والسنون، فيموت الآباء ويأتي الأبناء وأبناء الأبناء، وينسى الناس فضل الله عز وجل ونعمه عليهم، وأن جعلهم أغنياء من بعد فقر وأقوياء من بعد ضعف، وبدأوا في الشرك بالله تعالى والبعد عن طاعته وعبادته. فأول ما عبدوا كانت شجرة عظيمة لديهم تسمى الأيكة، وهي شجرة كثيرة الأغصان والأوراق، كانت هي أصل الأشجار والثمار لديهم، حيث كانوا قد أخذ أجدادهم من بذورها واستصلحوا بها أرضهم، فزين لهم الشيطان أعمالهم وظنوا أن هذه الشجرة هي سبب الرزق لهم، وهذا وهم وضلال كبير، فأخذوا يتبركون بها شيئا فشيئا حتى عبدوها من دون الله عز وجل، وبها سموا في القرآن. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين بل وازدادوا أكثر من هذا وأخذوا يعبدون الأصنام ويفسدون في الأرض، حيث أخذوا يستغلون موقعهم التجاري المتميز بين الشام والحجاز ومصر، وأن كل التجار والقوافل كانت تمر عليهم في طريقهم، فبدأوا يقطعون الطريق. قطعوا الطريق على كل القوافل التي تمر من قريتهم، وكانوا يقعدون لهم عند كل صراط وطريق، يمنعون الناس من العبور، وهذا من الفساد في الأرض. كانوا يمنعونهم من العبور إلا إذا دفعوا إليهم شيئا من أموالهم وتجارتهم هذه، ومن لا يدفع لهم تؤخذ منه بضاعته كلها غصبا ولا يدخل إلى مدينتهم مرة أخرى. بل وازدادوا أكثر من ذلك وأخذوا يغشون الناس في التجارة وينقصون لهم في الميزان والمكيال ويبخسونهم أشياءهم، فإذا أراد التجار بيع بضاعتهم وهي تساوي مثلا 10 دنانير اجتمع إليه تجار المدينة الفاسقة هذه عن بكرة أبيهم وقالوا له: لا، بل إن بضاعتك هذه لا تساوي إلا 6 دنانير فقط. وإذا رفض التاجر بيعها أخذوها منه عنوة، ثم ازدادوا فسادا أكثر وأخذوا يتعاملون بالربا، وهذا من طمعهم وجشعهم، فهم ليسوا بحاجة إلى تلك الأفعال القبيحة لكي يأتوا بالرزق هذا. فالرزق كبير والخير كثير، إلا إن حبهم للدنيا والمال وما دفعهم إلى ذلك الفعل القبيح. بل وازدادوا كفرا عن هذا وأخذوا يتفاخرون بهذه الأفعال ويجهرون بها في كل مكان، حتى أرسل الله عز وجل إليهم رجلا صالحا منهم يدعى شعيبا عليه السلام، يعود نسبه إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قيل هو شعيب بن عيفاء ابن ثويب ابن مديان ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وشعيب أحد الأنبياء العرب الأربعة الذين قال عنهم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه عندما سأله عن أول الرسل، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، 4 سريانيون آدم وشيف وأخنوخ وهو إدريس، وهو أول من خط بالقلم، ونوح. قال صلى الله عليه وسلم: 4 من العرب هود وشعيب وصالح ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: ونبيك يا أبا ذر. فشعيب عليه السلام نبي عربي الأصل. نشأ شعيب وترعرع في قوم مدين هؤلاء، فكان من أشرفهم نسبا وحسبا ومن أكثرهم مالا، وكان أرجحهم عقلا وحكمة، كان فصيح اللسان غزير العلم حكيم البيان، لدرجة أنه لقب بخطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته، وقد وهبه الله تعالى من الذكاء والفطنة والحكمة والشجاعة ما جعله بفضل الله محترما بين الناس، مسموع الكلمة سديد الرأي، لم يعبد يوما صنما ولم يسجد لوثن. وهكذا كل الأنبياء عليهم السلام، زكاهم الله تعالى وصفاهم وطهرهم من الأرجاس والأنجاس. بل كان شعيب عليه السلام يعبد الله عز وجل على شريعة هود وصالح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ورغم ذلك أحبه قوم مدين أشد الحب لرجاحة عقله ولحلمه وعدم التسفيه من شيء، فكان ذا مكانة بينهم مسموع الكلمة سديد الرأي. بل كانت مدين كلها تستشيره في أمورهم وفي ملماتهم، بل ويطيعونه فيما يشير عليهم به، حتى كادوا أن يجعلوه سيدا عليهم. فلما أراد الله عز وجل هداية قوم مدين إلى طريق الحق إلى صراطه المستقيم، بعث إليهم خيرهم وهو شعيب عليه السلام، ذلك الرجل المشهور بينهم بالحكمة والصدق والأمانة ورجاحة العقل، وكان من أكثرهم مالا وأعزهم نسبا فلا يقدرون عليه بأذى أو مكر، فاختاره الله عز وجل لهم نبيا، وذلك من رحمة الله تعالى بعباده بعد أن فشى فيهم الكفر والفساد والشرك والضلال، حتى يعظهم نبيهم ويدلهم على طريق الحق والصراط المستقيم والهداية، وينجيهم من عذاب الله تعالى إن تابوا ورجعوا وأنابوا. فجاء يوم دعا فيه شعيب عليه السلام قومه للاجتماع في أمر مهم، وكان لهؤلاء القوم ناد يجتمعون فيه يناقشون فيه أمورهم وتجارتهم وغير ذلك من أمور مدين. فاجتمع القوم جميعهم وجلسوا ينتظرون شعيبا عليه السلام لينظروا ماذا يأمر به، ولماذا أمر بجمعهم؟ وأخذوا يتساءلون فيما بينهم: يا ترى لماذا جمعنا شعيب جميعا ها هنا؟ هل هناك خطب ما؟ فقالوا: لا، أمورنا كلها بأحسن حال. فقالوا: إذن ربما أراد شعيب السيادة علينا؟ فقالوا: نعطيها له، فهو الحكيم العالم الحليم صاحب الرأي السديد الرشيد، وهو الذي نرجع إليه في الملمات والمشاحنات، وهو العزيز فينا. وبينما هم يتناقشون هكذا فيما بينهم، دخل عليهم نبي الله شعيب عليه السلام وقال لهم: السلام عليكم يا قوم. فقالوا: مرحبا بالأخ الصالح والرجل الصالح، ولكن لما دعوتنا يا شعيب؟ هل هناك خطب ما؟ فقال لهم شعيب عليه السلام: اهدأوا يا قوم ولا تجزعوا، خير إن شاء الله أو ما يسر الله عز وجل له من القول. قال: فوالله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، وإنما جمعتكم لأنكم قومي وعشيرتي، وأريد لكم الخير والصلاح، وجميعكم تعلمون مدى حبي وخوفي على مدين وحرصي الشديد على صالح أمرها. فقالوا: نعم والله لإنك كما قلت. فقال لهم: فإن كنت رسولا لكم من ربكم أدعوكم لعبادة الله وحده لا شريك له، وترك ما تفعلونه من إفساد في الأرض بأخذ أموال الناس بالباطل، ومن نقص في المكيال والميزان وغش في التجارة، فهل تستجيبون؟ قالوا: الله، أي واحد من آلهتنا العوالي يا شعيب؟ فقال شعيب: لا أقصد تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، إنما أقصد الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، خلق آباءكم وأجدادكم، هو رب إبراهيم وهود وصالح، وهو رب العالمين. فقالوا: إبراهيم؟ وهود أيضا؟ اسمع يا شعيب، لقد ظننك دعوتنا هنا لأمر جلل، تطلب فينا السيادة مثلا، ولو كان ذلك كذلك لأعطيناها لك، لكن أن تدعونا أن نترك عبادة الأصنام وتدعونا أن نعبد إلها واحدا لا نراه ولا نعرفه، فيا للعجب، بل وكل العجب حقا أن تقول ذلك أنت يا شعيب، وما ظننا بك هكذا، فأنت الرشيد الحليم، لو علمنا أنك تدعون لهذا لما أتينا، فارجع وعد إلى بيتك يا شعيب وخذ قسطا من الراحة، فيبدو أنك متعب اليوم ولا تدري ماذا تقول. فقال لهم شعيب عليه السلام: يا قوم اتقوا الله، ما أردت فيكم سيادة ولا أجر، وإنما أنا رسول من الله إليكم، فاتقوا الله وأطيعون. قال الله عز وجل: كذب.

0: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.
1: فلما رأى القوم مدى إصرار شعيب وقوة حجته عليهم أخذوا يسخرون منه ويتهمونه بالسحر وأنه ليس إلا بشر مثلهم جاء بشيء وإنما هو كذاب أشر. فحاشاه عليه السلام إنه رسول رب العالمين إليهم. فقالوا له والله يا شعيب ما نراك إلا رجلا قد أصابه السحر، فإننا لا نرى أمامنا إلا رجلا مثلنا يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب، فكيف يختارك الله أنت دونا عنا؟ فوالله ما نراك إلا كاذبا، فإن كنت صادقا حقا فأرسل علينا آية من السماء أو عذابا كما تزعم. ثم تركوه وانصرفوا. قال الله عز وجل:

ولكن نبي الله شعيبا عليه السلام لم يتوقف عن دعوتهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، بل ظل يدعوهم في كل موقف وكل موضع لعلهم يتعظون، لعلهم إلى ربهم يعودون، لعلهم إلى الله تعالى يتوبون فينجون من العذاب الأليم. أخذ شعيب يذكرهم بفضل الله تعالى ونعمه عليهم، وأن ما عند الله عز وجل خير لهم وأبقى، فأخذ يقول لهم: يا قوم أطيعوا الله، اتقوا الله واسمعوا لي وأطيعون، تذللوا إلى الله بالطاعة لما أمركم به، وابتعدوا عما نهاكم عنه، فإنما عند الله خير وأبقى، فاعبدوه كما أمركم، فإنه لا معبود لكم سواه يستحق العبادة. يا قوم اتقوا الله ولا تنقصوا الناس حقوقهم في مكيالكم وفي ميزانكم، فإنني أراكم في خير ورزق من الله كبير، ولستم في حاجة إلى ما تفعلونه من سرقة ونهب لأموال الناس بغير الحق، ولإفسادكم في الأرض وبغيكم بغير حق. يا قوم اتقوا الله، إني أخاف عليكم جزاء أفعالكم هذه من عذاب يوم عظيم، من عذاب يوم لا تجدون منه مهربا ولا ملجأ، فإنني لا أملك لكم من الله شيئا، ولا أحفظكم إذا نزل بكم عذاب الله تعالى، ولا يمكنني إجباركم على شيء، فأنا لن أستمر في مراقبتكم، فما أنا سوى نذير وبشير. قال الله تبارك وتعالى:

فرد القوم على شعيب عليه السلام في سخرية: ما هذا يا شعيب؟ أتدعون أن نعبد إلها واحدا فقط ونترك ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا؟ بل وتريدنا ألا نتصرف في أموالنا وتجاراتنا كما نريد؟ وتريدنا أن نتوقف عن طريقتنا هذه وأخذ الضرائب من القوافل والتجار؟ أي صلاة أو عبادة هذه التي جئت بها يا شعيب؟ إنما هي أموال نفعل فيها ما نشاء، إن شئنا صرفناها وإن شئنا طرحناها، فما دخل العبادة بالتجارة والأموال يا شعيب؟ فوالله إنك لخيبتنا فيك بعد أن ظننناك فينا حليما رشيدا. قال تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك

فقال لهم شعيب عليه السلام: حسنا يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وبرهان واضح وساطع فيما أدعوكم إليه من عبادة الله تعالى وعدم الإفساد في المال، أكنتم مصدقي؟ فقالوا: نعم. فقدم إليهم من الآيات والمعجزات الباهرات ما أمده الله عز وجل به وما شاء الله تبارك وتعالى لهم، وقال لهم: يا قوم، إنني أغناكم مالا وأكثركم رزقا، ولا أبغي منكم أجرا، إن أجري إلا على الله، وأنتم تعلمون أنني لم أفعل يوما ما تفعلونه لكي أزداد في الرزق، واعلموا أنني لم أفعل ذلك لأجل أن أخالفكم، بل ما أنهاكم عنه هو أمر تركته أنا قبلكم، وأغناني الله عز وجل عنه بالخير والرزق أكثر منكم، واشهدوا يا قوم بأنني لم أرد لكم غير الصلاح والخير ما استطعت، فما يصيبنا من خير أو انفكاك عن الشر ما هو إلا بقدرة الله، لا بحولي ولا بقوتي، فعليه نتوكل وإليه نعود. ويا قوم، لا تجعلوا عنادكم إياي وتكبركم على اتباعي أن يوقعكم في الكفر والشرك فيصيبكم مثل ما أصاب الأقوام من قبلكم من قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، كما أن قوم لوط ليسوا منكم ببعيد. لذا سارعوا يا قوم إلى مغفرة من ربكم ليتوب عليكم، فإنه رحيم بعباده ودود كريم. قال الله عز وجل:

0: بعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
1: وهنا قال القوم لشعيب عليه السلام: والله يا شعيب ما نفهم كثيرا من قولك هذا، فما رأينا نوحا ولا هودا ولا صالح ولا قومهم، وإنها لأمور غائبة لا يمكن التأكد من حقيقتها، لذا فكف عن كلامك ودعوتك هذه يا شعيب، فإنك رجل نراك فينا ضعيفا، فوالله لولا عشيرتك التي أنت منها هذه، ونخشى أن نتقاتل فيما بيننا بسببك فتحدث الفتنة في القوم، ما رحمناك ولرجمناك بالحجارة حتى تردى قتيلا، وإنك لست بأعز علينا من أموالنا وتجارتنا، لذا فتوقف عن دعوتك هذه وانسى أمرها يا شعيب. قال الله عز وجل:

فلما سمع منهم شعيب هذا رد عليهم في حزن شديد وقال لهم: يا أهل سفاهة عقولكم، أرجال من قومكم أعز عليكم من الله عز وجل وهو الذي خلقكم، فتركتموني لأجلهم واستخففتم أنتم بشأن ربكم وجعلتموه وراءكم ظهريا، لا تأتمرون لأمره ولا تخافون عقابه ولا تعظمونه حق عظمته، فوالله لهو أعلم بما تعملون وسيجزيكم بها أتم الجزاء، ولا يستمرن كل منا على عمله، وحينها سوف ترون من منا كان أحق ومن منا كان على باطل، فيأتيه عذاب من الله عظيم. فارتقبوا يا قوم ذلك فإني معكم رقيب. وهذا وعيد شديد من شعيب عليه السلام لقومه، وأنهم إذا استمروا على فعلتهم هذه سوف يأتيهم عذاب الله.

0: عامل
1: سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. وبعد كل هذا الجدال بين شعيب وقومه لم يؤمن معه إلا قلة قليلة من ضعفاء القوم وفقرائهم، فأخذ الكافرون من الملأ من قوم مدين عهدا فيما بينهم على مقاطعة تجارة شعيب ومن آمن معه، فلا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، بل وكانوا كلما جاءت قافلة من خارج مدين تريد تجارة معهم اجتمع إليهم كبراء القوم وقالوا لهم: لا تتعاملوا مع هؤلاء الرجال، وإلا لن تأخذوا منا شيئا، بل سوف نأخذ منكم تجارتكم عنوة ولن تعودوا إلى مدينتنا مرة أخرى. فقلت التجارة على شعيب ومن آمن معه، وكان كلما مر رجال من الذين آمنوا مع شعيب بالملأ من قوم مدين كان قوم شعيب يستهزئون بالمؤمنين ويقولون: انظروا إلى من تبع شعيبا وظن أنهم سيصبحون أغنى منا مالا ونخسر نحن أموالنا، ها قد خسروهم أموالهم وتجارتهم وازددنا نحن مالا وغنا. فهذه كانت فتنة من الله عز وجل لهم واختبارا لشعيب ومن آمن معه. قيل إنه كان كلما زاد قوم مدين في كفرهم وفسادهم زادهم الله عز وجل في أموالهم وتجارتهم، وهذا هو المد في الغي، وهذا هو الإمهال، وهذا هو الإملاء، بل كانوا يصدون كل من يحاول أن يتبع شعيبا عليه السلام ويقولون لهم: لا تتبعوا ذلك الرجل، فإن كل من يتبعه يخسر ماله وتجارته، فإنه لا يتبعه إلا الخاسرون، فانصرفوا عنه واتبعونا نحن إن أردتم مالا مثلنا، فإنه رجل افترى على الله الكذب ولن يزداد إلا خسارة. قال الله عز وجل:

فأخذ شعيب عليه السلام يحذرهم مرة أخرى من هذه الأفعال ومن أشباهها، وأن يكفوا عن صد الناس عن طريق الله عز وجل. فقال لهم: يا قوم اتقوا الله وارجعوا عن أفعالكم هذه، ولا تفسدوا في الأرض بعد أن من الله عز وجل عليكم بإصلاحها وبارك لكم فيها. ويا قوم كفوا عن صدكم الناس عن سبيل الله، وكفوا عن وعدكم إياهم بأن يكونوا معكم فيزدادوا غنى، فإن الله عز وجل قدير على أن يزيدنا من بعد قلتنا كما زادكم من بعد ما كنتم قليلين. ويا قوم إن كنتم تظنون أنكم خيرا ممن آمن معي فاصبروا حتى يحكم الله عز وجل بيننا ونرى من منا على الحق المبين. قال الله تبارك وتعالى:

لكن القوم الكافرين لم يستجيبوا له أيضا، بل طبع الله عز وجل على قلوبهم فازدادوا كفرا وطغيانا وتجبرا وعدوانا لما سمعوا أن شعيبا لن يتوقف عن دعوته مهما حدث، وأن هناك من يستمع إلى كلامه من القوم. أخذ الملأ الكافرون يهددونه أكثر، هو ومن آمن معه، بطردهم من قريتهم إن لم يتوقف شعيب عن دعوته هذه. فقالوا لهم: اسمع يا شعيب، لقد أكثرت جدالنا ومللنا منك ومن دعوتك المزعومة هذه، فإما أن تعود أنت ومن آمن معك إلى ديننا كما كنا من قبل، وإلا لنخرجنك أنت ومن معك من قريتنا ولا تعود إليها مرة أخرى. فقال لهم شعيب عليه السلام: ويحكم، أتخيروننا بين خيارين كلاهما مر؟ فتريدوننا أن نترك أرضنا أو أن نكفر بالله رب العالمين بعد إذ هدانا إلى صراطه المستقيم؟ فوالله لو فعلنا ذلك لكنا قد افترينا على الله وأضللنا الطريق بعد أن من الله علينا. ثم إنني لو أردت ذلك ما استطعت إلا أن يكون بأمر من الله لا مني. فقالوا له: كف عن كلامك وجدالك هذا يا شعيب، فوالله مهما وعظتنا أو لم تعظنا لن نؤمن لك، إما أن تعود إلى ديننا كما أخبرناك، وإما أن تخرج من قريتنا أنت ومن آمن معك، وكفى الفريقين شر القتال. هنا علم شعيب أن هؤلاء القوم لن يؤمنوا أبدا، وأن الشيطان قد استحوذ عليهم، وأن عذاب الله عز وجل واقع بهم لا محالة. فرفع شعيب عليه السلام يديه إلى السماء، دعا الله عز وجل أن ينصره عليهم وأن ينجيه منهم ومن آمن معه. قال الله تبارك وتعالى: قال

فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه شعيب، وبدأ العذاب يحل بالقوم الكافرين، فابتلاهم الله عز وجل بثلاثة أنواع من العذاب لما اتصفوا به من قبيح الصفات. فأول ما جاء من العذاب أن ابتلاهم الله تعالى بالحر الشديد 7 أيام لا يروي ماء ظمأهم، ولا تقيهم ظلال، ولا تمنعهم جبال ولا تلال. فأخذ القوم يتضرعون إلى آلهتهم الباطلة لعلها تنجيهم من هذا الحر الشديد، إلى أن جاء يوم ورأى أحدهم سحابة سوداء من بعيد، فظن أن آلهتهم استجابت لهم وأنجتهم من الهلاك، فاندفع هذا الهالك يجري نحوها حتى يستظل بها، فما إن أتاها حتى وجد بها بردا وراحة، فنادى في القوم وقال لهم: يا قوم، قد استجابت لكم آلهتكم وجاء الغوث. فانطلقوا جميعا لما سمعوا ذلك إلا شعيبا ومن آمن معه، فقد حذرهم شعيب عليه السلام أن بهذه السحابة عذابا شديدا، فما إن اجتمع الملأ تحتها ظنا منهم أنها مظلة لهم من الحر الشديد، حتى أضرمها الله عز وجل عليهم نارا وشهبا، فبدأت ترميهم بأسراب من الشرر واللهب فأحرقتهم. قال الله تبارك وتعالى:

ثم جاءهم ثاني أنواع العذاب وهم يحترقون، أن جاءتهم صيحة عظيمة من السماء أخمدت الأصوات وأهلكتهم كنفس واحدة، وخسر الذين كذبوا شعيبا حياتهم وأموالهم ودورهم وبيوتهم بعد أن ظنوا أنهم هم الفائزون، فصارت قريتهم خاوية خلاء كأن لم ينزلوا بها قط وكأن لم يعيشوا فيها أبدا. قال الله تبارك وتعالى: وأخ

فنتج عن تلك الصيحة ثالث أنواع العذاب، وهي رجفة شديدة زلزلت الأرض من تحت أقدامهم فدمرتهم ودمرت بيوتهم عن بكرة أبيهم، وماتوا كموت نفس واحدة. قال الله جل شأنه: فأخذ

0: ثم نجى الله عز وجل نبيه شعيبا عليه السلام ومن آمن معه من هذا العذاب الأليم. فذهب شعيب عليه السلام إلى قومه بعدما أهلكهم الله تعالى بهذا العذاب الشديد، وقال لهم معاتبا ومبكتا لهم: يا قوم، ألم أبلغكم رسالات ربي؟ ألم أحذركم؟ ألم أنذركم؟ ألم أنصحكم بترك ما كنتم عليه من أفعال خبيثة قبيحة وعبادات ضالة مهلكة مشركة، وأنكم إن ظللتم عليها سيأتيكم عذاب الله الأليم، لكنكم رفضتم هذا وأبيتم إلا الكفر والشرك والعناد والاستكبار، فلن أحزن على أحد مات منكم، فلقد استحققتم هذا العذاب من ربكم العظيم. قال الله تبارك وتعالى:
1: فتولى عنهم وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟
0: وإلى هنا تكون قد انتهت حلقة اليوم مع قوم من أكثر الأقوام فسادا وكفرا على مر التاريخ، لنأخذ منها العبرة والعظة على نهاية من يكفر بنعم الله تعالى ونجاة من يسير على رسالة أنبياء الله عز وجل. فهذه سنة الله العظيم في الأرض، يمحق الكافر ويورث الأرض عباده الصالحين.
2: حبايب اف ام 93.7،
3: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
4: خلك على السمع وخلينا حبايب.
5: مع أوريدو التحكم دايماً بيدك. هلا فليكسي، تمنحك الحرية الكاملة لاختيار طريقة استخدام نقاط فليكسي الخاصة بك، سواء مكالمات، بيانات أو تجوال. أنت من يقرر كيف تستخدمها. قم بزيارة تطبيق أوريدو وحدد النقاط، نقاط فليكسي للمكالمات المحلية، الدولية أو بيانات التجوال، لتضمن أن كل رصيد يستخدم بالضبط كما خططت له. ببساطة، مرونة، تحكم دايماً بيدك. اشحن بفليكسي اليوم وابقى المتحكم. استمتع بالمزيد مع أريد. طبق الشروط والأحكام.
6: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: اف ام 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده. أيها الإخوة الكرام، من فضل الله تعالى ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم للعبادة يستكثرون فيها من العمل الصالح. من هذه المواسم عشر ذي الحجة، وقد ورد في فضلها أدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير: المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال بهذا ابن عباس. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري أيها الإخوة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. وفي آية ثانية أيها الإخوة، فضلا عن الآية الأولى والفجر وليال عشر، في آية ثانية: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: أيام العشر من ذي الحجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد. وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهو الذي روى هذا الحديث، إذا دخلت العشر اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. وقال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. الآن بالتفاصيل، ماذا يستحب فعله في هذه الأيام؟ أولا الصلاة، يستحب التبكير إلى الفرائض والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات. روى ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. ثانيا الصيام، لدخوله في الأعمال الصالحة. فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. رواه الإمام أحمد. أما الإمام النووي يقول: صوم الأيام العشر بأكملها مستحب ليس أكثر من ذلك. الآن التكبير والتهليل والتحميد، لما ورد في حديث ابن عمر السابق: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال أيضا: كان عمر يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى منهم. أيها الإخوة، صيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة، يتأكد صوم يوم عرفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. لكن من كان في يوم عرفة أي حاجا فإنه لا يستحب له الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، يستحب لغير الحاج. أما الحاج ففطره أقوى على الدعاء والابتهال والعبادة في هذا اللقاء الأكبر بين العبد وربه. أيها الإخوة الكرام، يوم النحر كما قال بعض العلماء خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، يعني أول أيام عيد الأضحى، كما في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، ويوم القر يوم الاستقرار في منى. نحن في مواسم عبادة، وكما تعلمون أيها الإخوة أن أعيادنا نحن المسلمين تأتي عقب عبادات كبرى. عيد الفطر السعيد يأتي عقب الصيام، وعيد الأضحى المبارك يأتي عقب فريضة الحج. ولمن بذل جهدا في هذه الأيام العشر كأنه حقق شيئا قريبا من يحج إلى بيت الله الحرام. أيها الإخوة، وذبح الأضحية له بحث آخر، فإطعام الطعام ووصول هذا الطعام إلى جوف الفقير عمل عظيم. لذلك قال العلماء: توزيع اللحم أفضل من توزيع ثمنه، لأن الفقير قد يكون مديونا، فإذا قدمت له مبلغا من المال سد به دينه وبقي أولاده جياعا. فلذلك من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولك أن تذبح في كل أيام العيد، في يوم النحر الأول وفي أيام التشريق الثلاثة التي بعده، لك أن تذبح ولك أن تأكل من هذه الذبيحة، ولك أن تهدي أصدقائك غير الفقراء، ولك أن تطعم الفقراء. أنت في بحبوحة وفي توسعة على العيال، وأفضل الإسلام إطعام الطعام كما ورد في بعض الأحاديث. أيها الإخوة الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر، ألا وهو أن الإنسان كائن متحرك وليس سكونيا. ما الذي جعله متحركا؟ ما أودع الله فيه من شهوات؟ قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. بعض المسلمين يتوهم أنه لولا هذه الشهوات لما شقي الإنسان ولما استحق النار. والحقيقة الصريحة والصادقة أنه لولا هذه الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. ما الطريق إلى التقرب إلى الله؟ أودع الله في الإنسان الشهوات، وله بحكم اختياره أن يمارسها من دون قيد أو شرط كما يجري في العالم اليوم. الشهوات تمارس من دون قيد ولا شرط، إلى أن وصل العالم إلى زنا المحارم، وهذا واقع في معظم بلاد العالم، زنا المحارم، هذه الشهوات. لكن الشرع العظيم أعطاك زاوية مسموح لك أن تمارس هذه الشهوة وفق منهج الله، وفق النظام، وفق ما يسمو بك، وفق ما له ثمرات يانعة. فلذلك ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، ولكن المحرمات من أجل ضمان سلامتك وسعادتك، تماما كالمكبح في السيارة، هو في تصميمه يعيق حركة السيارة، مع أن السيارة صنعت للحركة، وهذا المكبح يناقض علة صنعها، لكنه من أجل ضمان سلامتها. فلذلك المحرمات تحجبك عن الله عز وجل، المحرمات تجعل الإنسان أعمى أصم. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث ذكرته كثيرا، لكن الذي أريد أن أعلق عليه هو أن الإنسان كائن متحرك يبحث عن لذته، لكن لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. أشرف الناس نفسا من يتقرب إلى الله عز وجل ويعمل الأعمال الصالحة ويكون في خدمة العباد. لذة المؤمن في الإقبال على الله وعكوف همته عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي اللذة إلى ما ذكرت قبل قليل، إلى أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال. فلو عرضت على المؤمن أن يتلذذ بما يتلذذ به الشارد عن الله لخرج من جلده رفضا، ولو عرضت على الثاني أن يتلذذ بما يتلذذ به الأول لرفض ذلك أشد الرفض. قل لي ما الذي يسعدك؟ أقول لك من أنت. كلما ارتقى مقام المؤمن ارتقت همته، سعادته في الإقبال على الله، سعادته في معرفته، سعادته في تخفيف الآلام عن الناس، سعادته في عمل صالح يلقى الله به، سعادته في فهم كلام الله، في فهم كلام رسول الله، سعادته في إنجاز كبير ينفعه بعد الموت. بل إن قمة سعادته أن يرزقه الله عملا لا ينتهي بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لذلك البطولة أن يكون لك عمل يستمر إلى يوم القيامة، ينتهي أجل الإنسان وينقضي عمره، والأعمال العظيمة التي خلفها كبار الصحابة وكبار التابعين وكبار العلماء العاملين باقية آثارها حتى اليوم. أيها الإخوة الكرام، أنت حينما تؤمن أنما خلقت للجنة وأن الدنيا مكان فيه متاعب لا تنتهي، لكنك تدفع في الدنيا ثمن الجنة، ولولا الدنيا لما كانت جنة. حينما يدخل أهل الجنة الجنة يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لولا أننا جئنا إلى الدنيا أودعت فينا الشهوات، أعطينا منهج، أمرنا أن نفعل كذا، أن ننتهي عن كذا، ونجحنا في الامتحان، لما كنا في الجنة الآن. يعني إنسان درس دراسة شاقة في جامعة معينة، ثم حصل مرتبة عالية وكان له دخل كبير جدا، يعني تمتع به هو ومن حوله ومن يلوذ به. هذا الإنسان إذا مر أمام الجامعة ألا يقول: لولا هذا البناء وهذه المؤسسة التعليمية وانخراطي فيها ودراستي لما كنت بهذا الحال؟ وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لكن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة يقدم لنا تشجيعا في الدنيا. يقول بعض كبار العلماء: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة القرب. كأن الله سبحانه وتعالى يعطي المؤمن نموذجا من سعادة أهل الجنة في الدنيا. وهذا بعض ما قاله بعض المفسرين في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والدليل القرآني: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، أذاقهم بعضا من نعيمها، هي جنة القرب. لذلك الإنسان إذا كان مع الله في سعادة لا توصف، إذا استحق السكينة التي من الله أن تتنزل على قلبه سعد بها ولو فقد كل شيء، وإن حجبت عنه السكينة شقي بفقدها ولو ملك كل شيء. لا أبالغ ولا أتطرف ولا أصف الشيء بأكبر من حجمه، أسوأ مكان في الأرض المنفردة، وأجمل مكان في الأرض بيت مساحته كبيرة جدا، مطل على منظر طبيعي رائع فيما لذ وطاب من كل شيء، وأنت في هذا البيت صدق أنك إذا كنت في بيت فيه ما تشتهي ولم تكن معك سكينة الله فأنت أشقى الناس، وإذا كنت في المكان الآخر وكان الله معك فأنت أسعد الناس. فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. أنا لا أريد أن يكون الدين كله أفكارا وأدلة ونصوصا، أريد معنى القرب، أريد الحب، أريد الاتصال بالله عز وجل، أريد السعادة التي تجنيها من قربك من الله عز وجل. المعاني المجردة في الإسلام لا تزيد عن خارطة قصر، بينما القرب من الله تسكن هذا القصر. المعاني الدقيقة جدا في الإسلام لا تزيد عن صورة مركبة رائعة، ولكن القرب من الله يعني أن تركب هذه المركبة وأن تستخدمها وأن تنتفع بها وأن تستمتع بكل ميزاتها. أيها الإخوة الكرام، أكثر الناس توفيقا في الدنيا من كانت نعم الدنيا عنده متصلة بنعم الآخرة. الإنسان حينما يستقيم على أمر الله يسلم، فإذا أقبل عليه يسعد، فإذا وفته المنية ينطبق عليه قول الله عز وجل: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. إخوتنا الكرام، الطفل الصغير وهو في الرحم في حوله سائل اسمه السائل الأمينوسي. هذا سائل أولا يغذيه، وثانيا يسهل حركته في رحم أمه، وثالثا يمتص الصدمات. أي صدمة تصيب الأم في بطنها، هذا السائل يأخذ هذه الصدمة ويوزعها على كامل سطح الجنين كالمركبة الفضائية أو كالدماغ تماما. وهذا السائل له حرارة ثابتة، فمهما كان البرد قارسا هو في تكييف ما بعده تكييف، كأن هذا السائل تكييف وتدفئة. وهذا السائل فضلا عن كل ذلك يمنع التصاق الجنين بالرحم، وهذا السائل يسهل الولادة، ينزلق الرحم من أضيق الأماكن بفضل هذا السائل، وهذا السائل يعقم المجرى من أن يصاب بإنتان أو جرثوم. هذا السائل من رحمة الله. لو أن هذا الجنين، أقول لكم يعني شيء تركيبي، لو أنه أخبر أنك سوف تخرج من هذا المكان لرفض أشد الرفض وتعلق به أشد التعلق، ورأى ترك هذا المكان مصيبة كبرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يخرج المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. مرة في رمضان كنت في طعام إفطار، جلس إلى جنبي إنسان كان من رواد الفضاء، قلت له: كنت في بطن أمك ب750 سنتيمتر مكعب، ثم صعدت إلى الفضاء ورأيت الأرض كرة كما نراها في الصور، كم هي المسافة بين رحم الأم وبين أن تكون من رواد الفضاء تصل إلى القمر مثلا؟ أيها الإخوة الكرام، يخرج المؤمن من الدنيا، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. أيها الإخوة الكرام، من هنا نفهم كلام النبي الكريم في بعض أحاديثه: الموت عرس المؤمن، الموت تحفة المؤمن. كما لو أنك فقير جدا لكنه وعدت إن أتيت بشهادة عليا جدا من بلد متقدم تحتل أعلى منصب في اختصاصك، يعني كلام وتقتني أجمل بيت وأجمل بيت في المصيف وأجمل امرأة وأرفع سيارة. لو أنك درست سنوات طويلة تعمل في المطاعم ليلا وفي الحراسة عصرا وفي الدراسة نهارا وفي الدوام قبل الظهر 7 سنوات عمل شاق، إذا نلت الشهادة وأخذت وثيقة عنها وصدقتها ثم قطعت تذكرة العودة وأعطيت بطاقة الصعود إلى الطائرة ووضعت رجلك في الدرجة الأولى من سلم الطيارة، أليست هذه أسعد لحظات حياتك؟ هكذا الموت عند المؤمن. أيها الإخوة الكرام، اقرأوا سير الصحابة الكرام، في بسيرهم قاسم مشترك واحد لا يخيب، أنهم كانوا عندما وافتهم المنية في أسعد لحظات حياتهم. وكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. النبي عليه الصلاة والسلام تفقد أحد أصحابه سعد بن الربيع، أرسل أحد أصحابه يتفقده في أرض المعركة في أحد، رآه بين الجرحى، قال يا سعد أمرني النبي أن أتفقدك، أنت بين الأحياء أم بين الأموات؟ يعني ما وضعك؟ قال له مع الأموات، ولكن أبلغ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. بين أن يكون الموت أكبر مصيبة وبين أن يكون لقاء الله عرسا وفرحا وتحفة، هذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. والله أيها الإخوة، التقيت بأطباء قلب كسر في بلاد بعيدة وحدثوني عن وضع المريض حينما يعلم أن مرضه خطير وأنه يوشك على أن يموت، تنهار أعصابه، يبكي أحيانا، يلدم وجهه، يتحسر على حياته، يتحدث عن أولاده. فرق كبير. بالبدايات الناس كلهم متشابهون بالبدايات، لكن خريف العمر ومغادرة الدنيا عند المؤمن هي من أسعد لحظات حياته، مع أن النبي قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. أيها الإخوة الكرام، هذه اللذائذ المحرمة انقطعت عنه بالموت، وهذه السعادة الأبدية حرم منها بالمعصية، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسار. لذلك الغنى والفقر بعد العرض على الله. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. تضيع الدنيا بالموت وتضيع الآخرة بالمعصية. لذلك ورد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الإخوة، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من المخاوف وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه المهابة التي تلقى في قلوب الناس وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة استجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وقرب الملائكة منه وبعد الشياطين عنه والجن، وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطتهم لمودته وصحبتهم له وعدم خوفه من الموت، بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه، وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده، وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها، وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش من حوله من الملائكة، وفرح الكاتبين به ودعائهم له كل وقت، والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته، وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحته بتوبته، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرح أهل الدنيا بدنياهم. أيها الإخوة الكرام، كما ورد في بعض الأحاديث، استقيموا ولن تحصوا الخيرات، استقيموا ولن تحصوا الخيرات. يكفينا هذه الآيات أيها الإخوة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيها الإخوة الكرام، فائدة سريعة من علامات السعادة والفلاح أن العبد، دققوا في هذه الكلمات الموجزة، أن العبد كلما زيد في علمه زيد في حرصه على طاعة ربه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. إذا زاده الله علما زاده خشوعا، وإذا زاده مالا زاده سخاء، وإذا زاده قدرا وجاها زاد تواضعه وقربه من الناس. ومن علامة الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه واستعلائه. هذه الأمور، إنسان يرقى بالمال إنسان يسقط به، إنسان يرقى بالجاه والعز إنسان يسقط به، إنسان يرقى بالعلم إنسان ينتهي به العلم إلى الكبر. فيا أيها الإخوة، إذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك؟ ويا ربي، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الموضوع في الخطة الثانية منهجي، بمعنى أن كل الوسائل التي يقترحها الشاردون عن الله لإصلاح المجتمع لا تنجح. ما السبب؟ لأن هذا الدين العظيم مبني على الوازع، بينما الأنظمة الوضعية مبنية على الرادع. والدليل أن واضع القانون إنسان، وقد يكون عاقلا وذكيا، لكن المواطن قد يكون أعقل منه وأذكى منه، فيحتال على هذا القانون فيلغي وظيفته ويفرغه من مضمونه. أوضح مثل يعني يتبادر إلى ذهني، أنه حينما وضعت أجهزة في الطرقات في بلاد بعيدة لكشف السرعات الزائدة، احتال الناس على هذه الأجهزة واخترعوا جهازا يكشف لهم هذه الأجهزة قبل أن يصلوا إليها، فإذا اقتربوا منها خفضوا سرعتهم إلى ما ينبغي، فإذا تجاوزوها عادوا إلى ما كانوا عليه بسرعات عالية. فاضطرت الدولة أن تصنع جهازاً آخر لكشف أجهزة السيارات التي تكشف أجهزة الطرقات. وهذه معركة لا تنتهي بين عقل وعقل، بين ذكي وذكي، بين مخترع ومخترع. أما حينما يصوم الإنسان في رمضان ويكون في أشهر الصيف الحارة وفي أذان الظهر يكاد يموت من العطش، ويدخل بيته وليس في البيت أحد، ويفتح صنبور الماء البارد ولا يستطيع أن يضع في فمه قطرة ماء، هذا هو الدين. هذا الشيء ذكرته من قبل، لكن سأذكركم بشيء وقع في أمريكا. انتشرت عادة السكر وشرب الخمور انتشارا كبيرا، الأمر الذي أقنع الحكومة وقتها بضرر ذلك على الفرد والأسرة والمجتمع، فأصدرت قانونا يمنع الخمر. ومما يلفت النظر أن هذا الحظر أو منع الخمر لم يكن أمرا ملكيا أو أمرا من إمبراطور، بل إنه تشريع جاء من طريق برلمان، مجلس تشريعي، والنظام ديمقراطي وبالتصويت، يعني ممثلو الشعب هم الذين أصدروا هذا القانون. من شأنه طبعا هذا المجلس هو الذي يشرع ما يجلب للمجتمع النفع ويدرأ عنه الفساد والضرر. وبعد أن اقتنع الرأي العام وتحقق له من الوجوه العلمية والعملية أن الخمر ضارة بالصحة، مفسدة للعقل، محطمة للحضارة، صدر قانون بتحريم الخمر. دققوا، في عام 1918. الآن ماذا فعلت الحكومة وقتها من أجل تنفيذ هذا القانون؟ جند الأسطول كله لمراقبة الشواطئ منعا لتهريب الخمر، جند الطيران كله لمراقبة الشواطئ منعا لمراقبة المطارات منعا من التهريب عن طريق الطائرات الخاصة، شغلت أجهزة الحكومة واستخدمت كل وسائل الدعاية لمحاربة الخمر. أنفقت الدولة في محاربة الخمر على المنشورات التي تحذر من تناوله وتبين أضراره، أنفقت 60 مليون دولار، طبعت 10 بلايين صفحة في 14 عاما ووزعت، أنفق على متابعة هذا القانون 250 مليون دولار، أعدم 300 إنسان اتجروا بالخمر، سجن 500 ألف مواطن، بلغت الغرامات التي دفعها الذين خالفوا هذا القانون 16 مليون دولار، صدرت من الأملاك أماكن تصنيع الخمر تهريبا ما قيمته 400 مليون دولار. وكل هذه الإجراءات وهذه النفقات وهذه المطبوعات وهذه النشرات وهذا الاستنفار لم يزد الشعب إلا غراما بالخمر وعنادا في تعاطيه. ففي عام 1933 اضطرت الحكومة إلى إلغاء القانون وإباحة الخمر. بالقرآن الكريم آية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في العالم الإسلامي 1.3 مليار، إلا الشاذ لا أحد يشرب الخمر، ولا أحد يجلس على مائدة فيها خمر، ولا أحد يصاحب شارب خمر. أرأيتم إلى التشريع إذا كان من عند الخالق؟ أرأيتم إلى التشريع إن كان من عندي البشر؟ لذلك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من يراقب الناس؟ المراقبة محدودة جدا. هذا الذي يعجن العجين بعد الساعة الثانية ليلا، إذا ذهب إلى الحمام ولم يغسل يديه ومعه مرض كبد وبائي، وهذا المرض انتشر بمئات الأشخاص، من يراقبه في هذه الساعة؟ هل نحتاج إلى إنسان لكل إنسان؟ قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. سيدنا ابن عمر لراعي، قال ليست لي، قال قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أخواننا الكرام، وصلني إيميل في هذا الأسبوع، يعني حدث في تركيا ترك ضجة كبيرة جدا. سائح وسائحة ألمانيان دخلا إلى مطعم ونسيا محفظتهما التي فيها 200,000 يورو، يعني 10 ملايين ليرة أو أكثر، 15,000 يورو. صاحب المطعم حينما خرجا من المطعم نسيا أين نسيا هذه المحفظة، ومضى على ذلك 2 أو 3 أيام. صاحب المطعم توجه إلى مركز الشرطة وسلم المحفظة بما فيها. السائحان يئسا من عودة المبلغ، ثم فوجئا بأن المحفظة كما هي ولم ينقص من المبلغ شيء. فقام هذا السائح وقدم لصاحب هذا المطعم 500 يورو كهدية على أمانته، فرفضها. قال والله أنا مستعد أن أعمل 12 ساعة عملا شاقا لأطعم أولادي طعاما حلالا وأنا أرفض هذه الهدية. قضية له حق يأخذها أو ما يأخذها موضوع ثاني، بس هذا الذي جاءني في الإيميل. يعني 15 مليون ليرة يركلها بقدمه خوفا من الله. أيها الإخوة الكرام، هذه الأمة مستحيل أن تصلح إلا بالخوف من الله، إلا بتعزيز قيم الدين، بتعزيز الخوف من الله. يعني حضرت مؤتمرا للبيئة الذي سمعته شيء يشيب له الولدان، من إفساد البيئة عمدا من أجل مصلحة شخصية. يعني أكاد أقول لكم إن أكبر مرض يعانيه المسلمون الانتماء الفردي. الانتماء الفردي أنا أصوره بإنسان مستلقي في ظل شجرة وقد قطفت ثمارها إلا تفاحة كبيرة في أعلاها، ومعه منشار كهربائي، فقطع الشجرة حتى أصبحت على الأرض وأكل هذه التفاحة. فمن أجل مصلحته الشخصية يدمر البيئة، يلوث الماء، يلوث الهواء، يأتي بمبيدات مسرطنة، يأتي بهرمونات قاتلة من أجل أن تكبر حجم المنتج. فنحن مهما فعلنا الضبط الإلكتروني في العالم الغربي يفوق حد الخيال. يعني سوق فيه بمئات المليارات بالبضائع، له 5 مداخل أو 5 مخارج، على كل سلعة في مادة حساسة إن لم يدفع ثمن السلعة تغلق الأبواب وتصدر أصوات كبيرة. إذا لا أحد يسرق أبدا، ضبط إلكتروني مذهل. أما إذا انقطعت الكهرباء، تمت 200,000 سرقة في ليلة واحدة في نيويورك. يعني هذا الإنسان لا ينضبط إلا بوازع داخلي. أما إذا أحللنا الرادع الخارجي للضبط لا ينضبط، ولك قوة بالأرض بإمكان أن تضبط المجتمع، إلا أن تعتمد على ترسيخ قيم الدين وتعزيز الخوف من الله. وإلا كما ترون، يعني الإنسان حينما يكون ذكيا يحتال على القانون ويفرغه من مضمونه ويصبح القانون أضحوكة بين الناس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك.

قانطين ولا تهلكنا بالسنين ولا تؤاخذنا بفعل المسيئين يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. هذه الآيات الكريمة هي من أواخر سورة التوبة، حيث نجد فيها معاني سامية، منها التوبة والصدق. وفي هذه السورة أيضاً الكثير من الحديث عن المنافقين المتصفين بالكذب والنفاق وإخفاء الحقيقة. وفي لقائنا اليوم سيكون حديثنا عن الصدق مع الله سبحانه وتعالى، تلك الصفة المذكورة في هذه الآيات، وهي عن الثلاثة الذين صدقوا الله ورسوله فتاب الله عليهم.
1: يا سمية، يا مازن، هيا أسرعوا حتى لا نتأخر. أين أختك يا مازن؟
2: قادمة يا أبي.
1: أسرعي يا ابنتي، هيا.
3: وأين عمي؟ ألن يحضر مناقشتي للرسالة؟
1: لقد سبقنا إلى هناك يا أم مازن، ألن تأتي معنا؟
3: لا، سأبقى أنا هنا كي أعد لكم طعام الغداء. لا تنسى يا سمية، لا تنسي ترديد الدعاء الذي ذكره لك عمك. أنا أردده دائماً يا أم.
2: في أمان الله يا أم.
4: في أمان الله، مع السلامة.
5: اللهم وفقها يا رب العالمين، اللهم يسر لها كل أمر صعب يا رب.
4: ها، بشروا.
1: أبشري أبشري يا أم مازن، الحمد لله، لقد وفق الله ابنتنا واجتازت المناقشة بنجاح.
4: الحمد لله الحمد لله، ولكن لماذا أراك غير مبتهجة يا ابنتي؟
2: كانت تطمح في الحصول على درجة أعلى.
6: أنا شخصيا أعجبني حضورك يا سمية، وإجاباتك أثنى عليها المشرف على الرسالة.
3: فما الأمر إذن؟ وما سبب هذا العبوس؟ لقد ارتكبت خطأً ما كان يجب أن أقترفه.
1: وما ذاك؟
3: حين سألني أحد أعضاء اللجنة إن كنت قد استرشدت بأبحاث أخرى مشابهة، أجبته بالإيجاب. ليس خطأً، ولكن كان عتابهم لي أني لم أذكر ذلك في هوامش الرسالة.
2: كان بإمكانك إنكار هذا الأمر.
3: ماذا تقصد؟
2: أقصد أن تنكري أنك استعنت أو استرشدت بأبحاث أخرى.
3: تريدني أن أكذب يا مازن؟
2: وهل هذا كذب؟
1: طبعاً كذب، وهل يمكن تسميته بشيء آخر؟
6: أحسنت يا سمية، ولا تحزني إن كان ذلك قد أثر على درجاتك، فالصدق صفة مطلوبة في المؤمن في كل الأحوال ومهما كانت العواقب.
2: حتى لو أدى هذا الصدق إلى خسارة؟
3: فيما تجادل يا مازن، عمك كلامه واضح.
2: أقصد أنه لا بأس من كذب أبيض لا يضر أحداً.
6: ليس هناك كذب أبيض يا مازن، الكذب أسود دائماً، إلا في حالة واحدة أباحها النبي صلى الله عليه وسلم.
3: ما هي؟
6: إصلاح ذات البين. إذا تخاصم اثنان فلا بأس من كذب لا يضر إن كان فيه إصلاح.
2: وفي الحرب أيضاً يا عمي الكذب مباح.
6: صحيح، ورسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة. وكان عليه الصلاة والسلام من عادته إذا أراد أن يغزو غزوة حول المدينة قريبة وغير بعيدة يوري بغيرها.
1: أشعر أنك ستروي لنا عن موضوع معين.
6: نعم، هو موضوع متصل بما كنا نناقشه حول الصدق وحول الثلاثة الذين خلفوا.
2: الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك؟
6: تماما، وكانوا ثلاثة من الأنصار، وهم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك. وسأحكي لكم عن كعب بن مالك حيث كانت كل الظروف مهيئة له للخروج مع الرسول. أما رفيقي فكانوا شيوخا كبارا.
7: قم يا كعب والحق براكب رسول الله، لقد استعد الجيش للخروج.
8: وهل لمثل كعب بن مالك أن يغيب عن رسول الله؟ لا تقلقي، ما زال أمامنا وقت كثير، وسأتجهز للحاق بهم وسأقدر على ذلك بإذن الله.
7: ماذا تفعل يا كعب؟
8: أجهز نفسي للحاق بجيش المسلمين.
7: أنت تعلم يا كعب أن الوقت قد فات ولن تلحق بهم أبداً.
6: خرج جيش المسلمين متوجهاً إلى تبوك، وكانت تبعد عن المدينة بمسافة بعيدة، وكان الجو صيفاً وشديد الحرارة، وتفقد الرسول كعب بن مالك فلم يجد، فسأل عنه.
9: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه معجباً بنفسه مختالاً.
10: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيراً.
6: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد. كان المخلفون 84، فأخذوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون، وهو يسمع منهم ولا يرد.
7: والله يا كعب، إني لا أعلم شدة ندمك على تقاعسك عن الخروج في سبيل الله، وإن الله غفور رحيم. اذهب إلى رسول الله يستغفر لك، وأنت تعلم مدى رحمة رسول الله.
0: تبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم المعاتب حين جاءه كعب بن مالك وقال له: ما خلفك يا كعب؟
8: إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطاني الله القدرة على ذلك في الجدال، لكني والله قد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليسخطنك الله علي.
0: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما عندك راحلة تركب عليها؟
8: والله يا رسول الله ما كان لي عذر، وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك.
6: وحين خرج كعب من عند رسول الله لامه الناس وقالوا له: لماذا لم تعتذر كما اعتذرنا نحن؟ ولكن كعبا كان عاقلا وأدرك أنه لا ينجو أحد من الله سبحانه وتعالى إلا بالصدق.
11: هل سمعت يا مازن؟
2: نعم يا أمي، فعلا الصدق منجا.
3: ولكن ماذا عن الآخرين، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع؟
6: كان أيضاً من الصادقين مع رسول الله، فلم يختلق الأعذار ولم يكذب عليه، وقد استغفر لهم رسول الله لصدقهم معه، ولكنه نهى عن الحديث معهم حتى يقضي الله فيهم أمره.

0: ابن أمية، ألن تأكل وتكف عن البكاء؟
1: كيف لي أن أستسيغ طعاماً ورسول الله غاضب علي؟
0: ألم تصدقه الحديث ولم تعتذر كما فعل الآخرون؟
1: بلى، صدقته والله، وكيف لي أن أكذب على الله ورسوله؟
0: يا زوجي الحبيب، إنك لم تذق طعاماً منذ أن اعتزلك الناس وهجروك،
1: وعليك أنت أيضاً أن تعتزليني كما أمر رسول الله.
0: ومن يقوم على خدمتك وأنت شيخ كبير؟
1: لا تجادليني يا امرأة، اذهبي إلى بيت أهلك.
0: بل سأذهب إلى رسول الله، أستأذنه أن أبقى معك لخدمتك. يا رسول الله، إن هلال بن أمية زوجي شيخ كبير، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟
2: فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لا يقربك.
0: يا ابن أمية، لقد سمح لي رسول الله بالبقاء معك لأخدمك، أبشر يا ابن أمية.
1: أي بشرى ورسول الله غاضب علي؟
0: كثيرا ما أفكر، لو أنك اعتذرت له كما فعل الآخرون لما أصبح حالنا هكذا.
1: تودين أن أنافق كما نافق الآخرون كلهم؟ لا والله، ما يكون هذا أبدا.
0: ليس كلهم يا زوجي.
1: هل هناك أحد آخر؟
0: نعم، مرارة بن الربيع وكعب بن مالك صدقا رسول الله ولم يعتذرا أو يكذبا.
1: لقد ذكرت رجلين صالحين قد شهدا بدرا.
0: هل يهدئ هذا من روعك؟ إنك لم تكن وحدك من صدق رسول الله، فأنت أيضا شهدت بدرا.
1: لن يهدئ من روعي إلا مغفرة من الله ورسوله.
3: يا رب، يا رب، قد ضاقت علي نفسي وضاقت الأرض علي بما رحبت، وغضب علي رسول الله، فاغفر لي يا رب العالمين.
4: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، أبشر أبشر يا كعب، أبشر يا كعب بن مالك، أبشر أبشر يا كعب، قد تاب الله عليك. أبشر أبشر يا كعب، أبشر يا كعب بن مالك، أبشر.
3: والله لقد سبقت بشراك سرعة الفرس، وسمعت صوتك قبل أن أراك. السلام عليك يا رسول الله.
2: فرد الرسول السلام، فتأكد كعب من صحة البشرى وفرح فرحا عظيما، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل من السرور، فقال: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك.
3: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عند الله.
5: إنها قصة ممتعة حقا يا عمي.
6: الصدق قد يجعلك تخسرين وظيفتك أو تخسرين مالك، وقد تخسرين بعض الدرجات في رسالتك، ولكنه منجاة بالرغم من ذلك. وأما الكذب فإنه مهلكة، وإن ظن المرء أن فيه ربحاً عاجلاً.
7: أحسنت يا أخي، أحسن الله إليك.
2: وهكذا أزاح الله هذه الغشاوة المحزنة عن هؤلاء النفر الثلاثة، بعدما كادوا يقعون في الهلاك بسبب تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ضاقت عليهم الأرض رغم رحبتها، وضاقت عليهم أنفسهم، وعلموا أن الملجأ من الله لا يتم إلا بالعودة إليه، فاستجاب الله لهم وغفر زلتهم لأنهم صدقوا الله ورسوله. فاللهم ارزقنا الصدق واحشرنا مع الصادقين الصديقين.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: قصتنا اليوم إن شاء الله عن أحد ملوك الأرض الجبابرة، خلده التاريخ كطاغية من أقوى الطغاة الذين جاءوا على مر التاريخ. فهو أول من ادعى الألوهية على الأرض، وهو أول من وضع التاج على رأسه. قيل وكان أول من حكم الأرض من مشرقها إلى مغربها بالحديد والنار، إنه النمرود بن كنعان. من أعتى من تجبر في الأرض وأفسد فيها، فأهلكه الله عز وجل بأضعف مخلوق على الأرض. فمن هو النمرود هذا؟ وما قصته؟ وماذا فعل حتى أهلكه الله عز وجل؟ وكيف ذاك؟ ومن هو النبي الذي أرسله الله عز وجل إليه؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم إن شاء الله.
0: حبايب اف ام 93.7.
1: أولاً، من هو النمرود؟ النمرود هو النمرود بن كنعان ابن كوش بن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام. قيل إنه ملك من ملوك الأرض الأربعة، لقول عن مجاهد رحمه الله ذكر فيه أنه ملك الأرض كلها من مشرقها إلى مغربها 4 نفر، وذكر من بينهم النمرود بن كنعان. وقد نشأ النمرود هذا في أرض بابل بالعراق، وكان في عهد نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالنمرود هو أحد أكبر الظالمين في ملوك الأرض القديمة، آتاه الله عز وجل من كل شيء تقريبا. فكان عصره معروفا بالرخاء والازدهار، فكان ذا ملك عظيم، وكان قائد جيش جبار تخافه كل جيوش عصره. فكان النمرود لا يقبل بفكرة أن هناك ملكا غيره في الأرض، فكانت الأرض كلها تقع تحت قبضته. فحكم الأرض قرابة 400 عام بالقوة والبطش الشديد. وكان شعب بابل وثنيين يعبدون الكواكب والأصنام والشمس، فصنع لهم النمرود صنما على هيئته وشكله، ثم أمرهم أن يعبدوه، فعبده القوم وأطاعوه. فأصابه الغرور أكثر لما عبدوه، فقال لقومه: أنا إله الأرض وإلهكم، وأنا ربكم فاعبدوني. فأطاعه قومه الفاسقون أيضا وعبدوه من دون الله عز وجل. وظل النمرود يحكم العالم من مملكته في بابل في العراق، فكان أول من وضع التاج على رأسه، وبنى أحد عجائب الدنيا السبعة، وهو برج بابل العظيم. كما كان النمرود أول من تعلم السحر في الأرض على يد إبليس شخصياً، حيث قيل إن النمرود في بداية حياته كان يعيش في ملك أبيه، وما به من ترف ومال وغنى وثراء. فكان يحلم كثيراً بأن يصير حاكم الأرض وما عليها، ولا يقبل أن يحكم أحد في الأرض غيره. ولكن في أحد الأيام ذهب النمرود ليغتسل، وحوله مجموعة من النساء، فدخل عليه رجل أحدب ذو ثياب سوداء، فتعجب النمرود من شكله وثيابه، ثم سأل متعجبا: كيف دخل هذا الرجل إلى القصر وحتى إلى الحمام؟ فقال الرجل الأحدب للنمرود ساخرا منه مستهزئا: أأنت من ستحكم الأرض وما عليها، وتقوم النساء بغسل يديك؟ فاستشاط النمرود غضبا وأمر بقتله على الفور. وبعدما قتله الجنود، أمرهم النمرود بقتل كل النساء الجوار اللواتي كن موجودات حوله بسبب الكلام الذي سمعوه من هذا الرجل الأحدب. ولكن العجيب، عندما صعد النمرود إلى غرفته وجد نفس الرجل الأحدب يجلس على سريره، فتعجب النمرود وقال له: لقد أمرت بقتلك منذ قليل، ويحك، من أنت؟ تقول الرواية: فقال له الرجل الأحدب: أنا أمير النور، خلقت يوم خلق النور، فإذا أردت أن تحكم الأرض وما عليها يجب أن تراني على هيئتي الحقيقية. فتجسد الأحدب بصورته الحقيقية، فكان عظيم البنية ضخم الجثة، والشعر يكسو جسده. قيل: فكان هذا الرجل الأحدب هو إبليس. وما إن ظهر إبليس بهيئته حتى أمر النمرود أن يسجد له مقابل إعطائه القوة فيحكم بها الأرض ومن عليها. فكان هذا اللقاء الأول بين النمرود وإبليس، وهو أول لقاء تعهد فيه إنسي ببيع روحه إلى جني في تاريخ الأرض مقابل السلطة والنفوذ والقوة. فسجد النمرود لإبليس، فأخذ إبليس يعلم النمرود السحر وكيف يحكم الأرض. وبعد أن تعلم النمرود السحر أمره إبليس أن يقتل أباه حتى تزداد قوته وحتى يخشاه الناس أكثر فيتسنى له حكم البلاد ويتسنى له كذلك التوسع في حكمه أكثر. وبالفعل تخلص النمرود من والده كوش الذي كان يوفر له كل أنواع الترف والمال والغنى ليصبح بعد ذلك النمرود ملكا جبارا ظالما متسلطا وكذا ساحرا ماردا حيث أمر أهل مملكته بالخضوع له بصفته إله. ولقد صنع النمرود تاجا ذهبيا عظيما أعظم من أي تاج آخر فكان النمرود أول من وضع تاجا على رأسه وفكرة التاج اقتبسها من ملوك الجن وقال عندما وضع هذا التاج الذهب على رأسه نحن ملوك الدنيا المالكون لما فيها ويقصد هنا بنحن نفسه وإبليس. وظلت مملكة النمرود تغزو الممالك حتى أصبح النمرود ملك الأقاليم السبعة. ولكن في أحد الأيام رأى النمرود في منامه رؤيا عجيبة أفزعته هذه الرؤيا وأذهبت النوم من عينيه. فقد رأى النمرود في منامه أن كوكبا ظهر في السماء فجأة وأن نوره حجب نور الشمس بل ومحاها تماما. فاستيقظ النمرود من نومه مفزوعا مما رأى ثم طلب من الكهنة والمنجمين والعرافين أن يفسروا له ما معنى هذا الحلم. ففسروه له قائلين إن هذا العام سيولد صبي سيكون هلاك ملكك على يديه. فأمر النمرود على الفور بذبح كل غلام يولد في ذلك العام. وشاء الله عز وجل أن يولد إبراهيم عليه السلام في ذلك العام ولكن أخفته أمه عن الأنظار خوفا عليه من بطش النمرود. ودارت الأعوام وكبر نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأوحى الله عز وجل إليه بالنبوة والرسالة ودعوة الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده لا شريك له. فبدأ إبراهيم عليه السلام يدعو الناس إلى عبادة الله وحده حتى علم به كل من في المدينة ولكن لم يؤمن به أحد. ولكن كان أول ما ظهر من الإيمان والدعوة للنمرود عندما خرج الناس ذات يوم في عرض عظيم للحصول على الطعام حيث كان النمرود يملك كل القمح والطعام في البلاد. فكان الناس يخرجون ويختارون من عنده من الطعام ليأكلوا فخرج معهم مرة سيدنا إبراهيم عليه السلام ليختار من الطعام مثل الناس. فكان النمرود يمر بالناس فيسألهم من ربكم؟ فيقولون أنت سيدنا وربنا وإلهنا. حتى مر مرة بسيدنا إبراهيم عليه السلام فقال له النمرود وكان قد سمع به ما هذه الفتنة التي تشعلها في البلاد والعباد يا إبراهيم؟ هل ترى أن لك إلها غيري وربا يستحق العبادة من دوني؟ فقال له سيدنا إبراهيم عليه السلام إن ربي الله الذي يحيي ويميت. فتعجب النمرود من رد إبراهيم عليه السلام وقال له أنا أحيي وأميت، أقتل من شئت وأستحيي من شئت، فأدعه حيا لا أقتله. ثم أمر النمرود برجلين حكم عليهما بالإعدام فأطلق سراح الأول وقتل الثاني. فقال له إبراهيم عليه السلام إن كنت صادقا حقا فأحيي الذي قتلته. فصمت النمرود لوهلة ثم قال لإبراهيم عليه السلام وماذا يفعل ربك أيضا؟ فغير إبراهيم عليه السلام حجته وذلك من فطنته. فقال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. وهنا أحس النمرود بالعجز الشديد والقهر الشديد واندهش من ذلك. فأسكتته حكمة إبراهيم عليه السلام التي آتاه الله عز وجل إياها. وقد بيّن الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: وكان هذا الحديث بين النمرود وسيدنا إبراهيم عليه السلام على ملأ من الناس، فلم يرد النمرود أن يقتل إبراهيم عليه السلام في ذلك الوقت حتى لا يظهر ضعيفا أمام الناس، فرد النمرود سيدنا إبراهيم عليه السلام عن الطعام ولم يعطه شيئا. فرجع إبراهيم عليه السلام ومر على كثيب من الرمال فقال: ألا آخذ من هذا الرمل فآتي به أهلي فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم؟ فأخذ إبراهيم عليه السلام من الرمل وأتى أهله ووضع متاعه ثم دخل فنام. فقامت زوجته لتجد في متاع إبراهيم عليه السلام أطيب أنواع الطعام، وصنعت له منه طعاما لذيذا وقدمته إليه. فلما أتي الطعام قال لها: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت به. فعلم إبراهيم عليه السلام في نفسه أن الله عز وجل هو الذي رزقه، فحمد الله تعالى وأثنى عليه. ثم ذهب إبراهيم عليه السلام إلى قومه يدعوهم لعبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة النمرود والأصنام والكواكب والشمس والنجوم، ولكن لم يسمع من قومه أحد. وفي أحد الأيام وبينما قوم إبراهيم عليه السلام يحتفلون خارج المدينة، قرر إبراهيم عليه السلام أن يكيد لهم، فذهب إلى أصنامهم وكسرها كلها إلا الصنم الأكبر منهم قيل هو اسمه مردوخ. قال الله تبارك وتعالى:

0: يرجعون.
1: وما إن رجع القوم من يومهم حتى أصابتهم الدهشة والعجب، فقالوا لما رأوا الأصنام مكسرة: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. فقال أحد الناس: لقد سمعنا فتى يذكرهم قبل ذلك بسوء ويتنقصهم ويقول إنها لا تنفع ولا تضر، فلا بد أنه هو من فعلها، خصوصا أنه لم يكن معنا خارج المدينة فيحتفل معنا. لذا كان كل الشك متجها نحو سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقالوا: إذن فأتوا به على أعين الناس لنرى لماذا فعل إبراهيم هذا الأمر، ولنعاقبه ويكون عبرة لغيره من الناس. قال الله تبارك وتعالى:

0: أشهد.
1: فجاءوا بإبراهيم عليه السلام على ملأ من الناس وقالوا له: هل أنت من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فتعجب منهم سيدنا إبراهيم عليه السلام وأظهر هذا العجب، وقال لهم: بل فعلها كبير الأصنام هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بين الله عز وجل هذا المشهد في القرآن، قال:

0: انطقوا.
1: فرجع القوم إلى رشدهم وعقلهم قليلا، ثم قالوا لإبراهيم: كيف للصنم من لا يستطيع التكلم والتحرك أن يفعل هذا وهو لا ينفع ولا يضر؟ فتعجب منهم سيدنا إبراهيم عليه السلام ومن قولهم: فإذا كيف تعبدون هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؟ كيف تعبدون النجوم والكواكب التي لا تملك من أمرها ولا غيرها شيئا؟ وقال لهم: إن كنتم تعلمون هذا يا قومي فكيف لكم أن تعبدوهم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ قال الله عز وجل:

0: لكم أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
1: لما سمع القوم هذا من إبراهيم عليه السلام ولم يستطيعوا رد حججه عليهم، قالوا خذوا إبراهيم إلى النمرود فيرى ماذا يحكم في أمره. وكانت هذه الفرصة الثانية للنمرود ليشأر من الأولى من سيدنا إبراهيم عليه السلام، فأمر النمرود الجنود على الفور أن يحفروا حفرة كبيرة ليحرق فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. فأمر فجمعوا حطبا عظيما وأشعلوا نارا شديدة، ولما أوقدوا النار ألقوا إبراهيم عليه السلام فيها بالمنجنيق وتركوها مستعرة أياما طويلة، كانت نورا عظيما هي أعظم نار تقريبا، فقد أظهرت على الأرض نورا يظهر من آخر المدينة. تركوها أياما حتى انطفأت، ثم هرعوا إليها ليجمعوا رماد الرجل الذي تجرأ على آلهتهم الصماء، فوجدوا أن النار لم تمس سيدنا إبراهيم عليه السلام نهائيا بأي أذى. وقد صور الله سبحانه وتعالى هذا المشهد بما قاله سبحانه في القرآن الكريم، قال عز وجل:

فاندهش النمرود مما رأى من قوة إبراهيم عليه السلام ضد جبروته وبطشه، وكيف أن النار لم تفعل به شيئا، فغضب النمرود غضبا شديدا، وكان غضبه موجها باتجاه حليفه الذي وعده بالقوة والملك. فذهب النمرود إلى إبليس وقال له: أين القوة التي وعدتني بها؟ وكيف لهذا الشاب أن يتحداني أمام رعيتي؟ فأنا لم أجد تلك القوة التي وعدتني بها. فقال له إبليس: القوة هي أنك تملك الأقاليم السبعة، ولا يوجد بشري إلا ويرتعد عند ذكر اسمك، وعائلات كاملة من الجن تأتمر بأمرك. فاستشاط النمرود غضبا شديدا، لأن الناس رأوا ضعفه وقوة إبراهيم، ولأن بعض القوم آمنوا بسيدنا إبراهيم عليه السلام لما رأوا حججه وقوته وأن الله عز وجل أنجاه. فقال النمرود لإبليس: أين كانت تلك القوة المطلقة التي تدعيها أنت؟ وكيف لنار مستعرة ألا تحرق إنسيا من لحم ودم؟ قال إبليس: لكي لا يشعر النمرود أن إبراهيم نبي مرسل من الله عز وجل، قال له: إنه شيطان من ضمن الشياطين. فقال النمرود: حقا؟ أتقصد شيطانا أعظم منك؟ ثم إننا جميعا نعرف إبراهيم ونعرف أباه آزر النحات، ثم ما الذي يملكه إبراهيم ولا أملكه أنا ولا تملكه أنت؟ فقال إبليس: إن إبراهيم هذا فقير لا يملك شيئا إلا الحيلة، والحيلة هي التي أنجته من النار. قال له النمرود: أنت كاذب، أقسم لك إني قاتلك وممزقك إربا فور أن أجد تلك القوة التي يمتلكها إبراهيم. وأعلن النمرود تمرده على حليفه إبليس. فبعد أن تمرد النمرود على والده بقتله، وتمرد على الله عز وجل بالكفر وادعاء الألوهية، وتمرد على الكواكب التي كان يعبدها قومه وجعل نفسه صنما وإلها ليعبده الناس، وتمرد على كل الأعراف والتقاليد والأخلاق بطغيانه وجبروته ودمويته وعتوه في البلاد، وبعد كل هذا أعلن تمرده على من علمه السحر، فأعلن تمرده على إبليس. فالنمرود من التمرد، وكان النمرود هو أمير التمرد بلا منازع في تاريخ الأرض، ولكن كانت نهايته أفظع مما يكون لشدة ما فعله من تكبر وتجبر وإفساد. فأرسل الله عز وجل أولا إليه ملكا من الملائكة ليدعو النمرود ليؤمن بالله تعالى ويبقى على ملكه، ولكنه قال: وهل هناك رب غيري؟ قيل: فجاءه ملك ثان فرفض أن يؤمن أيضا، ثم جاءه ثالث فرفض أيضا، فقال له الملك: اجمع جموعك في ثلاثة أيام، أو هو الذي قال للملك. فجمع ذلك الجبار الظالم جيوشه ظنا منه أن الملك سيأتي بجيش يقاتله به، ولكن ما إن خرج النمرود بجيشه الضعيف حتى فتح الله عز وجل عليه بابا من البعوض، فمن كثرة البعوض أكلت من لحومهم ودمائهم، فلم يبق إلا العظام، وكذلك لم يبق إلا الظالم النمرود الجبار، فلم يصبه شيء، ولكن بعث الله عز وجل عليه بعوضة دخلت في أنفه، ثم دخلت منه إلى دماغه وظلت في رأسه، فكان لا يهدأ النمرود بن كنعان إلا إذا ضرب بالمطارق والأحذية، وظل النمرود يبكي ويتعذب بالبعوضة وبطنينها يوما بعد يوم، فكان كلما اشتد عليه الألم يطلب من جنوده أن يضربوه بالمطارق حتى تهدأ البعوضة، فظل جنوده يضربونه بالمطارق المصنوعة من حديد على رأسه، وظل النمرود يتعذب سنوات وسنوات طويلة بل وقرون، يقال إنه ظل 400 عام يضرب بالمطارق والنعال حتى تهدأ البعوضة، وهذه نفس عدد السنوات التي حكم فيها هذا الطاغية، فعاقبه الله عز وجل 400 عام أخرى حتى مات النمرود جنونا من كثرة الضرب على رأسه. فكانت هذه النهاية الذليلة، هذه النهاية المهينة لأحد أكثر الناس فسادا وتكبرا وتجبرا في تاريخ الأرض عن طريق أضعف المخلوقات وأصغرها، وهي بعوضة صغيرة، ليظهر الله عز وجل قدرته، وأن الله هو الملك الواحد القهار، وهو الذي لا يزول ملكه، وأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن،
وأنه سبحانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه هو الحق، وأن ما سواه باطل زائل، وأن لا إله إلا هو، له الحكم وإليه ترجعون. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الإسلام تعيشه أرواح المؤمنين تقرباً إلى الله تعالى وشوقاً لبيته ومشاعره ومقدساته. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فريضة على كل مسلم مكلف مستطيع يؤديها مرة واحدة في العمر. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الحج أربعة: أولاً نية الإحرام، ثانياً الوقوف بعرفة، ثالثاً طواف الزيارة، رابعاً السعي بين الصفا والمروة. واجبات الحج سبعة: أولاً الإحرام من الميقات، ثانياً الوقوف بعرفة إلى الليل، ثالثاً المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، رابعاً المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، خامساً رمي الجمار، سادساً الحلق أو التقصير، سابعاً طواف الوداع. مواقيت الحج: للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية: شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. المواقيت المكانية: وهي المواضع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام منها، وهي ميقات ذو الحليفة لأهل المدينة، ميقات الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ونحوهم، ميقات ذات عرق لأهل المشرق، ميقات قرن المنازل لأهل نجد، ميقات يلملم لأهل اليمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عامر.
1: مرحبا بك أخي عمر، كيف حالك؟
2: أهلا بك، أنا بخير ولله الحمد.
1: الوقت مناسب للحديث؟
2: نعم مناسب.
1: شهور مباركة بإذن الله.
2: اللهم أعنا فيها على طاعتك.
1: آمين. يا عمر، لقد نويت الحج، وخطر لي أنك ربما تحج هذا العام، ويسعدني أن نحج معا.
2: الله، هذا خبر جميل، كأنك شعرت بنيتي للحج.
1: ما شاء الله. إذن ما رأيك أن تصحبني غدا لمكتب شركة رحلات الحج؟
2: اتفقنا، ألقاك غدا بإذن الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. نوينا الحج ونريد معرفة الفئات والخدمات التي تقدمونها.
3: انتظر عدة دقائق، سيوافيكما رفيقي بالتفاصيل.
1: شكرا لك.
2: كيف حالك؟ وحال أولادك؟
1: جميعنا بخير ولله الحمد. أحوالك وأخبارك؟
2: اللهم لك الحمد.
1: يا عمر، أعلم أن أنواع النسك ثلاثة، وأريد أن تذكرني بالفرق بينهم.
2: صحيح، أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع هو ما جمع فيه الحاج بين العمرة والحج مع فاصل بينهما بالتحلل، والتحلل يكون بحلق شعر الرأس أو تقصيره،
1: يعني أن يقوم بأداء العمرة ثم يتحلل ثم ينوي الحج ويلبس لبس الإحرام مرة أخرى ويؤدي مناسك الحج.
2: نعم، والقران أن يجمع الحاج بين العمرة والحج من غير تحلل بينهما، والإفراد هو أن يحرم بالحج فقط. والمتمتع والقارن يجب عليهما هدي إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، وأما المفرد فلا هدي عليه.
1: ماذا تقصد بحاضر المسجد الحرام؟ وما الهدي؟
2: حاضر المسجد الحرام هم من داخل حد الحرم، فالمتمتع والقارن من داخل مكة لا هدي عليهما، والهدي هو ما يذبح في الحج من الأنعام فيوزع على فقراء الحرم. اتضحت لك الأنواع يا عامر؟
1: نعم واضح، ونحن أي نوع سننوي؟
2: التمتع بإذن الله.
1: اللهم اجعله حجاً مبروراً.
2: آمين.
0: مستحبات الإحرام.
2: قبل الإحرام يستحب لنا أن نفعل الآتي: الاغتسال، طهارة البدن بحلق شعر الإبط والعانة، ثم قص الأظافر، ثم التطيب.
1: أضع الطيب على جسدي وعلى ملابس الإحرام؟
2: لا، بل تضعه على بدنك ورأسك فقط، ويكون هذا قبل أن تلبس ملابس الإحرام. ثم يلبس الرجل لباس الإحرام، والمرأة ترتدي ملابس ليس فيها زينة أو لفت للأنظار. إذا نوينا الإحرام فهناك محظورات يحرم علينا القيام بها.
0: محظورات الإحرام: أولاً، إزالة شيء من شعر الرأس أو البدن. ثانياً، تقليم الأظافر. ثالثاً، تطيب البدن واللباس. رابعاً، لبس المخيط للرجال. خامساً، تغطية الرأس للرجال. سادساً، الجماع أو المباشرة بشهوة. سابعاً، التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير. ثامناً، لبس القفازين والنقاب للنساء. تاسعاً، عقد النكاح أو الخطبة. ما يفعله الحاج المسافر براً عند وصوله للميقات: يغتسل ويتطهر ويتطيب إن لم يكن قد صنع ذلك في منزله.
2: الآن ننوي الدخول في الحج ونقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. فإن خفنا أن يحبسنا حابس نقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
1: إذا كان المعتمر مسافرا جوا أو بحرا، ماذا يصنع حتى يحرم؟
2: يجب عليه أن ينوي الإحرام عند الميقات، ولا يحل له تجاوزه. والآن نتوجه إلى مكة ونلبي طوال الرحلة. وصيغتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا عامر، يسن لنا الدخول بالقدم اليمنى ونقول: اللهم صل على رسول الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: لقد أحرمنا بالحج والعمرة؟
2: نعم، لأننا متمتعين، لذا سنقوم بالعمرة أولاً ثم نتحلل ونعاود الدخول في النسك. هيا دعنا نقوم بالاطباع.
1: ما هو الاطباع؟
2: هو إظهار المنكب الأيمن وتغطية الأيسر. الآن سنطوف بالكعبة 7 أشواط. نبتدئ الطواف من الحجر الأسود وننتهي به في كل شوط.
1: هل يجب علينا استلام الحجر الأسود؟
2: إن تيسر لنا استلمناه، وإلا فتكفينا الإشارة مع قول: الله أكبر،
4: الله أكبر،
5: الله أكبر، الله أكبر.
2: هيا أسرع يا عامر في المشي. ويسمى هذا الرمل كما جاء في السنة، ويكون في الأشواط 3 الأولى.
0: يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. وإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر، ويقول: بسم الله والله أكبر دون تقبيل، وإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر.
2: يسن أن نقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآن نتوجه لنصلي ركعتين خلف المقام ونعيد الرداء كما كان، ولا بأس أن نصليها في أي مكان في الحرم.
0: يسن أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى بسورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد.
1: هيا بنا إلى المسعى،
2: دعنا نشرب من ماء زمزم، فمستحب أن نشرب في طريقنا للسعي.
0: السعي بين الصفا والمروة. يسعى المعتمر بين الصفا والمروة 7 أشواط، وإذا اقترب المعتمر من الصفا يقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويسن له أن يقرأ قوله تعالى:
4: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
0: ثم يصعد الصفا إن أمكن ويتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويحمد الله تعالى ويكبره، ثم يقول:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده،
0: ويكررها 3 ويدعو بينهما بما شاء، ويفعل عند المروة كما فعل عند الصفا دون تلاوة الآية: يبدأ المعتمر سعيه من الصفا وينتهي في المروة، فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا إلى أن ينتهي الشوط 7 في المروة. وفي السعي يذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء.
2: هنا يسن للرجال الهرولة بين العلمين الأخضرين دون النساء:
6: اللهم لك الحمد،
2: اللهم لك الحمد على إتمام الطواف والسعي. الآن نتحلل بحلق شعر الرأس أو التقصير،
0: ويكون لكامل شعر رأس الرجل، والمرأة تقص من شعرها قدر أنملة مقدار رأس الإصبع من جميع الشعر.
2: بعد الحلق نكون قد أنهينا العمرة ولله الحمد.
1: اللهم لك الحمد.
7: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: ما شاء الله، ما أخشع قراءة الإمام هذه الليلة.
1: اللهم بارك. سبحان الله، عندما تسمع القراءة وأنت تصلي في الحرم يخالطك شعور إيماني عظيم.
2: صحيح، وتشعر أيضا أن صوت الإمام يختلف عن صوته في التلفاز.
1: إي والله. يا عمر، متى نلبس الإحرام لبدء عمل مناسك الحج؟
2: يوم 8 بإذن الله.
0: اليوم 8 من ذي الحجة.
2: هيا بنا يا عامر إلى منى، وهي المشعر الذي سنقضي به يوم 8 ويوم الأضحى وأيام التشريق، ومكانها شرق مكة.
1: إذن سنقضي بها أغلب أيام الحج؟
2: نعم صحيح، واليوم هو اليوم 8 ويسمى بيوم التروية. والسنة أن ننطلق إلى منى بعد شروق الشمس، وأن نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بدون جمع.
1: نصلي الظهر والعصر قصراً 2، كل صلاة في وقتها بدون جمع؟
2: نعم، ونصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ركعتين قصرا بدون جمع.

0: هل تشعر بالتعب يا عامر؟
1: لا والحمد لله. ما رأيك أن نتناول وجبة العشاء؟
0: جيد، هيا بنا.
1: هل نبيت الليلة بمنى؟
0: نعم، يسن لنا المبيت بها حتى طلوع الفجر.
2: اليوم التاسع من ذي الحجة. بعد طلوع شمس يوم التاسع يسير الحاج إلى عرفات، وبين منى وعرفات يوجد خط فاصل يوضح حدود منى وحدود عرفات. فإذا وصل لعرفة فإنه يصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت واحد جمعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أتدري يا عمر، الوقوف بعرفة ومعايشتها تختلف كثيراً عما تخيلته. مشاعر عظمة وهيبة وحب وإجلال لله تعالى تجتاحني.
0: أي والله، مشهد الحجيج مشهد مهيب، آمال وأحلام وأمنيات ودعوات صاعدة للسماء. اليوم من أعظم الأيام، دعنا ندعو بقلوب صادقة حتى غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم مغفرتك ورضاك وعفوك.
0: آمين آمين.
1: لقد غربت الشمس يا عمر، إلى أين سنذهب الآن؟
0: ندفع إلى مزدلفة، وهي مكان بين منى وعرفات. إذا وصلنا إليها صلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا.
1: على بركة الله، اللهم أعن ويسر. بعد مزدلفة ماذا نفعل؟
0: نذهب لمنى لرمي جمرة العقبة.
1: إذن من أين نجمع الحصى؟
0: يجوز لنا التقاطها من أي مكان، ويكون حجمها ما بين حبة الحمص والبندق.
1: يا الله، هل تشعر بهذا الإرهاق والتعب مثلي؟
0: بالطبع، لكنها والله أسعد لحظات تعب تمر بنا، سنجد ثمرتها عند الله.
1: اللهم آمين.
0: يا عامر، سنبيت هنا الليلة، وبعد صلاة الصبح نجلس لذكر الله حتى يظهر الضوء قليلا، ثم نتوجه لمنى.
3: الله أكبر الله أكبر.
2: اليوم العاشر من ذي الحجة. ثم يدفع الحاج قبل طلوع الشمس ملبيا، فيأتي منها فيقصد الجمرة الكبرى فيستقبلها، ويسن أن يجعل مكة عن شماله ومنى عن يمينه، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ثم ينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة. فمن قدم شيئا من هذه الأعمال أو أخر فلا حرج.
1: انتهينا، أليس كذلك؟
0: بلى، اللهم لك الحمد. الآن نتحلل.
1: يا عمر، متى ننحر الهدي؟
0: اليوم، ونستطيع أن نوكل أحداً بالنحر. ومتى تيسر لنا ذهبنا فطفنا طواف الإفاضة، ويجوز لنا جمعه مع طواف الوداع.
1: هل سنبيت بمنى؟
0: نعم، نبيت ليلة الحادي عشر.
2: اليوم الحادي عشر. في اليوم الحادي عشر يذهب الحاج لرمي الجمار، فيبدأ برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى وينتهي بالكبرى، وبعد رمي كل جمرة يقف ناحية القبلة داعيا ربه، والسنة أن يقف للدعاء يمينا بعد الجمرة الصغرى ويسارا بعد رمي الجمرة الوسطى ثم يمينا بعد رمي الجمرة الكبرى. اليوم الثاني عشر يفعل فيه الحاج ما فعله في اليوم الحادي عشر، وهو رمي الجمار. ويخرج المتعجل من منى قبل الغروب، ويبيت بمنى من أراد التأخر. اليوم الثالث عشر
4: اليوم يا عامر هو يومنا الأخير في منى، نفعل ما فعلناه في اليوم الثاني عشر وهو رمي الجمار، ولا بد أن نخرج من منى قبل غروب الشمس.
1: الحمد لله، انتهينا من رمي الجمرات، ماذا بعد؟
4: سنذهب إلى الحرم فنطوف طواف الوداع، وإذا أردنا السفر فلا نخرج من مكة حتى نودع البيت بطوافه.

0: بانتهائنا من طواف الوداع نكون قد أتممنا حجنا؟
1: نعم، اللهم لك الحمد على إتمام الحج وعلى نعمك العظيمة يا عامر. لقد كانت أياما جميلة بصحبتك، فقد أعندني فيها على طاعة الله وآنستني.
0: سامحني يا عمر إن بدر مني تقصير أو غضب أو زلل.
1: لا، بل كنت نعم الرفيق، شكر الله لك.
0: آمين وإياك.
1: هيا دعنا ننطلق لمسكننا لنجهز أغراضنا للسفر.
2: نسأل الله أن يتقبل من ضيوف بيته الحرام حجهم، وأن يجعل سعيهم مشكورا وذنبهم

0: FM 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: لبيك اللهم.
3: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج إلى بلاد الحرمين، ثم يبدأ الحج بالإحرام عند حدود الميقات. وحدود الميقات نوعان: مواقيت زمنية ومكانية. فالميقات الزمني هو وقت الحج، لقوله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. وأما الميقات المكاني فهو ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم البيت الحرام، يطوفوا حول الكعبة المشرفة 7 أشواط، وبعد الانتهاء من الطواف يقوم الحاج بالصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم إذا تمكن من ذلك. ويقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، بدءا من الصفا إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو قصه إذا كان متمتعا، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. في اليوم 8 من ذي الحجة إذا كان الحاج متمتعا فيجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن. ثم يبيت الحجاج في منى بما يسمى يوم التروية. بعد طلوع الفجر في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة، يسير الحجاج من منى إلى جبل عرفة، ويقف هناك ليؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر في الذكر والدعاء حتى غروب الشمس. ومن دون الوقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج إلى مزدلفة، ويصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون فيها. وفي اليوم 10 من ذي الحجة يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى، ويكون هذا السير قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النحر، فيقوم خلاله بعدة شعائر تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحاج فيها برمي 7 حصيات و21 للجمرات الثلاث 2 و3 و4 أيام العيد لمن أراد المكوث. ثم يقوم بالذبح إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، وللمفرد فيكون الذبح سنة. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللا لهم فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. ينزل الحجاج إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن. ثم يقوم بالتحلل الثاني من الإحرام، ويحل لهم ما كان محذورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، أي انتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأقرب إلى من تحبون، وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: اللهم يا واسع الرحمة، يا من بذكرك تطمئن القلوب، اغسل أرواحنا بنورك، واملأ أيامنا سكينة، واجعل هذه اللحظات قربا منك ورضا يملأ صدورنا. لحظة سكينة نترك فيها ضجيج الحياة جانبا، ونفتح قلوبنا لذكر الله وطمأنينة الإيمان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنتهيأ معا لهذه اللحظة المباركة. اللهم هذا نداءك قد بلغ أسماعنا، فبلغ قلوبنا حلاوة القرب منك، واكتب لنا في هذه الصلاة نورا وفي أيامنا بركة، واجعلنا من عبادك المطمئنين.

0: FM 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، يا مقلب القلوب، يا حي يا قيوم، يا مالك الملك، يا عالم الغيب والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك ورحمتك أن تهب لي قلبا تقيا نقيا لا كافرا ولا شقيا، وأن تغيثني يا مغيث. يا رب، لا يرد غضبك إلا حلمك، ولا ينجي من عقابك إلا عفوك، ولا يدخل جنتك إلا رحمتك. فإني يا رب ضعيف متضرع إليك، أستجير بك من كل بلاء فأجرني. اللهم ارحمنا إذا انقضت من الدنيا أيامنا، وأزفت عند الموت أحلامنا، وأحاطت بنا الأقدار، وشخصت الأبصار، وعلى الأنين وعرق الجبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في الأهل والولد والمال والجسد، وارحمنا يا واحد يا أحد. إلهي، إلى من أشتكي وأنت العليم القادر؟ أم بمن أستنصر وأنت الولي الناصر؟ أم بمن أستعين وأنت القوي القاهر؟ أم من ذا الذي يغفر ذنبي وأنت الرحيم الغافر، العليم بما في السرائر، الخبير بما تخفيه الضمائر؟ ومن ذا الذي يجبر كسري وأنت للقلوب جابر؟ يا من هو فوق عباده عظيم وقاهر، يا من هو مطلع عليهم وناظر، يا من هو الأول والآخر، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا مفرج الكربات وغافر الخطيئات وقاضي الحاجات ومستجيب الدعوات وكاشف الظلمات ودافع البليات وإله الأرض والسماوات. أسألك اللهم ألا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي وفاقتي، فقد ضاق صدري وتحيرت في أمري. وأنت العالم بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري، يا أرحم الراحمين. أنا عبدك الذي أنعمت عليه بخلقك له وبعد خلقك إياه، وهديته لدينك ثم أمرته فلم يأتمر، وزجرته فلم ينزجر، لا معاندة لك ولا استكبارا عليك. وها أنا ذا بين يديك، أقف صاغرا دليلا، خاضعا خاشعا، خائفا من عذابك، معترفا بذنوبي، مستجيرا بصفحك، موقنا أنه لا يجيرني منك مجير ولا يمنعني من

اللهم يا سامع الأصوات وعالم الخفيات وباعث الأموات ومجيب الدعوات وقاضي الحاجات وخالق الأرض والسماوات، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، أخلص لي نيتي واقض حاجتي وحقق لي أمنيتي، يا من يعلم سري وعلانيتي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. يا رب اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وأسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتغفر لي ذنبي. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا رب من الراشدين. توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. يا رب أنت العلي العليم، وأنا العبد البائس الفقير، وأنت الغني الحميد، وأنا العبد الذليل. أمن بغناك على فقري، وبحلمك على جهدي، وبقوتك على ضعفي. يا قوي يا عزيز، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به السائلون أعطيتهم، وإذا دعاك به الداعون أجبتهم، وإذا استجارك به المستجيرون أجرتهم، وإذا دعاك به المضطرون أنقذتهم. فإني أسألك وأستغفرك بذلك الاسم العزيز العظيم لذنوب لا يغفرها غيره، وقد ضاقت علي الأرض وما رحبت وضاقت علينا الحيل، لا ملجأ ولا ملتجأ إلا إلي، فها نحن بين يديك قد أصبحنا وأمسينا خاطئين مذنبين محتاجين إلي يا أكرم الأكرمين. اللهم لا جابر لكسرنا سواك، فرجاؤنا أن تعجل لنا الفرج من عندك، ونحن في أتم نعمة وأعظم عافية. اللهم لا تكدني إلى نفسي فأعجز، ولا إلى الناس فأضيع، ولا تخيبني وأنا أرجوك، ولا تعذبني وأنا أدعوك. اغفر للذنوب التي تورث الندم، واغفر للذنوب التي تأتي بالسخم، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل بالفناء، واغفر لي الذنوب التي تجلب الشقاء. اللهم يا من بيده ناصيتي، يا عليما بذلي ومسكنتي، من علي بحسن إجابتك، واغفر لي زلتي، فإنك خلقت عبادك لعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نصبت وجهي ومددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، ولا تقطع من فضلك رجائي. اللهم يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، وارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. اللهم أسألك حسن الظن بك على كل حال، وصدق النية والاتكال، يا أرحم الراحمين. كيف أدعوك وقد عصيتك، وكيف لا أدعوك وقد عرفتك. مددت إليك يدا بالذنوب مملوءة، ويمينا بالرجاء مأمولة. إلهي كيف أخيب وأنت أملي، أم كيف أهان وعليك متكلي. اللهم اجعل منتهى مطالبنا وجهك ورضاك، وأقصى مقاصدنا عفوك يوم نلقاك، يا أكرم الأكرمين. يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا، يا من أسعد وأشقى وأوجد وأبلى، يا من رفع وخفض وأعز وأذل، يا من أعطى ومنع ورفع ووضع، يا من شق البحار وأجرى الأنهار، يا من كور النهار على الليل والليل على النهار، يا من هدى من ضلالة وأنقذ من جهالة، يا من أنار الأبصار واهي الضمائر والأفكار، يا أكرم الأكرمين. يا رب يا رب اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا موت، واستدفعت الشر كله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، لا تسلمني إلى عدو يؤذيني، ولا إلى صديق يرديني، وارزقني رزقا حلالا يغنيني،

0: يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وبك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم وكاشف الغم، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا خالق الخلق وعالم السر، ويا موفي بالعهد وصادق الوعد، يا راحم العبرات ومقيل العثرات، يا ستير العورات ومحيي الأموات، ويا مضاعف الحسنات وماحي السيئات. أسألك يا رب البيت الحرام والركن والمقام، رضاك والجنة، وأعوذ بك من النار. إلهي نفسي قائمة بين يديك وقد أضلها حسن التوكل عليك، فتغمدني برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي من ماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرب. اللهم أحيني حياة السعداء ومتني ميتة الأتقياء. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر، يا من وعد فوفى وأوعد فعفى وعفى عمن ظلم وأساء، يا من تسره طاعتي ولا تضره معصيتي، هب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيتي. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين أشارت إليهم أعلام الهداية ووضحت لهم طريق النجاة وسلكوا سبيل الإخلاص واليقين. اجعلني من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك، وألا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك كريم رحيم ودود. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار، يا كريم يا منان. إلهي بمن أستعين إن لم تعني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني، فمن سواك أدعو ومن غيرك أرجو، ما لي أحد سواك يا الله يا رباه يا غوثاه. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك، وجمل أمري ما أحيتني وعافني ما أبقيتني، وبارك لي فيما خولتني، واحفظ لي ما أوليتني، وارحمني إذا توفيتني، وأنس وحشتي إذا أرمستني، وتفضل علي إذا حسبتني، ولا تسلبني الإيمان وقد هديتني يا أكرم الأكرمين. إلهي بابك مفتوح للسائل وفضلك مبذول للنائل، يا من إليه ترفع الشكوى، يا عالم السر والنجوى، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا عظيم يا كريم يا وهاب، عظم سلطانك وعلى شانك وظهر أمرك، فأسألك بعزتك ألا تحجب عني دعائي بسوء عملي ومخالي. اللهم ما قضيت علي من قضاء فأعطني معه صبرا، وما أعطيتني من عطاء فأعطني معه شكرا. اللهم يا منشئ الموجودات وواهب الحياة وباعث الأموات وعالم الأسرار ومنجي الأبرار ومهلك الكفار، يا عظيم الملك والسلطان، يا دائم النعم والامتنان، يا ذا الجلال والإكرام، أنت الله الملك الرحمن. سبحانك إنا ندعوك ثقة بكرمك وطمعا في رحمتك وسعيا وراء مرضاتك وخوفا من عذابك، فما غير وجهك قصدنا ولا إلى غيرك التجأنا. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أحينا محسنين وتوفنا محسنين، وألحقنا بالصالحين. سبحانك اللهم لهم أنت الذي تواضع كل شيء لعظمته، والذي في السماء والأرض آياته، والذي في الجنة رحمته وثوابه، والذي في النار عقابه وعذابه، والذي لا ملجأ منه إلا إليه. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وشكرك، عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين، لو لم تطلق لساني بدعائك ما دعوت، ولو لم تهديني للإسلام ما اهتديت، ولو لم تعرفني نعمائك ما عرفت، ولو لم يتبين لي عقابك ما استجرت. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك، وأسألك بنا سبيل أهل مرضاتك. إلهي، إن أقعدني التخلف عن السير مع الأبرار فقد أقامتني الثقة بك على مدارج الأخيار، فملأ قلبي بك فرحا ولساني ذكرا وجوارحي بك شغلا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم كما علوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، فكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك، وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة بيديك. اجعل لي يا إلهي من كل هم وغم فرجا يا أرحم الراحمين. اللهم كن مع أبنائنا في الأرض المحتلة، اللهم انصره على من عاداهم، اللهم أطعمهم يا رب من جوع، اللهم اسقهم من عطش، اللهم أوهم من عري، اللهم اكسهم وارحمهم وثبتهم يا أكرم الأكرمين. سدد رميتهم، اللهم ارحم شهدائنا واشف جرحانا وداوي مرضانا، اللهم أمين يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل هذا اليوم يوم عرفة يوم خير على المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا حسنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا حسنا. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، وطبع العلاقات بين الحكام والمحكومين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح يا رب أحوالنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك يا أرحم الراحمين. يا رب أنت وعدتنا بالإجابة، وقلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ها نحن علينا الدعاء ونرجو منك الإجابة يا أرحم الراحمين. تقبل منا واقبلنا، واجعلنا من الذين نظرت إليهم في هذا اليوم نظرة رضا، ورد الحجيج إلى دياره وأهله وأوطانه سالمين غانمين، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: اف ام 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور،
2: ورد السؤالات.

إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة

أتي وأسألك الدرجات العلا من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه،

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM 93.7.
4: قصتنا اليوم إن شاء الله عن رجل طاف الأرض كلها من مشرقها إلى مغربها، آتاه الله عز وجل من الملك والأسباب، فأصبح أحد ملوك الأرض الأربعة، فكان محاربا قويا وقائد جيش جبار تخافه كل جيوش عصره. كيف لا؟ فهو قد هزم أقوى قوم جاءوا على وجه هذه الأرض، قوم أصبحوا علامة من علامات الساعة الكبرى، إنهم قوم يأجوج ومأجوج. لذا قال البعض هو من أكثر الرجال غموضاً في التاريخ، وحار في أمره العلماء والباحثون، إنه ذو القرنين عليه السلام، صاحب سد آخر الزمان. ولكن هل سألت نفسك ذات يوم من هو ذو القرنين؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ وكيف ولماذا قام ببناء سد يأجوج ومأجوج العظيم؟ وأين هو هذا السد؟ وهل هو نبي حقا أم لا؟
3: حبايب FM 93.7.
4: أولا، من هو ذو القرنين؟ ذو القرنين عليه السلام رجل صالح ذكر في جميع الديانات والشرائع على أنه رجل طاف الأرض كلها من مشرقها إلى مغربها، وقد آتاه الله عز وجل من كل شيء سببا. ولكن بدأت قصة ذي القرنين عليه السلام في شريعة الإسلام عندما أراد كفار قريش تكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأشار اليهود عليهم بأن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة، فإن أجابهم عنها فهو نبي، وإن لم يعرف أي منها فهو كاذب، هكذا ظنوا، فافعلوا به ما شئتم. فقالوا لهم: اسألوه عن فتية في أول الدهر ما بالهم، وعن رجل طواف طاف الأرض من مشرقها إلى مغربها، واسألوه عن الروح. فنزلت سورة الكهف والتي ورد فيها ذكر قصتنا اليوم، قصة ذي القرنين عليه السلام. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ومن هنا بدأت قصة ذي القرنين، ذلك الرجل الذي استطاع أن يحكم الأرض منها مشرقها إلى مغربها بحق وعدل، وكان عصره معروفا بالرخاء والازدهار. ولكن قبل أن نغوص معكم في أعماق قصة الرجل الصالح، يجب أولا أن نعرف ما هو سبب تسمية ذي القرنين بهذا الاسم. وهنا انقسم العلماء إلى فريقين: فريق يرجع التسمية إلى صفاته الشخصية، وفريق يرجعها إلى أفعاله وتصرفاته. ونبدأ مع فريق الصفات، وهو الذي قال إن سبب تسميته بذي القرنين هو أنه كانت له ضفيرتان من الشعر، والضفائر تسمى قرونا، وقال البعض لا، بل سمي بذلك لأنه كان له قرنان تحت عمامته. ثم قال آخرون لا، بل لأنه كان يضع تاجا على رأسه به قرنان، وكثير مثل هذه الأقاويل. أما الفريق الثاني فقال إن سبب التسمية هو أنه وصل حكمه من مشرق الأرض إلى مغربها، ويعبر العرب عن ذلك بقرني الشمس. وقال البعض لا، بل سمي ذلك لأنه جاب الأرض كلها في 200 عام، أي قرنين، والمئة عام في اللغة يقال عنها قرن. وقال فريق ثالث غير هذا تماما، حيث قال هذا الفريق إن سبب التسمية هو أن ذي القرنين ذات يوم رأى في منامه رؤيا عجيبة، وهو أنه صعد إلى الشمس واقتربت منه حتى أمسك قرنيها بيده، فقص هذه الرؤيا على أصحابه الذين فسروها قائلين له بأنه سوف يصبح ملكا ذا جيش كبير، وسيملك الدنيا من المشرق إلى المغرب. ولكن القول الأشهر بين أهل العلم أن سبب التسمية هو أنه حكم الأرض كلها بعدل وحكمة مدة قرنين من الزمان. وهذا لقول عن مجاهد قال فيه: ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة نفر، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران بخت نصر والنمرود بن كنعان. ولكن السؤال هنا: من أين جاء ذو القرنين وكيف كانت نشأته؟ يقال إن ذو القرنين عليه السلام كان من أرض العرب، وتحديدا كان في أرض اليمن أو حمير، وذلك كان قديما، حيث إنه لم يستخدم أحد في العرب كلمة ذي أو ذو غير أهل حمير. وأيضا لقول عن ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل عن ذي القرنين ذكر فيه أنه قال: إن ذا القرنين من حمير، وإن اسمه الصعب بن ذي مرائد أو ذي مرافد. وعندما سئل أيضا كعب الأحبار عن ذي القرنين قال: الصحيح عندنا من أحبارنا وأسلافنا أنه من حمير وأنه الصعب بن ذي مرائد، أما عن نشأته ففي الحقيقة لا يوجد مصدر صريح يؤكد نشأة ذي القرنين، ولكن يقال إنه كان في عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام، قيل وقد قابله وآمن به وطاف معه بالبيت. ويقال إن ذا القرنين كان من أمة مستعبدة ضعيفة تسيطر عليها دولة مجاورة ظالمة وتجبرها على دفع الجزية، فلما رأى ذو القرنين حال أمته البائسة هذه بدأ يدعوهم إلى الاهتمام بعزتهم وكرامتهم، وأن يتوحدوا حوله ويؤيدوه حتى يتخلصوا من هذا الظلم. ولكن في بداية الأمر كان يصده قومه ويمنعونه من الكلام في هذا الأمر حتى لا يسمعه الملك فيعاقبهم، ولكن ذا القرنين أصر أن يفعل شيئا لهؤلاء البؤساء، وظل يكلمهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده والإيمان به، وأن يتوحدوا ضد هذا الظلم خلفه هو، ولكنه لم يجد منهم إلا السخرية والهزاء، وظل يدعو ويدعو حتى نفروا وفروا منه. وهنا أدرك ذو القرنين أن الحل في يد الشباب، فأقبل ذو القرنين على الشباب فدعاهم فاستجابوا له وأحبوه وآمنوا بدعوته، وهنا بدأ الناس يعرفون به وينضمون إليه، حتى أصبح الذين آمنوا بدعوته أكبر ممن كفر بها. وبعد ازدياد عدد أنصار ذي القرنين أصبح ملكا على البلاد، وعاهدوه على السمع والطاعة ومحاربة عدوهم حتى يعود إليهم حقهم. وكانت بلاده تدفع للملك الظالم ضريبة، وهي عبارة عن عدة بيضات من الذهب الخالص. ولما جاء وقت الدفع فوجئ الملك الظالم للدولة المجاورة بأن ذي القرنين لم يدفع شيئا، ولم يكتفي بعدم الدفع فحسب، بل طرد الرجال الذين يأخذون الجزية، وأرسل للملك الظالم رسالة يستهزئ منه فيها قائلا: إني قد ذبحت الدجاجة التي تبيض الذهب وأكلت لحمها، فليس لك شيء عندي. فعرف الملك عن ذي القرنين أنه شاب صغير السن، فأرسل إليه ساخرا: أرسلت لك كرة وسوطا وكمية من السمسم، فالكرة والسوط لتلعب بهما، فإنك صغير تحب اللعب، وابتعد عن الغرور، فلو كان جنودك بعدد حبات السمسم لأتيت بك. فرد عليه ذو القرنين قائلا: سأنتصر عليك ولو كان جنودك بعدد حبات السمسم. وهنا جهز ذو القرنين جيشه وذهب به إلى الملك الظالم، فألقى الله عز وجل الرعب في قلوب سكان بلدة الملك الظالم، فذهبوا إلى ملكهم هذا وطلبوا منه أن يتصالح مع ذي القرنين، فغضب الملك من هذا الأمر مستكبرا، وخرج بجيشه لملاقاة ذي القرنين، فتمكن ذو القرنين بفضل الله ورحمته من هزيمة الملك الظالم، بل وقتله، وأصبح ذو القرنين هو الحاكم الفعلي على البلد المجاورة، فنشر فيها العدل والاستقرار وأسعد أهلها. وبعد هذا النصر عزم ذو القرنين على إعلاء كلمة الحق في كل مكان في الأرض، وقد مكن الله عز وجل له في الأرض وأعطاه الإمكانيات الهائلة، فسار ذو القرنين في أقطار الأرض كلها ولم يترك مكانا فيها إلا ونشر فيه الحق والعدل، لدرجة أنه في رحلته وصل إلى نهاية الأرض، وتحديدا إلى المكان الذي تغرب فيه الشمس، ويقال إنه كوريا الشمالية الآن، لأنها آخر مكان على وجه الأرض تغرب فيه الشمس. وهناك وجد قوما لا يؤمنون بالله، فأخذ ذو القرنين يدعوهم إلى عبادة الله وحده والإيمان به، ولكن هناك من رفض الإيمان وأراد محاربة ذي القرنين، فخيره الله عز وجل بين أن يعذبهم أو يتركهم، وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم، قال الله تبارك وتعالى: حتى
5: إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا
4: فكان رد ذي القرنين عليه السلام أن من آمن سيكون له جزاء الخير وأما عن الظالم فسيعذبه على فعله ثم ينال جزاءه مرة أخرى في الآخرة وقد بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم قال الله عز وجل
5: قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

0: أن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أكمل ذو القرنين رحلته في الأرض شرقا حتى وصل إلى منطقة طلوع الشمس، ويقال إنها بلدة على حدود روسيا اليوم، فهي المنطقة الوحيدة التي تظل فيها الشمس مشرقة أغلب أيام العام مدة 24 ساعة. وهناك وجد قوما حفاة عراة لا يجدون ما يسترهم من حرارة الشمس، ويقال بل لم تكن لديهم بيوت أو أبنية تقيهم بأس حرارة الشمس، فمكث ذو القرنين فيهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويعلمهم كيف يصنعون الملابس وكيف يبنون المنازل. وبعد أن تأكد أنهم تعلموا كل شيء وتركهم ليستكمل رحلته في الأرض لإعلاء كلمة الحق، ظل ذو القرنين يسير في الأرض حتى وجد نفسه في مكان عجيب، إذ وجد قوما يعيشون خلف الجبال بدائيين جدا ولا يعرفون شيئا عن القتال أو سبل العلم. وكان هؤلاء القوم يسكنون إلى جوار قومين آخرين من الهمج يؤذونهم ويغيرون عليهم، ويقال إن تلك المنطقة كانت بين جبلين، وإن كل قوم منهم كان قد سكن جبلا. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وعندما وصل ذو القرنين إلى هذا المكان ورأى هؤلاء القوم جيش وقوة ذي القرنين، ذهبوا إليه وطلبوا منه المساعدة ومن جيشه، وذكروا له خطورة يأجوج ومأجوج وأنهم يتكاثرون بسرعة وسيفسدون الأرض، واشتكوا إليه حالهم وكيف أن يأجوج ومأجوج يغيرون على هذه البلاد ويفسدونها، وكل فترة من الزمان يخرجون عليهم فيأخذون طعامهم وشرابهم ثم يرحلون، وأي قرية تعترض طريقهم أو تقف أمامهم يقتلون كل من فيها ثم يحرقون ما بقي منها ويغادرون. وأخبروه أن هؤلاء القوم لو ظلوا هكذا سيدمرون كل هذه المنطقة والمناطق المجاورة، حتى إذا انتهوا منها سوف يتجهون إلى بلدة تلو الأخرى حتى يفسدوا الأرض كلها. فوجد ذو القرنين عليه السلام أنه لا بد من إنهاء أمر هؤلاء القوم الفاسدين، فأخذ يدرس المنطقة حتى وجد أن المنفذ الوحيد لقوم يأجوج ومأجوج إلى هؤلاء القوم المساكين وإلى العالم هو ثغرة أو فتحة صغيرة تقع بين جبلين، فطلبوا من ذي القرنين أن يبني لهم ردما أو سدا في هذه المنطقة ليسد به هذه الثغرة ويمنع يأجوج ومأجوج من إيذائهم، وفي المقابل وعدوه أنهم سيعطونه ما يريد من المال والأجرة. قال الله تبارك وتعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟
1: ولكن ذا القرنين رفض أن يأخذ أي أجر على هذا العمل، ولكنه طلب منهم في ذات الوقت أن يعينوه على بناء السد. قال الله سبحانه وتعالى:
0: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
1: فأمرهم ذو القرنين أن يجمعوا له الحديد، ولا بد أن نعلم أن ذا القرنين لديه قوة تمكنه من جمع الحديد بالاستغناء عن هؤلاء، لكنه كان يريد أن يحول هذه الأمة المتخاذلة إلى أمة منتجة قادرة على العمل. ثم أمر أيضا المهندسين أن يقيسوا المسافة بين الجبلين وارتفاعاتهما، وأمر العمال بحفر أساس في الأرض، ثم جاءوا بقطع الحديد ووضعوها فوق بعضها البعض حتى أصبح ارتفاعه كبيرا وسد الثغرة بين الجبلين. ثم أمرهم أن يقيموا نارا هائلة حتى يذيبوا هذا الحديد كله، فهو لا يريد أن يترك أي مجال ليأجوج ومأجوج يتمكنون على أثره من العبور. وبالفعل أقاموا نارا عظيمة جدا حتى أذابت الحديد، وعندما ذاب الحديد وأصبح قطعة واحدة قام بإحضار كمية كبيرة من النحاس وقام بتجميعه وإذابته بالنار، ثم أخذ هذا النحاس المذاب وصبه فوق الحديد فغلف الحديد من الخارج من النحاس، وأصبح السد كله كتلة واحدة من الحديد والنحاس، فالحديد يعطي صلابة شديدة والنحاس يعطي نعومة على السطح، فلا يستطيع أحد تسلقه، فأصبح سدا عظيما منيعا لا يمكن لمخلوق أن يخترقه. قال الله عز وجل: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
2: ويقول علماء المعادن إن الحديد المغلف بالنحاس هو أقوى سبيكة عرفها البشر، ومن شدة عظمة هذا السد لم يستطع قوم يأجوج ومأجوج أن يصعدوا فوقه ولا أن يحفروه، ولما رأى ذو القرنين ما صنعه من ذلك السد العظيم شكر ربه تبارك وتعالى وذكر نعمته عليه. قال الله تبارك وتعالى:

بي حقا. أما عن سؤال لماذا ذو القرنين لم يحارب يأجوج ومأجوج بجيشه العظيم ويقضي عليهم بدلا من بناء هذا السد الذي سينهار في نهاية الزمان؟ في الحقيقة لو فعل ذو القرنين هذا لما استطاع هزيمتهم أبدا، فأعداد قوم يأجوج ومأجوج كبيرة جدا، فلو كان عدد سكان الأرض حينها 10 أشخاص فقط سيكون يأجوج ومأجوج 9 أشخاص، وباقي البشر هم الواحد الباقي. فلو حاربهم ذو القرنين لكان أفنى جيشه عن بكرة أبيه ولم يتمكن من القضاء عليهم أبدا. لذا فبناء السد كان الحل الأمثل لحل تلك القضية. ثم إن ذلك أمر لحكمة يعلمها الله عز وجل وحده، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أن يأجوج ومأجوج سيخرجون في آخر الزمان، وهو أمر يعلم الله عز وجل شأنه وأمره وحده، فمن شدة صلابة السد لا يستطيعون اختراقه، فهم يحاولون يوميا أن يصنعوا فتحة ليمروا منها، ولكنهم لا يتمكنون من ذلك بأمر الله عز وجل. وقد ذكر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه استيقظ ذات يوم مفزوعا فقال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الإبهام والتي تليها. والآن بعد كل هذا الذي ذكرناه، ما هي هوية ذي القرنين الحقيقية ومن يكون؟ في الحقيقة لا يعرف تحديدا من هو ذو القرنين، ولكن هناك من قال إنه كورش، وهناك من قال إنه إخناتون الفرعون المصري، وهناك آخرون قالوا لا إنه الإسكندر المقدوني، ولكن كل هذا قول باطل مردود على أصحابه لعدة أسباب. أولها والذي عن كونه كورش أو الفرعون المصري أو رمسيس الثاني أو الإسكندر المقدوني أو غير ذلك أو ما شابه، فهو خطأ تماما، لأن ذي القرنين عليه السلام كان من أرض العرب أو أرض حمير تحديدا كما ذكرنا قبل قليل، وكان مؤمنا بالله عز وجل. وأما عن كونه الإسكندر المقدوني فهذا أيضا مردود عليه، فذو القرنين كان على زمن نبي الله إبراهيم كما ذكرنا أيضا، وآمن على يديه وطاف معه بالكعبة. أما الإسكندر المقدوني فقد كان عصره قريبا من عصر نبي الله عيسى عليه السلام، وبين زمن إبراهيم وعيسى عليهما السلام أكثر من 2000 عام. كما أن ذو القرنين عليه السلام كما قلنا كان مؤمنا طائعا لله عز وجل، والإسكندر المقدوني هذا كان كافرا ومعلمه أرسطو وكان يأتمر بأمره. كما أن الإسكندر كان من اليونان وذو القرنين من العرب، ولكن المؤكد والأكثر انتشارا بين أهل العلم أن ذو القرنين كان أحد ملوك حمير. أما عن كون ذو القرنين نبيا أم ملكا من الملائكة فقد اختلف بين أهل العلم في هذا أيضا، فبعضهم قال إنه نبي يأتيه الوحي، واستدلوا بقول الله عز وجل: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فالله عز وجل خيره إما أن يعذب أو أن يتخذ فيهم حسنا. وقالوا أيضا إنه نبي لأنه علم بأن يأجوج ومأجوج سيخرجون في نهاية الزمان، قالوا وهذا وحي، والوحي لا يكون إلا لنبي. قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان

الصالحين وعبدا صالحا حكم الأرض بعدل وحكمة. وستظل قصة ذي القرنين قصة جدلية غامضة بها الكثير والكثير من الأسرار التي لم ولن تكشف إلى نهاية الزمان. والآن بعد هذه الرحلة الطويلة العظيمة، فكيف مات ذو القرنين؟ قيل إن ذو القرنين عليه السلام كان ولدا وحيدا لأمه، وأثناء رحلته وتطوافه في الأرض مرض مرضا شديدا وأحس بدنو أجله. لم يخطر بباله حين ذاك سوى الحزن الذي سيصيب أمه إذا مات، فأرسل إلى أمه كبشا عظيما ورسالة كتب فيها: أماه، إن هذه الدنيا آجال مضروبة وأعمار معلومة، فإذا بلغك تمام أجلي فاذبحي هذا الكبش ثم طبخيه، واصنعي منه طعاما، ثم نادي في الناس أن يأكلوا جميعا إلا من أصابته مصيبة. فلما بلغها نبأ موته عمدت إلى تنفيذ وصيته، فصنعت الكبش كما طلب وأعدت الطعام. فلما حضر الناس نادت فيهم وقالت: يا أيها الناس تفضلوا إلى الطعام، ولكن لا يأكل منكم من أصابته مصيبة يوما. فتفاجأت أن أحدا لم يتناول طعامها، فعلمت أنه ما من أحد إلا وقد أصابته مصيبة، ففهمت مراد ابنها من وصيته تلك، وعلمت أنه يعزي نفسه إليها أو يعزيها في نفسه. ولما وصل إليها تابوته تلفتت بعظماء أهل المملكة ونظرت إليه وقالت: يا ذا الذي بلغ السماء حلمه وجاز أقطار الأرض ملكه ودانت الملوك عنوة له، ما لك اليوم نائما لا تستيقظ وساكتا لا تتكلم، ولقد وعظتني فاتعظت وعزيتني فتعزيت، رحمك الله من ابن حيا أو ميتا. ثم أمرت بدفنه

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، أتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من يوم النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. وبعد، أيها الأحبة، فإن قصتنا اليوم من قصص القرآن الكريم، قصة عظيمة لنبي عظيم صبور غاية في الصبر، ابتلاه الله فوجده صابرا. لقد اجتمعت على أيوب أصناف البلاء، قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لقد صبر أيوب لوجه الله على ما ابتلي به من الضر العظيم، صبر عن معصية الله فلم يجزع، وصبر على أقدار الله فلم يشتك لغير الله، وصبر على طاعة الله لأنه لا زال يعبد الله. فاجتمع لأيوب أنواع الصبر كلها، فنعم العبد أيوب الذي كملت مرتبته في العبودية وصبر هذا الصبر العظيم.
1: اطمئن، كان التهاباً حاداً بالزائدة وأجرينا له جراحة عاجلة.
2: هل الحالة خطيرة أيها الطبيب؟
1: اطمئن، سيتعافى سريعاً.
3: هل أبقى معه هذه الليلة؟
1: لا داعي لذلك، ويمكنكم زيارته في الغد.
4: أهلاً يا زوجة عمي، تفضلي.
5: أهلاً يا فاطمة، ماذا ألم بخالد؟
6: لا أعرف، لا أعرف بعد ماذا ألم به.
4: ألم تذهبي معهم للمستشفى؟
6: لقد فضل عمك أن أبقى هنا.
5: خيراً إن شاء الله، اطمئني.
6: راشد، كيف حال والدي؟ هل هو بخير؟
7: اطمئني يا فاطمة، هو بخير والحمد لله. لقد أجروا له جراحة عاجلة لاستئصال الزائدة الملتهبة.
6: لماذا لم تدعني أذهب لرؤية ولدي؟
5: يا فاطمة، لا داعي للبكاء، سيكون بخير إن شاء الله.
8: وسنذهب إليه جميعا غدا إن شاء الله، وسترينه وتتحدثين معه.
6: أريد الذهاب الآن لرؤيته.
7: ما بك يا فاطمة؟ ما بك؟ ألا تستطيعين الصبر للغد؟
6: كيف أصبر وولدي بعيد عني؟
3: اصبري يا زوجة عمي كما صبر أيوب.
8: ها قد أتى مازن بالفائدة.
6: ها، ماذا تقصد؟
4: إنه مثل يضرب للصبر.
7: يا زوجتي العزيزة، لقد صبر نبي الله أيوب سنين كثيرة، ألا تستطيعين الصبر يوما واحدا؟
6: ها، وأين أنا من نبي الله أيوب؟
7: الله سبحانه وتعالى يذكر لنا قصص الأنبياء وما مروا به من محن وابتلاءات لنقتدي بأخلاقهم ونعتبر.
3: وبمناسبة الحديث عن أيوب وصبره، ما رأيك يا عمي لو تزيدنا علماً وتحكي لنا المزيد عن هذا النبي الصابر؟
7: كان أيوب براً تقياً رحيماً بالمساكين، يطعمهم ويكفل الأرامل والأيتام ويكرم الضيف. وكان أيوب عليه السلام شاكراً لأنعم الله، مؤدياً لحقه، وامتنع عن عدو الله إبليس أن يصيب منه ما يصيب من أهل الغنى من الغرور والغفلة والتشاغل عن أمر الله بما هو فيه من متع الدنيا.
0: وحين سمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب، وذلك حين ذكره الله وأثنى عليه، أدركه البغي والحسد،
7: فجمع عدو الله إبليس عفاريت الجن ومردة الشياطين.
9: ماذا عندكم من قوة؟ فإني قد سلطت على مال أيوب، وهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال.
10: لقد أعطيت من القوة ما إذا شئت.
1: تحولت إعصارا من نار وأحرقت كل شيء آتي عليه.
9: فأتي الإبل والأغنام والمراعي ولا تبقي منها شيئا.
7: وانطلق من تحت الأرض إعصار من نار لا يدنو منه أحد إلا احترق، فأحرق الإبل والأغنام وأتى على المراعي فلم يبقي منها شيئا.
0: ثم أتى عدو الله إبليس في صورة قبيحة إلى أيوب، فوجده قائما يصلي.
7: يا أيوب، أقبلت نار حتى غشيت إبلك وأغنامك ومراعيك وأحرقتها بمن فيها.
0: فقال أيوب: الحمد لله الذي هو أعطاها وهو أخذها، وقديما ما وطنت مالي ونفسي على الفناء.
7: إن ربك أرسل عليها نارا من السماء فاحترقت، فأصبح الناس مبهوتين وقالوا: لو كان إله أيوب يقدر على أن يصنع شيئا لمنع وليه عبده.
0: فقال أيوب: الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مني. عريانا خرجت من بطن أمي، وعريانا أعود إلى التراب، وعريانا أحشر إلى الله. ليس لك أن تفرح حين أعارك وتجزع حين قبض عاريته منك. الله أولى بك وبما أعطاك.
7: رجع إبليس إلى أصحابه خائباً خاسئاً ذليلاً:
9: أعياني هذا العبد الذي لم أدع له مالاً ولا ولداً، ثم سلطت على جسده فتركته قرحة ملقاً في العراء لا يقربه إلا امرأته، فلم يزدد إلا صبراً. أشير علي، ماذا أفعل معه؟
1: أين مكرك الذي أهلكت به من مضى؟
9: بطل ذلك كله في أيوب.
1: من أين أتيت آدم حين أخرجته من الجنة؟
9: من قبل امرأته.
1: فشأنك بأيوب من قبل امرأته، فإنه لا يستطيع أن يعصيها.
9: أصبت.
0: لقد ابتلى الله أيوب فلبث في بلائه سنين عددا، فانفض عنه الناس بسبب البلاء، وابتعد عنه القريب والبعيد إلا امرأته ورجلين من إخوانه، جلسا معه يمدان إليه يد المساعدة.
7: انطلق إبليس حتى أتى زوجة أيوب.
9: أين بعلك يا أمة الله؟
6: هو ذاك المبتلى الذي يحك جراحه.
9: يا حسرتاه على أيام كان يرفل فيها في المال والنعيم، ويا حسرتاه على شبابه الذي ذهب. ولكن لا تحزني، أعدك أنه سيعود كل شيء كما كان. فقط خذي هذه الشاة الصغيرة وأعطها لأيوب ليذبحها لي، وسوف يبرأ في الحياة.
7: أتت الزوجة إلى أيوب باكية:
6: يا أيوب، إلى متى يعذبك ربك؟ أين المال؟ أين الولد؟ أين جسمك الحسن؟ خذ هذه الشاة واذبحها وسوف تبرأ في الحال.
0: فقال لها أيوب: أتاك عدو الله فنفخ فيك؟ ويلك، أرأيت ما تبكين عليه من المال والولد والصحة؟ من أعطانيه؟
4: الله.
0: فقال أيوب: فكم متعنا به؟
4: أكثر من 70 سنة.
0: فقال أيوب: ويلك، ما أنصفتي، ألا صبرت في البلاء 70 سنة كما كنا في الرخاء 70 سنة؟ والله لئن شفاني الله لأضربنك 100 ضربة. أتطلبين مني أن أذبح لغير الله؟ طعامك وشرابك اللذان أتيتني بهما علي حرام، اغربي عني فلا أراك.
7: بقي أيوب وحيدا دون طعام أو شراب ولا صديق، فخر ساجدا ودعا ربه. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
0: فقيل له: ارفع رأسك فقد استجيب لك، اركض برجلك. فضرب برجله فنبعت عين فاغتسل منها، فلم يبق عليه من دائه شيء ظاهر إلا سقط، وعاد إليه شبابه وجماله أحسن مما كان. ثم ضرب برجله فنبعت عين أخرى فشرب منها، فلم يبق في جوفه داء إلا خرج.
7: فقام وكسي حله، فجعل يلتفت فلا يرى شيئا مما كان له من أهل ومال إلا وقد ضاعفه الله له. فأتت زوجته وهي لم تستطع أن تتعرف عليه:
6: إن كان طردني فلن أتركه، هل أدعه يموت جوعا فتأكله السباع؟ لا، ما هذا؟ ما بال هذا المكان وقد تغير؟
10: أيوب، أيوب، أين أنت يا أيوب؟
6: فلأسأل صاحب هذه الثياب الجميلة.
7: دعاها أيوب وقال لها: ما تريدين يا أمة الله؟
6: أردت ذلك المبتلى الذي كان ها هنا منبوذا، لا أدري أضاع أم ماذا حدث له؟
7: فقال لها أيوب: فهل تعرفينه إذا رأيتيه؟
6: وهل يخفى على أحد رآه؟ أما والله إنه أشبه خلق الله بك إذ كان صحيحا.
7: فقال أيوب: فإني أنا أيوب الذي أمرتني أن أذبح لإبليس، وإني أطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله سبحانه فرد علي ما ترين.
6: يا الله، يا لها من قصة رائعة.
7: إنها فضيلة الصبر التي حثنا عليها الحق سبحانه، الصبر عند الابتلاء.
2: لقد كان ثواب أيوب على قدر صبره.
6: لقد نزل حديثك هذا علي بردا وسلاما، وأزال الجزع والخوف من نفسي.
4: الحمد لله. هيا إذن لنتناول طعام الغداء. هيا.
0: إن الرضا بقدر الله تعالى والتسليم الكامل بذلك ينزل السكينة في قلب المؤمن ويزيده طمأنينة وأمنا وأمانا، والصبر على المكاره يزيل من النفوس الهم والغم فيعيش المؤمن في سعادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين وأن يعافينا في الدنيا والآخرة، إنه هو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.

0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حبايب FM 93.7.
3: ملك من أعظم ملوك الأرض إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق، ونبي من ولد داود عليه الصلاة والسلام، ولقب بصاحب مملكة الإنس والجان. لم يأتي الأرض ملك مثله، إنه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. سليمان الذي كان له ملك عظيم لم يؤته الله عز وجل أحدا من قبله، ولن يعطيه أحدا من بعده إلى يوم القيامة. وقد ورث سليمان عليه السلام النبوة من أبيه داود عليه السلام، ولم يرث المال، إنما كان لكل نبي طلب مجاب. فسأل سليمان عليه السلام ربه عز وجل قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فقد سخر الله عز وجل لسليمان عليه السلام كل شيء، فسخر له الجن والإنس، وعلمه لغة الوحوش ومنطق الطير، فكان ملكا نبيا جاب أقطار الأرض كلها لينشر العدل والإيمان والأمان.
2: حبايب FM 93.7.
3: سليمان بن داود أعظم ملوك الأرض. ورث سيدنا سليمان عليه السلام الحكمة من والده سيدنا داود عليه السلام، فعلم الله عز وجل سليمان منطق الطير، وسخر له الجن، فكانوا تحت أمره يصنعون له المحاريب والتماثيل والقدور العظيمة التي لا يمكن تحريكها من ضخامتها وحجمها. وكان الجن يغوصون له في أعماق البحار ويستخرجون اللؤلؤ والمرجان. وسخر الله عز وجل لسليمان عليه السلام الريح، فكانت تجري بأمره حيث يشاء، لذلك كان يستخدمها سليمان في الحرب. فكان لديه بساط خشبي ضخم، وكان يأمر الجيش بأن يركب على هذا الخشب، ويأمر الريح بأن ترفع البساط وتنقلهم للمكان المطلوب، فكان يصل في سرعة خارقة. ومن نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام إسالة النحاس له، مثلما أنعم على والده داود عليه السلام بأن ألان له الحديد وعلمه كيف يصهره. وقد استفاد سليمان عليه السلام من النحاس المذاب فائدة عظيمة في الحرب والسلم. وكان لسليمان عليه السلام جيش كبير مكون من البشر والجن والطير والحيوانات، وكان يعرف لغتها. وكان سليمان عليه السلام يحب الخيل كثيرا، خصوصا ما يسمى بالصافنات، وهي من أجود أنواع الخيول وأسرعها. وفي يوم من الأيام بدأ استعراض هذه الخيول أمام سليمان عصرا، فشغلته الخيول عن ورده اليومي في ذكر الله تعالى حتى غابت الشمس. فانتبه سليمان وأنب نفسه، لأن حبه لهذه الخيول شغله عن ذكر ربه عز وجل حتى غابت الشمس. فأمر سليمان بإرجاع الخيول له. قيل إنه أخذ السيف وبدأ بضربها على رقابها وأرجلها حتى لا ينشغل بها عن ذكر الله عز وجل، وقيل إنه كان يمسح عليها ويستغفر الله عز وجل، فكان يمسحها ليرى السقيم منها من الصحيح، لأنه كان يعدها للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد ابتلي سليمان عليه السلام بمرض شديد حار فيه أطباء الإنس والجن، وأحضرت له الطيور أعشابا طبية من أطراف الأرض فلم يشفى، وكل يوم كان المرض يزيد عليه، حتى أصبح سليمان عليه السلام إذا جلس على كرسيه كأنه جسد بلا روح، وذلك من كثرة الإعياء والمرض. واستمر هذا المرض فترة كان سليمان عليه السلام فيها لا يتوقف عن ذكر الله عز وجل وطلب الشفاء منه واستغفاره. وانتهى امتحان الله تعالى لعبده سليمان عليه السلام فعادت إليه صحته بأمر الله تبارك وتعالى بعد أن أنجاه الله تبارك وتعالى في هذا البلاء. وازداد يقين سليمان عليه السلام أن كل مجده وكل ملكه وكل عظمته لا تستطيع أن تحمل إليه الشفاء إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وكان سليمان عليه السلام حكيما عليما، ويذكر لنا الله عز وجل في القرآن الكريم مواقف عدة تتجلى لنا فيها حكمة سليمان عليه السلام التي آتاه الله عز وجل إياها، ومدى مقدرته الفائقة على استنتاج الحكم الصحيح في القضايا المعروضة عليه. ومن هذه القصص ما حدث في زمن داود عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. ولسليمان عليه السلام قصة عجيبة مع النملة. فكان سليمان سائرا بجيشه في يوم من الأيام ومر بوادي النمل، فسمع نملة منهم تقول لباقي أصحابها آمرة إياهم أن يدخلوا مساكنهم خوفا من أن يحطمهم جيش سليمان عليه السلام وهم لا يشعرون. فعندما سمع نبي الله عليه السلام هذا الكلام ضحك من قول هذه النملة، وهو كان يعرف منطق جميع الحيوانات واللغة التي يتكلمون بها، فشكر الله تعالى على هذه النعم العظيمة التي أعطاه إياها. تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى. ولعل أشهر قصة عن سليمان عليه السلام هي قصته مع بلقيس ملكة سبأ. فذات يوم أصدر سليمان عليه السلام أمره إلى جيشه أن يستعد، فخرج سليمان يتفقد الجيش ويستعرضه أمامه، فاكتشف غياب الهدهد وتخلفه عن الوقوف مع الجيش، فغضب سليمان وقرر أن يعذب الهدهد أو يقتله إلا إن كان لديه عذر قوي منعه من القدوم. فجاء الهدهد ووقف على مسافة غير بعيدة من سليمان عليه السلام، وانظروا كيف يخاطب هذا الهدهد أعظم ملك في الأرض، يخاطبه بلا إحساس بالذل أو المهانة. فقال الهدهد: قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فأخبره الهدهد أنه وجد ملكة سبأ الملكة بلقيس وقد أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وأخبره أنها وكل قومها يتخذون من الشمس إلها لهم ويسجدون لها من دون الله سبحانه وتعالى. فتعجب سليمان من كلام الهدهد، فلم يكن شائعا أن تحكم المرأة البلاد، وتعجب من أن قوما لديهم كل شيء ويسجدون للشمس من دون الله. فلم يصدق الهدهد ولم يكذبه في الحال، إنما قال له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم كتب سليمان كتابا وأعطاه للهدهد وقال له: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فألقى الهدهد الكتاب عليهم ووقف في مكان بعيد بحيث يستطيع سماع ردهم على الكتاب، وبالفعل قرأت الملكة بلقيس الرسالة، وسرعان ما أرسلت للأمراء والوزراء والأكابر حتى تستشيرهم في هذا الأمر. فقالت لهم: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فطرحت الملكة على رؤساء قومها الرسالة وكانت تشاورهم في جميع الأمور. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. كان رد فعل الملأ ورؤساء قومها: أن قالوا نحن على استعداد للحرب، ويبدو أن الملكة كانت أكثر حكمة من رؤساء قومها، فإن رسالة سليمان أثارت تفكيرها أكثر مما استنفرتها للحرب. ففكرت الملكة طويلا في رسالة سليمان، ونظرت حولها فرأت تقدم شعبها وثراءه، وخشيت على هذا الثراء والتقدم من الغزو، وقررت أن تلجأ إلى اللين. ففكرت أن ترسل إليه هدية لتهادنه وتشتري السلام منه، وأيضا إرسالها بهدية إليه سيمكن رسلها الذين يحملون الهدية من دخول مملكته، وإذن سيكون رسلها عيونا في مملكته يرجعون بأخبار قومه وجيشه. فجاءت الأخبار لسليمان عليه السلام بوصول رسل بلقيس وهم يحملون الهدايا، وأدرك سليمان على الفور أن الملكة أرسلت رجالها ليعرفوا معلومات عن قوته لتقرر موقفها بشأنه، ونادى سليمان في المملكة كلها أن يحتشد الجيش، ودخل رسل بلقيس وسط غابة كثيفة مدججة بالسلاح، ففوجئ رسل بلقيس بأن كل غناهم وثرائهم لا شيء وسط بهاء مملكة سليمان، وفوجئوا بأن في الجيش أسوداً ونموراً وطيوراً، وأدركوا أنهم أمام جيش لا يقاوم. ثم قدموا لسليمان هدية الملكة بلقيس على استحياء شديد، فنظر سليمان إلى هدية الملكة وأشاح ببصره وقال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فوصل رسل بلقيس إلى سبأ، وهناك هرعوا إلى الملكة وحدثوها عن قوة سليمان واستحالة صد جيشه، وأن بلادهم في خطر. فجهزت الملكة نفسها وبدأت رحلتها نحو مملكة سليمان عليه السلام. جلس سليمان عليه السلام في مجلس الملك وسط رؤساء قومه ووزرائه وقادة جنده وعلمائه. كان يفكر في بلقيس، يعرف أنها في الطريق إليه تسوقها الرهبة للرغبة ويدفعها الخوف لا الاقتناع. فقرر سليمان عليه السلام بينه وبين نفسه أن يبهرها بقوته، فيدفعها ذلك للدخول في الإسلام. فسأل من حوله إن كان بإمكان أحدهم أن يحضر له عرش بلقيس قبل أن تصل هي إليه، فقال له عفريت من الجن: أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مقامك هذا. فنظر سليمان عليه السلام وقال: من يأتي به أسرع من ذلك؟ فقال رجل مؤمن: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فنظر سليمان عليه السلام فوجده عنده مستقرا، فقال: هذا من فضل ربي، لم يحضره بهذه السرعة عفريت، وإنما أحضره رجل مؤمن قيل إنه آصف بن برخية، كان كاتب سليمان عليه السلام، قيل إنه كان يعلم اسم الله الأعظم، وكان يكتب كل شيء يأمر به سليمان عليه السلام ويدفنه تحت كرسيه. تأمل سليمان عرش الملكة طويلا، ثم أمر بتغييره، أمر بإجراء بعض التعديلات عليه ليمتحن بلقيس حين تأتي، ويرى هل تهتدي إلى عرشها أم تكون من الذين لا يهتدون. وأمر سليمان عليه السلام ببناء قصر يستقبل فيه بلقيس، وأن يقع معظمه على مياه البحر، وأمر أن تصنع أرضية القصر من زجاج شديد الصلابة وعظيم الشفافية في نفس الوقت. فلما اصطحب سليمان عليه السلام بلقيس إلى العرش، نظرت إليه فرأته كعرشها تماما، فإذا كان عرشها فكيف سبقها في المجيء؟ وإذا لم يكن عرشها فكيف أمكن تقليده بهذه الدقة؟ قال سليمان عليه السلام وهو يراها تتأمل العرش: أهكذا عرشك؟ قالت بلقيس بعد حيرة قصيرة: كأنه هو. أدركت بلقيس أن هذا هو عرشها، قد سبقها إلى المجيء، وأنكرت فيه أجزاء وهي لم تزل تقطع الطريق لسليمان عليه السلام. قال سليمان لبلقيس: أدخل الصرح. وكان بناء في غاية العجب والابتكار والفن الحالم، فكانت مقدمته من زجاج تشف عن مياه تسبح فيها الحيتان، لذلك لم تتمالك بلقيس نفسها عندما وضعت رجلها على الزجاج، إلا أن رفعت ثوبها خشية البلل، فأغضى سليمان الطرف وقال: لا تخاف البلل، فهذا صرح أملس من الزجاج، هو شفاف. ثم أفصحت بلقيس عن خطأ ما كانت عليه، فأعلنت إسلامها قائلة: قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأسلمت بلقيس ودخلت في دين سليمان عليه السلام، وقيل إن سليمان عليه السلام تزوجها، وقيل إنه زوجها أحد أهل الشرف في قومها اسمه ذا تبع ملك همدان، وأعادهما إلى اليمن وجعله ملكا على اليمن، وكلف أمير جن اليمن ليأتمر بأمره، فساعده وصنع له الصنائع في اليمن، وبقي كذلك حتى وفاة سليمان عليه السلام. وللأمانة مشاهدين، لم نقف على صحة هذه الأخبار. وقد قام سليمان عليه السلام بإعادة بناء المسجد الأقصى الذي بناه يعقوب عليه السلام من قبل، وبنى بجانب المسجد الأقصى هيكلا عظيما كان مقدسا عند اليهود، وما زالوا يبحثون عنه إلى اليوم. وقد ورد في الهدي النبوي الكريم أن سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل ثلاثا، فأعطاه الله تعالى اثنتين، ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة. سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، وأسأل الله أن تكون لنا، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعاش سليمان عليه السلام وسط مجد دانت له فيه الأرض، ثم قضى الله تعالى عليه الموت فمات، ومثلما كانت حياة سليمان قمة في المجد الذي يمتلئ بالعجائب والخوارق، كان موته آية من آيات الله عز وجل تمتلئ بالعجائب والخوارق. فقد قدر الله تعالى أن يكون موت سليمان عليه الصلاة والسلام بشكل ينسف فكرة معرفة الجن للغيب، تلك الفكرة التي فتن الناس بها فاستقرت خطأ في أذهان بعض البشر والجن، فكان الجن يعملون لسليمان عليه السلام بأمر الله تعالى طالما هو حيا، فلما مات سليمان انكسر تسخيرهم له وأعفوا من تبعة العمل معه. وقد مات سليمان دون أن يعلم الجن، فظلوا يعملون له وظلوا مسخرين لخدمته يؤدون ما أمرهم به، ولو أنهم كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العذاب المهين. وقد مات سليمان، فقد كان سليمان عليه السلام متكئا على عصاه يراقب الجن وهم يعملون، فمات وهو على وضعه هذا متكئا على العصا، ورآه الجن فظنوا أنه يصلي واستمروا في عملهم. ومرت أيام طويلة، ثم جاءت دابة الأرض، قيل إنها نملة تأكل الخشب، فكانت جائعة فأكلت جزءا من عصا سليمان، واستمرت النملة تأكل العصا أياما، وكانت تأكل الجزء الملامس للأرض، فلما ازداد ما أكلته منها اختلت العصا وسقطت من يد سليمان عليه السلام، واختل بعدها توازن الجسم العظيم فهوى إلى الأرض، فهرع الناس إليه فأدركوا أنه مات منذ زمن، فتبين الجن أنهم لا يعلمون الغيب، وعرف الناس هذه الحقيقة أيضا. وبهذه النهاية العجيبة ختم الله تبارك وتعالى حياة هذا النبي الملك الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحن جزء منه، نبني، نحمي، نقدم هذا المد لنضمن استمرار العلة في كل أنحاء قطر. مجموعة عرض القذاء خلق بما يدفع قطر.
1: هل من تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ انتظر في ضوابط طويل وادفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول عيبك، حول أموالك أكثر.

0: اخرج إلينا لوط، اخرج إلينا هيا هيا اخرج إلينا، فلتأتي إلينا وانضم إلينا.
1: معكم من يا قوم، وهيا بنا ننصرف. هيا هيا
0: لا هذا الجن، هل أنت خائف؟ لن ننصرف قبل أن يخرج إلينا.
2: إن وجته الدخل ونريد أن طاب سوء فإله قومنا.
3: نعم، فهي لا تأتنا بإخباره.
0: سننصرف، سننصرف يا روت، ولكن تريد البقاء في قريتنا؟ يا أن ضيع غيرا في بارك.
4: وعروا ربه قائلا ربنا جيني وأهلي مما يعلو، فأرسل الله ملائكة وروا في طريقهم لقوم لوطٍ على إبراهيم عليه السلام. صلهم إبراهيم عليه السلام عيلا مشويا وهو يدري أن ملائكة من عند الله. لم يمسوا الطعام فخاف إبراهيم عليه السلام منهم ظن أنهم يريدون به سوءا، فقالوا له لا تخف، قد قدنا إليك مبشرين بغلام حليم هو إسحاق، ونرى إسحاق يقوب فنحن نرسل ربك. أخبروا أيضا أنه ارسل لإهلاك قوم لوط إلا لوط، فإن الله منجيهم إلا امرأته فهي على شاكلة قومها. دعا لوط عليه السلام قومه لتوحيد الله تعالى وبيله عواقب ما يعلوها، وأن لم يرقوا أحد من العالم فيما يقذفون من فحشة، وأن عليهم وزر من سأتي فعلتهم من بعدهم.
5: قد جد آباءنا كذلك يفعلون، وماذا تريدنا أن نفعل؟
6: أرسل الله بعض الملائكة إلى ديار قوم لوط على صورة باحثا، وكانت ابنة الطفل فرأتهم.
7: قفوا مكانكم، تدخل حتى أتيكم طاف عليكم من القوم الفاسقين، انتظروا قليلا. أبتي أرى فتيان على باب المينة، رأيت أحسن منهم ملوها، أخاف يأخذهم القوم فلقد هوكم تضيف رجل.
4: استقبل لوط هؤلاء الغباء وسألهم عن مواضيه، فذروا أنهم عابروا سبيل وطلب إليه أن يصطادهم، فتحرج عليه السلام أن يرد الضيرة ويقوم على أطراف القرية، وحاول أن يزهم عن دخول القرى سدوم، وقال لهم لا هذه القرية قرية سوء وخف، وكانت هذه شهادة منه عليه السلام للملائكة على قومه، إذ لم يقل الله يعذب قوم حتى يشهد رسولهم عليهم.
6: ولما كانت امرأة لوط أبيتة كثرة فذبت إقامها، وأردت أن لوط استضاف شبانا سام لم ترى مثل حزنه قط، فأسرع إلى إقامه مستبشرين فرحين.
4: قال لوط بسم الله الرحمن الرحيم، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. حين قال نبي الله فيه الكلمات أخبره غيوره أنه يأوي إلى ركن شديد وهو الله، وقال بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا لوط إنا رسل ربي لن يصلوا إليك.
6: وسعت امرأة النبي لوط في اختبار الرباني وأهرت ضيق ضلال.
4: خرج إليهم لوط متعلقا بأمل أخير وبينهم أن الماء أطهر من الرجال الرجال، قال لهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم هؤلاء ابنائي هن أطهر لكم، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ صدق الله العظيم.
6: وارتدت الأتعان بالله الذي لا يؤمن قومه إلى القيامة.

0: وتخلته الزوجة. محدثت مفاجأة ربانية. وتبدأ جبريل في صورته الملائكية أشجن عليه وضربه القوم فطمس أعينهم وأعمهم. وأمر ملائكة لوط أن يسري بليلا وتلف امرأته لأنها ليست من أهله فأعانت عليه المفدين. خرج لوط عليه السلام مع ابنتيه من هذه القرية ضالة وكانت معه امرأة. فما سمعت بالذاب من خلفها التتت فتت حيار من السماء فأهكتها. ثم رفع جبريل عليه السلام تلك الراعي الأرض بطرف جناح فجعل عليها سفلها وأطر الله عليهم جارا من طين ككل واحد منها مقدرا ومسلا باسم صاحبه الذي ستسقط عليه. ولم يبق أثر بعدها لأي من تلك القرى. لقد كان جرم امرأة النبي لوط أنها وقد قامها على تلك الرحيلة وكون زوج نبيين أن يشفع لها فاستحقت العذاب الواقع على قومها جزاء خيلة.
1: شد نبيه مشهر النهية فإن قوم لوط عليه هلام أعقاب الأوضاع وترى ما أحل الله لهم. كانت العبة تسلكا مع قبائل حيث عطبه جعل أعلى من قريهم والأسفل.
0: لقد تجوز حدود التي ارتضى النفس وعرف عن الفطرة وجاهروا بتياه فواحش.
2: إنها سلط الله في العام مع الظالمين لأنفسهم والمعرضين عن ضيق الهداية والرد.
1: بعد أن عرفنا جد خينة أتيت ماذا عن خينة متي؟
0: سيحج الأمر لا جلسة أخرى لحت عن نوع آخر من الخيانة.
3: إنما وقع امرأة لوط من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كنتيجة الخيانة. فنجى خلالية وألك كافر الخائن من قومه. من هنا يأتي الدرس البين العبرة العظيمة من خيانة امرأة لوط. وحتى تعرف أن خيانتها لم تكن خيانة فاحشة إنما هي خيانة في الدين. وذلك يجب البراء من خائنين مهما كانت درجة الصلة والقرابة والرابطة. وهو ما سوف نعرفه أيضا من قتل سيد نوح مع امرأته وولده الكافرين الظالمين. إنها قصة الخيانة والكفر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا لوط إن رسل ربك ليصلوا إليك فأسر

عليه وسلم قال إن الله أوحى إلى يحيى بن كثير خمس كلمات أن يعمل بهن يأمرني إسرائيل أن يعمل بهن فكأنه أطلع بالنفت وعيد فقال إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعمل بهن فإما تخبرهم إما نخبرهم فقال يحيى أبي لا تفعل إني خاف سقط بهن أن يخسف بي وعب قال فجمع بني إسرائيل بيت القدس حتى امتلأ المسجد وقعدوا عشرات مخطبا فقال إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن أمر بني إسرائيل أن يعمل بهن وهم يعبد الله لا شريك أن يخلوا في صلاتهم وأن يصلوا لله تقربا أن يتدقوا على الفقراء وأن يذكروا الله في كل أوقات. أما بالنسبة لقصة مقتل النبي يحيى عليه السلام أو إشهاده يجزء الأثر لا من وصوبة في هذه القصة أو بالأصح قصة إشهاده شريف عليه الصلاة والسلام فلا كثر الرواية نوت قصة موت النبي يحيى عليه السلام إلا كلها اتفقت على الطقم وجهة اللي قتلها ومحدث دمره وعاقة مغله فكذكرنا سقا فالنبي يحيى عليه السلام أرسى إلى بني إسرائيل وكان إما العظيم كان عليه السلام مبجل لدى الملوك والعامة على حد سواء حتى جاء اليوم إذ أراد أحد ملوك بني إسرائيل الزواج من إحدى محارمه من إحدى محارم الملك فطلب من النبي يحيى أن يزوجه إياها إلا أن نبي الله يحيى عليه السلام نهاه وأخبره بتحريم زواج المحارم فما كان من الملك إلا أن طلب من نبي الله يحيى عليه السلام أن يصدر له فتوى تحلل له هذا الأمر الحرام وله من الملك والمال ما يشاء فرفض نبي الله هذا العرض الخبيث رفضا قاطعا فكيف لنبي يخاف من النار والعقاب منذ نعومة أظافره أن يأتي بأمر عظيم كهذا هذا الموقف من النبي يحيى عليه السلام لم يعجب المرأة التي كان الملك يريد الزواج منها فكان طلبها من الملك أن يكون مهرها رأس يحيى عليه السلام فرفض الملك في بادئ الأمر واستعظم هذا الطلب وخاف أن يأتي به فقد كان محبا لنبي الله يحيى يخاف من عاقبة الأمر إلا أن شهوته وإلحاح المرأة عليه تغلب على صوت عقله فطلب الملك من جنوده أن يأتوا بيحيى من المحراب الذي يتعبد فيه وحين وصل يحيى عليه السلام أوتي بطست ووضع نبي الله فوقه وذبح لينزل دمه في الطست وتهدى رأسه إلى المرأة الباغية وقد ذكر أن اسم هذا الملك هيرودس واسم المرأة هيروديا التي كانت زوجة شقيق الملك وقد نهاه يحيى عن الزواج منها وهو ما أثار غضب والدتها فدفنت حقدها في قلبها واستغلت جمال ابنتها في طلب رأس نبي الله يحيى عليه السلام مهرا للزواج منها وهذه رواية أخرى لاستشهاده عليه السلام في رواية أخرى أن أحد ملوك بني إسرائيل كان يتردد على بغي من بغايا بني إسرائيل لسنوات طوال هذه البغي كانت حاقدة على يحيى عليه السلام لأنه لم يسلمها نفسه فلما تقدم بها العمر جهزت ابنتها ذات الجمال الخارق لتلبية رغبات الملك وطلبت منه شيئا واحدا ألا وهو عندما يضاجعها الملك للمرة الأولى سيستجيب لأي طلب تطلبه هي منه ولم يكن طلبها إذاك إلا رأس يحيى عليه السلام ليذبح وتهدى رأسه إلى البغي من بني إسرائيل وهناك رواية أخرى تقول إن زوجة أحد ملوك بني إسرائيل هامت حبا بيحيى عليه السلام وعرضت نفسها عليه ولكن يحيى عليه السلام التقي الورع رفض هذا رفضا تاما فما كان منها إلا أن سجنته وعند عودة زوجها طلبت جميع المساجين فظن الملك أنها تريد العفو عنهم ولكنها أمرت بطست ووضع يحيى عليه السلام فوقه وذبح ليسيل دمه على الأرض ولكن هل يعقل أن يقتل نبي من أنبياء الله عز وجل بهذه الطريقة المؤلمة وتهدى رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل دون أن يغضب رب العزة جل في علاه بالطبع لا فقد ذكر أن دم النبي يحيى عليه السلام الذي جمع بالطست كان كلما حاول القوم صده على الأرض ارتفع وارتفع حتى بلغ مبلغ التل وفي رواية أخرى إن قطرة الدم التي سقطت من الطست كانت تغلي وتفور وتعلو لسنوات

طوال، فهو النبي المظلوم المقتول غدرا وظلما وزورا وبهتانا، لا لشيء إلا لإعلاء كلمة الحق. جاء في بعض الروايات أن انتقام الله عز وجل لمقتل نبيه يحيى عليه السلام كان على يد الملك بخت نصر أو نبوخذ نصر، أحد الملوك الأربعة الذين حكموا الأرض كلها، حيث سأل هذا الملك عن التل الدموي، فلما أخبر بالقصة ألقى الله عز وجل في قلبه أن يقتل على ذلك الدم ما شاء من بني إسرائيل حتى يسكن الدم، وفعل بخت نصر ذلك في حرب عظيمة على بني إسرائيل في بيت المقدس، وقتل منهم مقتلة عظيمة فاقت 70,000، وساق منهم آلاف الأسرى إلى مملكته البابلية. قيل إنه بالفعل بعدما فعل ذلك سكن الدم بعد الانتقام العظيم بحسب الروايات. وهناك رواية أخرى جاءت عن السلف في قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام، والحق أن مسألة قتل يحيى عليه السلام ليس فيها نص ثابت من الوحي، وغاية ما في مسألة موته عليه السلام أخبار عن السلف مما يشبه أنها أخذت عن أهل الكتاب فهي من الإسرائيليات، وأخبار أهل الكتاب الإسرائيلية قد جاء الإذن بالتحدث بها من غير تصديق لها ولا تكذيب، إلا إذا قام دليل على صدقها أو كذبها من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45

0: 45 تواصل معنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: لحظة صفاء نراجع فيها أنفسنا ونستودع الله ما تبقى من يومنا. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنلبي النداء ونجعل من هذه اللحظة تجديداً للعهد مع الله. اللهم في هذا الوقت المبارك اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم للعهد مع الله. اللهم في هذا الوقت المبارك اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وبارك لنا فيما مضى من يومنا وأعنا على ما تبقى منه ولا تكلنا.

0: إلى قومها، وتلك هي الخيانة. وأي خيانة أعظم من إفشاء أسرار البيوت؟
1: يقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العظيم. وكانت امرأة نوح من الذين ظلموا، فكانت من المغرقين. إن تأمل ما فعلته هذه المرأة الخائنة لتأخذ بيد كل امرأة مسلمة كانت أو حرة، تأخذ بيدها بعيدا عن الكثير من الآثام التي ارتكبتها امرأة نوح، خاصة وجوب الحفاظ على أسرار البيوت وعدم الخوض فيها، وإدراك حقيقة أن كل امرئ محاسب على عمله هو، وأن غيره لن ينفعه يوم لقاء ربه.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: هل شعرت يوما انك غارق في ظلمة لا مخرج منها؟ ظلمة الحزن او الندم او الوحدة؟ تخيل ان تكون في قلب البحر داخل بطن حوت عملاق، لا يسمعك احد الا الله. هذه ليست قصة خيالية، بل قصة نبي كريم دعا قومه فلم يستجيبوا، فغضب وتركهم، فوجد نفسه في مكان لم يبلغه أحد قبله. تعالوا بنا نغوص معا في واحدة من أعجب قصص القرآن الكريم، قصة النبي الذي نادى ربه في الظلمات فاستجاب له. هذه هي قصة سيدنا يونس عليه السلام، النبي الذي ابتلعه الحوت في أقصى بلاد الشام، حيث تلتقي الأرض بالأنهار وتنتشر المروج والقرى بين الجبال. وجدت مدينة عظيمة تدعى نينوى في قلب العراق القديم. كانت مدينة عامرة، غنية وقوية، لكنها كانت تغرق في ظلام آخر، ظلام الشرك وظلام المعصية. كان أهل نينوى يعبدون الأصنام، يتفاخرون بالجاه والمال، ويستهزئون بكل من يدعوهم إلى التغيير. وقد أرسل الله إليهم نبياً من أنفسهم، رجلاً صالحاً قوي الإيمان ثابتاً على الحق، إنه يونس بن متى عليه السلام. وقف يونس عليه السلام في أسواقهم، في مجالسهم، وعلى أبواب المعابد الوثنية يناديهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله. لكن القلوب كانت مغلقة والآذان صماء، كانوا يضحكون عليه ويسخرون منه، يقولون: أهذا من يزعم أنه نبي مرسل؟ أين هو ربك إن كنت صادقا؟ ورغم استهزائهم لم يتوقف يونس عليه السلام عن الدعوة. مرت الأيام والسنين وهو يزرع كلمات التوحيد في أرض صلبة لا تنبت. كان قلبه يتألم وعينه تدمع كل ليلة من الحزن على حال قومه. ذات مساء رأى أطفالاً يدربون على الطقوس الوثنية، ورجالاً يقدمون القرابين للأصنام، ونساءً يرددن التعاويذ، فاهتز قلبه ألماً عليهم. رفع يديه إلى السماء وقال في سره: ربي، لقد دعوتهم ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، فما زادهم دعائي إلا فراراً. تراكمت مشاعر اليأس في قلب النبي يونس عليه السلام. سنوات من الدعوة لم يؤمن أحد من القوم. وفي صباح جديد خرج يونس عليه السلام إلى قومه مجدداً، يدعوهم في السوق، في الأزقة، وفي المجالس، لكن الرد كان كما هو دوماً: اذهب عنا، ما أنت إلا رجل هائم، ألن تمل من هذا الحديث؟ نريد آلهتنا، لا نريد ربك. وهنا اشتد الغضب في صدر النبي، غضب لا يشبه غضب البشر، بل هو غضب نبي مقهور من أجل دين الله. رفع يونس عليه السلام صوته أخيراً وقال: إن لم تؤمنوا فإن عذاب الله سيحل بكم بعد 3 أيام. قالها وانصرف، تركهم خلفه في ضحكهم وسخريتهم، وسار وحده في طريق لا يدري إلى أين سيقوده. لكنه لم يستأذن ربه ولم ينتظر وحياً يأمره بالخروج. لقد خرج غاضباً، مهموماً، حزيناً، لكنه خرج بلا إذن. خرج والنبوة لا تزال على كاهله، والرسالة لم تكتمل بعد. سار في الصحراء وقلبه مليء بالحزن. وفي لحظة ما توقف يونس ونظر خلفه. هناك بعيداً كانت نينوى لا تزال تنبض، بيوتها ومعابدها وناسها. لكن من كان يعلم أن قلب تلك المدينة سيتغير بعد لحظات، وأن الغضب الذي دفعه للمغادرة لم يكن نهاية القصة بل بدايتها. مرت الأيام الثلاثة، واليوم الثالث شارف على الغروب، وفي نينوى بدأ الخوف يتسلل إلى القلوب. الناس الذين كانوا يسخرون بالأمس باتوا اليوم ينظرون إلى السماء بوجل. غيم كثيف أسود يغطي الأفق، رياح باردة قادمة من كل اتجاه. الطيور غادرت والحيوانات اضطربت، كأن الأرض تستعد لزلزال والسماء تمهد لصواعقها. تجمع أهل المدينة في الساحات يحدقون فيما لا يفسر. لم ينسى الناس كلمات يونس عليه السلام: بعد 3 أيام سيحل عليكم العذاب. وهذا هو اليوم الثالث. الرهبة سكنت الوجوه والبكاء بدأ ينتشر بين النساء والأطفال. أدرك الجميع الحقيقة متأخرين، فقد كان يونس نبيا صادقا. قال أحد كبار القوم: لقد رحل عنا، لكنه ترك فينا نداء الحق، فلنسلم قلوبنا لمن خلقنا، علنا ننجو. لأول مرة ارتفعت الأيادي إلى السماء، لا للأصنام بل لله الواحد الأحد. اجتمع القوم على توبة جماعية لم تشهد الأرض مثلها من قبل. خرجوا رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا. لبس الجميع ثيابا ممزقة دلالة على الذل والانكسار، ووقفوا في أرض جرداء يبكون ويستغفرون ويقولون: يا رب يونس، إن ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ارتفعت أصوات التوبة وصعدت دموع الخشية، ولم تمض ساعات حتى انفجرت السماء بالبكاء، لكنها لم تكن صواعق بل رحمة. تفرق السحاب وعادت الشمس، توقفت الرياح وعادت الحياة. لقد تاب الله عليهم ورفع عنهم العذاب، وأعطيت نينوى فرصة جديدة، لكن نبيهم لم يكن بينهم، فأين هو الآن؟ وفي أي أرض أصبح يا ترى؟ بعد أن ترك قومه تابع يونس عليه السلام سيره عبر الصحراء، لا يعلم إلى أين يقوده الطريق. كل ما كان يشعر به هو ألم في صدره، غضب من قوم كذبوه، وندم خفي بدأ يتسلل إلى قلبه. لكنه لم يلتفت حتى بلغ شاطئ البحر. عند الميناء كانت هناك سفينة تجارية تستعد للإبحار. اقترب منها يونس وطلب الركوب معهم، فرحب به القوم دون أن يعرفوا من هذا الغريب الصامت. انطلقت السفينة وتقدمت في عرض البحر وسط أمواج هادئة ونسيم لطيف، لكن ما إن ابتعدت عن اليابسة حتى تبدل المشهد فجأة. الرياح اشتدت والسماء اسودت، وبدأت الأمواج تتلاطم في جنون. تحركت السفينة كقشة فوق سطح الماء وكادت تنقلب. صرخ الركاب وبدأ القبطان يصرخ. الريح تزداد، السفينة لا تتحمل هذا الوزن، علينا أن نلقي بعض الأمتعة أو أحد الركاب. قاموا بإلقاء الأمتعة في البداية عسى ألا تغرق السفينة، لكن الريح اشتدت وأوشكت السفينة على الغرق. بعدها طرحت الفكرة القاسية، القرعة. اختاروا أن يكتبوا أسماء الركاب، ومن تخرج عليه القرعة يلقى في البحر. أجريت القرعة وكان الاسم الذي ظهر يونس. تعجب القوم كيف يقع عليه الاختيار، هذا الرجل الصالح الهادئ. قالوا: لا، لنعيدها. أعيدت القرعة مجددا فخرج اسمه مرة ثانية. ترددوا، أعادوها للمرة الثالثة وخرج اسم يونس مجددا. هنا أيقن يونس عليه السلام أن ما يحدث ليس صدفة، إنه ابتلاء من ربه. بسبب تركه للقوم دون إذن وقف بهدوء وتقدم نحو طرف السفينة، نظر إلى البحر المظلم ورفع عينيه إلى السماء، وكأن قلبه يقول: يا رب، عبدك يونس يسلم أمره إليك. ثم ألقى بنفسه في البحر وفي لحظة خاطفة وبينما تغمره الأمواج ظهر مخلوق عظيم من أعماق البحر. لقد كان حوتاً ضخماً مأموراً من السماء. فتح فمه فالتقم يونس عليه السلام دون أن يكسر له عظماً ولا يمزق له لحماً. وامتثل الأمر الإلهي فالتقمه الحوت وهو مليم. وهكذا من نبي فوق السفينة إلى داخل ظلمات البحر بدأ فصل جديد لم يسبقه إليه بشر. ظلام، سكون، صمت لم يعهده بشر. فتح يونس عليه السلام عينيه فلم يرى شيئاً، لا نور، لا سماء، لا هواء نقي. أدرك فجأة: أنا في بطن الحوت. لكن الأعجب من ذلك أنه لا يشعر بأي ألم ولا نزيف ولا كسور. لقد حفظه الله، جعله في مأمن داخل أعماق الخطر ليتعلم هناك ما لم يكن ليتعلمه على اليابسة. كان جسده ساكناً لكن قلبه يغلي. أخطأت، تركت قومي قبل الإذن، غضبت واستعجلت فاستحققت هذا المصير. وهناك في أعماق البحر داخل بطن الحوت في ظلمة الليل ارتفعت كلمات تزلزلت لها السماوات: لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين. كررها يونس وبكى وهو يرددها. لم يطلب شيئاً، لا طعاماً ولا خلاصاً، بل اعترف وسبح وذل لله وحده. قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف في مكان غير معروف. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان التسبيح هو النجاة. بداخل بطن الحوت تحولت الظلمات إلى محراب والتسبيح إلى طريق الخلاص. مضت 3 أيام وكل ذرة في جسد سيدنا يونس تستشعر عظمة الله وفضله وعدله. حتى جاء الأمر الإلهي فنبذناه بالعراء وهو سقيم. أمر الله الحوت أن يلفظ يونس فخرج إلى اليابسة على شاطئ خال، جسد هزيل وروح منكسرة وقلب جديد امتلأ يقينا وخضوعا. استفاق يونس عليه السلام على صوت البحر وهو ممدد على رمال الشاطئ، شاحب الجسد، واهن القوى. أمر الله الأرض أن تنبت له شجرة يقطين فنبتت إلى جانبه. أوراقها كبيرة واسعة الظلال تنفر منها الحشرات وتمنح الجسد راحة ودفئاً. جلس يونس عليه السلام يستعيد عافيته ببطء، لكن قلبه لم يكن مشغولاً بجسده بل بشيء آخر، قومه. حمل يونس عليه السلام جسده الضعيف ومشى من جديد على اليابسة، لكن هذه المرة لم يكن فيه شيء من الغضب، بل هدوء من عرف ربه وذاق رحمته في ظلمات البحر. كان الطريق إلى نينوى طويلاً، لكن قلبه يسبق قدميه، يريد أن يرى بعينه ما سمعه من الوحي. قوم قد آمنوا وتابوا ونجوا. دخل يونس عليه السلام إلى نينوى وإذا بالناس يسرعون نحوه، كبارهم وصغارهم، وجوههم خاشعة، أعينهم دامعة، ينادونه باسم لم يعرفه منهم من قبل: يا نبي الله. سجدت القلوب قبل الجباه واختلطت دموع اللقاء بدموع التوبة. سألهم يونس عما حدث بعد رحيله، فحكوا له عن علامات العذاب والندم والتضرع، وعن رحمة الله التي نزلت فجأة بعد أن انقطع الأمل. فبكى يونس عليه السلام لا حزنا بل خشية وفرحا وشكرا، ورفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، عبدك أخطأ فغفرت له، وقومه كذبوه فهديتهم، إنك أرحم الراحمين. ومنذ ذلك اليوم أصبح يونس عليه السلام نبيا بين قوم مؤمنين، يقيم فيهم التوحيد ويعلمهم طاعة الله ويذكرهم بما حدث. وقد بارك الله فيهم وكثر عددهم، قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون.
0: حبايب FM 93.7.

0: بمكانك.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: حج

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله أجمعين. إنه النبي الكريم يونس بن متى، قال عنه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. وقد سماه الله ذا النون وأرسله إلى قومه يعظهم ويرشدهم إلى الخير ويدعوهم إلى عبادة الله، ولكن لم يؤمن منهم أحد، فما كان منه عليه السلام إلا أن خرج غاضبا بعد أن يئس منهم.
1: نشكرك يا راشد على هذه الرحلة الممتعة.
2: أنا من اقترحت عليه القيام بهذه الرحلة،
1: والشكر أيضا موصول إليك يا فاطمة.
3: كم وددت لو كانت معنا ابنتي سمية.
2: حقا، لماذا لم تأتي سمية معنا؟
3: لقد أحست ببعض التعب والإرهاق وفضلت أن تستريح بالمنزل.
4: سنقوم بتدبير رحلة أخرى بمشيئة الله كي تكون معنا العزيزة سمية.
2: أين مازن وخالد؟
5: صار لنا أكثر من ساعة لم نصطد فيها سمكة واحدة.
6: يبدو أن هذه المنطقة من البحر خالية من الأسماك،
5: أو أن الطعم الذي نلقيه لهم لا يناسبهم.
7: مازن، انظر هناك.
5: يا إلهي، إنه حوت ضخم.
7: أبي، أمي، تعالوا جميعا وشاهدوا. أبي، أمي، تعالوا جميعا وشاهدوا.
8: تعالوا بسرعة وشاهدوا،
5: حوت ضخم يا أبي.
6: هناك في هذا الاتجاه.
2: راشد، أعطني المنظار المكبر. يا الله، يا له من مشهد رائع. حقا، إنه حوت ضخم. انظري، انظري يا مها.
3: ما هذا؟ إنه يقترب منا. هل هو خطر يا عدنان؟
1: إنه من الحيتان المسالمة، ويتغذى فقط على الكائنات الدقيقة التي في البحر،
4: ولكنه يستطيع أن يبتلع إنساناً بأكمله.
2: ها؟ ماذا تقول يا راشد؟ لقد أخفتني.
6: أجل يا أمي، كما ابتلع الحوت نبي الله يونس.
2: إنه نبي، وقد حماه الله وهو ببطن الحوت.
1: لقد كانت تجربة مريرة ومحنة قاسية عاشها النبي يونس.
4: لقد كان عقاباً من الله لنبيه الكريم.
5: أود أن تحكي لنا يا عمي عن هذه المحنة التي مر بها نبي الله يونس عليه السلام،
6: وكيف عاش في بطن الحوت،
5: وكيف نجاه الله.
1: مهلاً يا شباب، دعونا نستمتع بالرحلة ولنؤجل حديثنا عن حكاية يونس إلى ما بعد عودتنا.
4: لا بأس يا عدنان، ولتكن رحلتنا مزيجاً من المتعة والمعرفة.
2: ولكن لماذا عاقب الله نبيه يونس؟
4: كان الله قد بعث سيدنا يونس إلى أهل نينوى بالعراق كي يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبدون من أوثان وأصنام، وينذرهم من عقاب الله لهم.
9: ما هذا الذي تدعون إليه يا رجل؟
8: ماذا تقول يا رجل؟ أنترك عبادة عشتار إلهة آبائنا وأجدادنا ونعبد إلهك؟
10: نحن ندعوك لتعبد آلهتنا.
11: لن نؤمن بإلهك يا يونس، أتسمع؟ لن نؤمن بإلهك.
10: ائتنا بالعذاب الذي تتوعدنا به.
4: أحس يونس باليأس من قومه، وامتلأ قلبه بالغضب عليهم لأنهم لا يؤمنون، فخرج غاضبا من هذه القرية. ذهب يونس إلى شاطئ البحر وقرر أن يركب سفينة تأخذه بعيداً عن هذه القرية.
0: لم يكن الأمر الإلهي قد صدر له بأن يترك قومه، فظن يونس أن الله لن يعاقبه على ذلك، وغاب عنه أن النبي مأمور بالدعوة إلى الله فقط، وليس عليه أن تنجح الدعوة أو لا تنجح.
12: ماذا تريد أيها الرجل؟
4: فأعرب يونس عن رغبته في الرحيل معهم على السفينة.
12: ادفع أولاً أجرة السفر.
4: صعد يونس إلى السفينة بعد أن دفع ما طلبه صاحبها، وجلس وحيداً شارداً متفكراً في حال قومه الذين تركهم مغاضباً بعد أن فشل في دعوتهم إلى الحق.
12: مهد، لقد طارت العاصفة في غير وقتها المعهود. كففوا أحمال السفينة واطرحوا ما عليها من أثقال. هيا هيا.
8: سيدي، إن على السفينة رجل خاطئ وبسببه ثارت العاصفة.
12: سنجري قرعة على الركاب، ومن يخرج اسمه يلقى في البحر.
4: كان يونس يعرف أن هذا من تقاليد السفن عندما تواجه العواصف، وهو تقليد وثني غريب.
0: وبدأ بلاء يونس ومحنته، فها هو ذا النبي الكريم يتعرض للخضوع للقوانين الوثنية التي كانت تعتبر أن للبحر آلهة تفيض، وأن للريح آلهة تقر، وأنه لا بد من إرضاء هؤلاء وهؤلاء.
4: وساهم يونس كارثة فوضع اسمه مع أسماء الركاب وأجريت القرعة فخرج اسمه
12: يونس ابن مكة،
4: وأعيدت القرعة مرة ثانية كما هي العادة فخرج اسم يونس، وأجريت مرة ثالثة وقبطان السفينة يقرأ اسمه للمرة الثالثة
12: يونس ابن متى.
0: انتهى الأمر وتقرر أن يلقى بيونس في البحر، وساعتها أدرك يونس وهو يعتلي هذه السفينة أنه قد تسرع حين ترك قومه غاضبا.
12: ألقوا بيونس ابن متى في البحر.

0: ألقى يونس بنفسه في البحر ليجد الحوت في انتظاره، فابتلعه وذاب به إلى أعماق البحر. وعلى الجانب الآخر في قرية نينوى التي هجرها نبي الله يونس، بدأت تظهر نظر وإشارات اقتراب اليوم الذي توعدهم به نبي الله. فما كان من الناس إلا أن تابوا إلى الله وتركوا ما يعبدون من أوثان، وبحثوا عن يونس ليعلنوا إليه توبتهم إلى الله، فلم يجدوا.
1: يا إلهي، ما هذا الذي يحدث في السماء؟ إنه ما توعدنا به يونس من عذاب.
2: أيها الناس، توبوا إلى الله من قبل أن يمسكم العذاب.
1: تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله.
2: ابحثوا عن يونس وأخبروه أننا تبنا إلى الله.

0: بدأ يونس رحلة العودة إلى الله وهو سجين وسط الظلمات الثلاث. فتحرك قلبه بالتسبيح لله، وتحرك بعدها لسانه بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ورأى الله سبحانه وتعالى صدق يونس في توبته، فأصدر أمره إلى الحوت أن يخرج إلى سطح البحر ويقذف بيونس من جوفه.
1: وأطاع الحوت الأمر، وجلس يونس على الرمال الساخنة، وأشعة الشمس تلهب جسده الملتهب بسبب الأحماض التي في معدة الحوت، فأحس بألم شديد وعاد للتسبيح.
0: فأنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين، ولم تكن هذه الشجرة موجودة قبل ذلك في هذا المكان، ولكن الله أنبتها ليستظل يونس بأوراقها العريضة وليتغذى بهذه الثمرة، هي ثمرة اليقطين.
1: وأفهمه الله تعالى أنه لولا التسبيح لظل في جوف الحوت إلى يوم القيامة.
0: إن حكاية سيدنا يونس معجزة ذكرها الله تعالى في الكتب السماوية كلها لكي نتذكر نحن البشر أنه يجب أن نتحكم في غضبنا، وإن غلبت علينا مشاعر الضعف البشرية نلجأ للوضوء والتسبيح، ولا ننسى في لحظات الكرب والضيق والحزن أن نردد دائماً قوله تعالى:

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: حبايب FM 93.7.
3: بالطبع جميعنا يعلم أن أغنى رجل جاء على مر التاريخ هو قارون، ذلك الرجل المذكور في القرآن الكريم مع نبي الله موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. كيف لا، وهو رجل مفاتيح كنوزه فقط لا يتمكن من حملها الرجال الأشداء، فما بالك بكنوزه ذاتها. ولكن هل سألت نفسك ذات يوم ما سر ثروته الطائلة تلك، وكيف تمكن رجل واحد من جمعها؟ والأهم من ذلك، أين ذهبت تلك الكنوز بعد موته؟ وهل تم التوصل إلى طرف الخيط الذي سيوصلنا إلى تلك الكنوز حقاً؟
2: حبايب FM 93.7.
3: أولاً، من هو قارون؟ قارون هو رجل من بني إسرائيل، وتحديداً من قوم موسى عليه السلام، لقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وقد قيل أيضا أنه كان ابن عم النبي موسى عليه السلام، ويلتقي معه في النسب لأبيه وأمه، فهو قارون بن يصهر ابن قاهف ابن لاوي ابن يعقوب، ويلتقي في النسب مع النبي موسى عند قاهف ابن لاوي، فموسى هو موسى بن عمران ابن قاهف. وكان قارون في بداية حياته، فيما قال بعض العلماء، من أتباع النبي موسى عليه السلام، وكان شديد العبادة، حتى وصل في بعض الأقوال إلى مرحلة من العبادة لم يصل إليها أحد من بني إسرائيل، حتى إنهم قالوا إنه اعتزل في أحد الجبال يتعبد ربه 40 عاما، وكانوا يلقبونه بالمنور لشدة علمه وحسن صوته بالتوراة، وإن كان بعض العلماء قد عارض هذه الأقوال، ولم نقف على دليل صحيح يؤكد هذه الأقوال. ومما قيل إن إبليس حاول أن يفتن قارون بالشياطين، لكنهم لم يقدروا عليه، فتمثل إبليس بنفسه على صورة رجل وذهب إليه، ثم أخذ يتعبد معه حتى فاقه في العبادة، فأصبح قارون يتواضع لإبليس أشد التواضع مما يراه منه. وهنا بدأ إبليس يستدرج قارون، فقال له: نحن لا نشهد للقوم لا جماعة ولا جنازة، فالرأي أن نشهدها معهم فهي عبادة أيضا. فوافقه قارون. قالوا: فلما فعل ذلك قارون وعلم بنو إسرائيل بأمر عبادته، بدأوا يحملون إليه الطعام في أيام عبادته، فقال له إبليس: إننا صرنا عالة على القوم، فالرأي أن نخرج في يوم نكسب فيه وباقي الجمعة نعبد الله. ثم استدرج إبليس قارون أكثر، فقال لقارون: صرنا لا نتصدق على أحد ولا نساعد أحدا، فالرأي أن نعمل يوما ونتعبد يوما. فلما وصل قارون إلى هذه الدرجة، تمكن منه الشيطان وتركه وانصرف عنه، وهنا فتحت لقارون الدنيا، فنسي ما كان من العبادة والزهد الذي كان عليه، وانشغل بالدنيا وجمع المال، حتى جمع ثروة لم يجمع أحد مثلها على مر التاريخ. ولكن السؤال هنا: كيف استطاع قارون جمع تلك الأموال كلها؟ في الحقيقة، لم يستطع الباحثون تأكيد الطريقة التي جمع بها قارون ثروته، ولكن هناك عدة أقاويل. أولها أنه كان يعمل بالتجارة، والتي كان له ذكاء وعلم شديد بها، فاستطاع قارون من خلالها أن يجمع تلك الثروة الطائلة. أما القول الثاني هو أن قارون كان لديه علم يسمى بعلم الخيمياء، وهو تحويل المادة من صورة إلى أخرى.
4: قالوا فكان يقوم بتحويل التراب إلى ذهب بعملية خيميائية بحتة. أما القول الثالث أنه كان لديه علم باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وأنه دعا الله عز وجل أن يرزقه المال فاستجاب الله تعالى له وأصبح من أغنى الناس مالا. ولكن هناك قولا آخر وهو الأشهر بين أهل العلم، وهو أن قارون كان يعمل في استخراج الذهب من المناجم، وكان هو الشخص الوحيد في عصره الذي لديه العلم بطريقة استخراج هذا الذهب من الصخور ثم تحويلها إلى سبائك ثم بيعها، فكان هو المصدر الوحيد في زمانه لاستخراج الذهب وتحويله. قيل إنه كان المصدر الرئيسي وراء كميات الذهب لدى الفراعنة، وهكذا أصبح قارون في مدة قصيرة أغنى رجل في عصره، وكان فرعون يقربه من مجلسه دون أبناء عشيرته لعظم ماله. وهنا بدأ قارون يغتر بماله ونفسه وسلطانه كثيرا، وأخذ يتباهى بماله على الناس ونسي فضل الله عز وجل عليه، فكان يلبس أفخر اللباس ويصنع ملابسه من الذهب ويزيد في طول ثيابه شبرا أو شبرين تفاخرا وتكبرا على قومه. ولهذا السبب أمرنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب لأنها من علامات الكبر والخيلاء، فكانت هذه أيضا من عادات الجاهلية، فكان الكفار يطيلون ثيابهم شبرا إلى الأرض تكبرا وتفاخرا بينهم أيهم أكثر ثراء وطولا في اللباس. كما كان سرير قارون وكرسيه أيضا من الذهب، حتى إن أبواب قصره كانت من الذهب، وكان لديه مخازن عظيمة من الذهب لدرجة أن مفاتيح كنوزه كان يعجز عن حملها العصبة من الرجال الأشداء، والعصبة هم المجموعة دون 40 رجلا، فإذا كانت هذه حال مفاتيح الكنوز فقط فما بالك بالكنوز ذاتها. قال الله عز وجل:

0: عصبة أولي القوة.
1: أما عن قصة قارون مع نبي الله موسى عليه السلام، فقد بدأت القصة عندما أنزل الله تعالى حكم الزكاة على بني إسرائيل، فلما أمرهم سبحانه بها أمرهم موسى عليه السلام بأمر الله، وكان قارون أكثر الناس رفضا لها لشدة حبه وخوفه على المال، ولكن خوفه من موسى عليه السلام دفعه للذهاب إليه ليسترضيه، فأمره موسى بأنه سيدفع الزكاة دينارا عن كل 1000 دينار وشاة عن كل 1000 شاة، فوافقه قارون ولكن على كراهة منه. فلما عاد قارون إلى بيته وجد أن ذلك كثير، ولم تطاوعه نفسه على إخراج شيء من أمواله، فعمد قارون إلى القوم الذين اعتادوا الجلوس معه وقال لهم: إن موسى أمركم بكثير من الأمور فأطعتموه، ويريد الآن أن يأخذ أموالكم، فماذا نفعل معه؟ فقال له القوم: أنت كبيرنا ولك أمرنا، فأخبرنا بما تريد ونحن معك. فقال لهم قارون: نأتي بامرأة بغي ونعرض عليها المال، فتتهم موسى بنفسها على ملأ من الناس فيذهب أمر موسى. قالت الروايات: وبالفعل جاء قارون بامرأة بغي زانية وأعطاها 1000 دينار وطستا من الذهب، وأمرها أن تذهب إلى موسى على ملأ من الناس وتتهمه أنه وقع بها. فلما جاء اليوم التالي ذهب قارون إلى موسى عليه السلام وقال له: إن القوم ينتظرونك خارجا حتى تعظهم. فلما خرج موسى عليه السلام وبدأ يكلم الناس، قال لهم موسى عليه السلام: من زنى وليس له امرأة جلدناه 100 جلدة، ومن زنى وله امرأة رجمناه حتى الموت. فقال له قارون: حتى وإن كنت أنت؟ فقال موسى: وإن كنت أنا. فقال قارون: إن القوم يزعمون أنك فجرت بامرأة. فقال موسى: أحضروا المرأة التي تزعم هذا. ثم ذهب موسى عليه السلام وصلى 2 ركعتين لله عز وجل، فلما أحضروها قال لها موسى عليه السلام: بالله الذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تقول الصدق. فتكلمت الصدق وأخبرته بكل شيء، وطلبت التوبة والمغفرة إلى الله عز وجل مما فعلت. فاشتد غيظ قارون وكرهه لموسى أكثر وأكثر، ومن هنا بدأت العداوة من قارون لموسى عليه السلام. وأخذ قارون في محاربة موسى وتكذيب دعوته. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وظل قارون يتحدى ويحارب موسى عليه السلام ويتكبر بماله أكثر وأكثر، حتى جاء ذلك اليوم الذي خرج فيه قارون في زينته على قومه في موكب عظيم، ويحمل مفاتيح كنوزه معه على 70 بغلا من البغال الشديدة القوية. فكان من عادة قارون أنه يحمل معه مفاتيح كنوزه معه أينما ذهب، وذلك تكبرا وتفاخرا على الناس بملكه وماله الذي آتاه الله إياه. وبينما قارون يسير بموكبه هذا بين الناس، مر على موسى عليه السلام بموكبه، وكان موسى بين الناس يكلمهم ويذكرهم بالله عز وجل. فلما رأى الناس موكب قارون وعظمته تركوا موسى عليه السلام والتفتوا إلى قارون وسلطانه وملكه وثرواته، لدرجة أن طائفة من القوم تمنوا أن يكونوا مثل قارون، تمنوا أن يكون معهم ما معه من متاع الحياة الدنيا، فقالوا:

وهنا غضب موسى عليه السلام وأخذ يعظهم ويخبرهم بأن ثواب الله عز وجل خير لهم وأبقى لمن آمن منهم واتقى. ثم ذهب موسى عليه السلام إلى قارون يعظه ويأمره بأن يتقي الله عز وجل فيما آتاه إياه، وألا يتكبر ويفرح بما آتاه الله عز وجل. وهنا اغتر قارون بملكه أكثر وأكثر، وقال لموسى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أي إني يا موسى أوتيت هذا المال لميزة عندي ولا لأحد علي فضل فيه. وإن كنت يا موسى قد فضلت على الناس بنبوتك المزعومة، فإني قد فضلت عليك وعلى الناس بالمال. وإني أتحداك يا موسى إن كنت نبيا حقا كما تزعم أن أدعو عليك أمام الناس وتدعو علي، ونرى من منا أحق بالفضل. فقال له موسى عليه السلام: تدعو أو أدعو؟ فقال: أدعو أنا. فدعا قارون فلم يجبه الله عز وجل في موسى عليه السلام. فقال موسى: أدعو؟ قال: نعم. فقال موسى: اللهم مر الأرض فلتطعني اليوم. فأوحى الله عز وجل إليه: إني قد فعلت. فقال موسى: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم. ثم قال: خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم. ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بني لاوي. فاستوت بهم الأرض. وقد روي عن قتادة رحمه الله أنه قال: يخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. قال الله عز وجل: فخسفنا

وهناك رواية أخرى بأنه لما مر قارون على موسى وهو يدعو الناس انفض الناس عن موسى وفتنوا بما عند قارون، فغضب موسى عليه السلام وأخذ يدعو الناس ويذكرهم بأن ثواب الله عز وجل خير وأبقى. ثم ذهب موسى إلى قارون وأمره بعدم التفاخر والفرح وأن يتقي الله عز وجل فيما آتاه إياه، لكن قارون تكبر ولم يستمع إلى موسى، فدعا عليه موسى عليه السلام، فما إن جاء الصباح إلا وقد خسف الله عز وجل بقارون وبداره الأرض، وأخذ الذين كانوا يتمنون بالأمس أن يكونوا مثل قارون وأن لهم حظه في الدنيا، يقولون كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. فأصبح قارون عبرة وعظة لمن بعده من الأمم. ولكن السؤال هنا: ماذا عن كنوز قارون؟ أين ذهبت وماذا حدث لها؟ في الحقيقة هناك الكثير من الأقاويل حول مكان كنوز قارون، فقد روي أن قصر قارون الذي يقع بالقرب من بحيرة قارون في محافظة الفيوم جنوبي غرب مصر هو بقايا القصر الخاص بقارون الذي ذكر في القرآن الكريم، وأن البحيرة المجاورة للقصر كانت ضمن محيط القصر، والذي كان يوجد به 3000 غرفة فوق وتحت الأرض. قالوا: ومن يدخله يتعرض لتيه وربما الصدمة ويخرج بعدها فاقدا لعقله، وظل هذا هو السائد فترة طويلة حسب الروايات، إلى أن جاء علماء الآثار ليثبتوا أن كل تلك المعلومات غير حقيقية، وأن هذا القصر المعلن لا علاقة له بقصر قارون المذكور في القرآن، وأن المصريين هم من أطلقوا عليه اسم قصر قارون، وذلك لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة، والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها، فكان يطلق عليها في البداية بحيرة القرون قبل أن تحرف إلى بحيرة قارون. واتضح أن تلك المعلومات من روجها هم اليهود خلال وجودهم في مصر، حيث أشاعوا أن القصر هذا لقارون المذكور في القرآن وقورح المذكور في التوراة. فقورح بحسب ما ورد في التوراة هو من نسل لاوي بن يعقوب، والذي تزعم التمرد على نبي الله موسى وهارون عليهما السلام، فعاقبه الله عز وجل بأن انشقت الأرض وابتلعت كل جماعة قورح وبيوتهم. بل وأكد العلماء أن هذا المبنى الذي يقال إنه قصر قارون هو معبد قديم وليس له علاقة بقارون وقصره، كما أنه ليس هناك ما يثبت أن بحيرة قارون الحالية كانت المكان الذي عاش فيه قارون. ومع كل ما ذكرناه إلا أن العديد من الناس قاموا بالغوص في أعماق البحيرة أملاً في العثور على تلك الكنوز الغارقة، ولكن لم يتم العثور على شيء حتى الآن، في حين ذهب البعض إلى أن قصر قارون كان يقع في منطقة نينوى بالعراق، حيث ربط بعضهم بين قارون وبين أحد ملوك نينوى القدامى الذي يدعى أبولو، والذي كان يمتلك أموالا طائلة محفوظة في كنوز تحت الأرض. ولكن هذا غير منطقي، فقارون كان على أرض مصر وليس العراق. وهكذا نجد أن هناك الكثير والكثير من التكهنات والروايات حول مكان كنوز قارون، وكل فترة يظهر من يدعون بأنهم يعرفون مكان تلك الكنوز، لكن الحقيقة أن هذا أحد أكبر أسرار التاريخ، والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وربما لن يتم الكشف عنها أبداً.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله أجمعين. منذ أن بزغ فجر الإسلام ليحرر الإنسان من العبودية لغير الله، عرفنا نماذج من نساء عظيمات خلدهن التاريخ لما قدمن من تضحيات وما سجلن من مواقف مشرفة. وشخصية حلقتنا اليوم امرأة مؤمنة صادقة عاشت في كنف رجل ظالم لم يكتف بملك لا يدانيه ملك، بل زعم أنه إله، واستخف قومه فأطاعوه وعبدوه من دون الله. هذه المرأة تلك التي تحولت من ملكة متوجة في قصر الفرعون إلى امرأة معذبة ومغضوب عليها. إنها آسية بنت مزاحم، زوجة فرعون مصر في زمن موسى عليه السلام. إنها المرأة التي تركت نعيم الملك وطرفه من أجل موسى ودين موسى لله رب العالمين.
1: أما زلت مستيقظاً يا راشد؟
2: أهلاً، أهلاً يا فاطمة، تفضلي.
1: لا أريد أن أقطع عليك القراءة.
2: إنه كتاب تعودت على قراءته بين الحين والآخر.
1: حقاً؟ وما الذي يدعوك لإعادة قراءته؟ لابد أن موضوعه مثير، فيما يتحدث؟
2: إنه يستعرض تاريخ الطغاة منذ فجر التاريخ.
1: يا له من موضوع غريب. ترى من أكثر هؤلاء الطغاة تجبراً وطغياناً؟
2: إنه هذا الذي ادعى الألوهية.
1: لابد أنه فرعون موسى.
2: ليس وحده الذي ادعى أنه إله، فغيره كثير، ولكن القرآن الكريم أسهب في سرد قصة هذا الطاغية لارتباطه بنبي الله موسى.
1: أتذكر يا راشد تلك الآية الكريمة التي ضرب الله فيها مثلاً للذين كفروا والذين آمنوا؟
2: أجل، إنها الآية الأخيرة من سورة التحريم.
1: كنا أربعة من النساء، اثنتان منهن تعيشان مع نبيين نوح ولوط، وكانتا كافرتين.
2: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران.
1: لقد استرعى انتباهي دعاء امرأة فرعون حين قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة
2: ونجني من فرعون وعمله.
1: أود أن أتعرف أكثر على هذه الشخصية الفريدة التي تحدت طغيان زوجها وأصرت على إيمانها.
2: إنها بالفعل شخصية فريدة.
1: أتمانع أن تحكي لي قصتها وما فعله فرعون بعد أن كشفت له إيمانها؟
2: لقد بدأت قصة هذه السيدة العظيمة آسيا حين استقر أمام قصرها التابوت الذي يحوي الطفل موسى، فلما وجده الجواري أحضروه لها ولم يفتحوه. كانت هي أول من فتحه وألقت بنظرها على ما بداخل التابوت، ويا لروعة ما رأت.
3: لقد أحببته،
4: إنه أسمر اللون يا سيدتي،
3: لكنه جذاب، إني لا أستطيع أن أصرف نظري عنه. اتركه يعش.
5: يعيش هو وأموت أنا؟ هكذا هو الوفاء لي يا آسيا؟
3: إن تفسير منامك يقول إن الذي سيزول ملكك على يديه سيخرج من بني إسرائيل، أليس كذلك؟
5: بلى.
3: وما الذي أدرانا إن كان هذا الولد من بني إسرائيل أم لا؟
5: إذن من المحتمل أن يكون من بني إسرائيل، إذن فليمت.
3: لم نرزق بولد يا زوجي العزيز منذ أن تزوجنا، وكلانا يعاني من ذلك.
5: ماذا تقصدين بذلك يا آسيا؟
3: أقصد، لماذا تعتبر هذا الولد نقمة وزوال ملكك على يدي؟ ربما يكون نعمة أرسلتها لنا السماء تعويضاً عن ما حرمنا منه من الأولاد.
5: أية سماء تلك التي تتحدثين عنها وأنا معي كبير الكهنة وأحوز على رضا كل الآلهة؟
3: زوجي اترك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وسيكن كل الولاء والإخلاص لك إذا تربى بين يديك وفي نعمتك. اتركه لينفعنا.
5: لينفعك أنت، أما أنا فليس لي نفع به.
6: لقد اشتاقت مولاتي آسيا لرؤية الطفل موسى. نعم، لقد وقع حبه في قلبها منذ أن وقعت عيناها عليه ولا تقدر على فراقه.
7: مولاتي تقول إنها لن تقدم القرابين للآلهة ولن تركع أمامها.
8: إنها لا تصلي إلا لإله موسى.
9: يا ويلنا، ستغضب علينا الآلهة وتصب سخطها.
8: لطالما حذرنا الفرعون من ذلك الصبي الذي شب الآن، وها هو ينازعه الملك والألوهية ويدعو لدين جديد.
9: إنه ابن إسرائيل الموعود الذي تنبأنا بظهوره والذي سيكون هلاكنا على يديه.

0: أزال يدعو العبيد إلى الإيمان بربه. إنه مصر أن له ربا غير.
1: سيظل يدعو الناس إلى دين الله حتى يكمل رسالته.
0: ومتى تكتمل رسالته؟ عندما يخرج العبيد من مصر أم عندما أقتله؟
1: هل ما زلت تريد قتله؟
0: بلى، سأقتله وسأقتل كل من يدعي أن له إلها غيري.
1: ولكن رب موسى لا يقتل، إنه يحيي ويميت.
0: إن لم تتوقفي عن الدفاع عن موسى لأقتلنك شر قتله.
2: إنه ابن إسرائيل الموعود الذي تنبأنا بظهوره والذي سيكون هلاكنا على يديه.
3: لقد حان الوقت للتخلص منه بعد أن ينزل عقاب الملك على آسيا.
1: أحان وقت الرحيل؟
4: لقد استعدت جيوشي وينتظرون إلههم كي يتقدمهم في الصف.
1: وهل الآلهة تحارب العبيد؟
4: أجل، تحارب الشر فيهم.
1: وإذا ماتوا وفي صدورهم الشر، ماذا ستفعل الآلهة لهم؟
4: إذا مات العبيد، مات الشر فيهم وفني من الدنيا.
1: وهل هذه هي فلسفة الآلهة؟
4: إنها فلسفتي أنا، الإله فرعون.
1: يا حسرة عليك يا فرعون، إنك لا تعلم من هو الإله الحق.
4: سأعود بالعبيد مرة أخرى وأريك فلسفتي فيه.
2: لقد أصابها ما أصاب الماشطة.
3: عجباً، لقد أصابها الجنون. إنها تضحك وهي تعذب. إنه لأمر عجيب.
5: اختارت آسيا أن تكفر بفرعون وحيدة شامخة وهي في ظله، وإن كانت قادرة على كتمان إيمانها لتدرأ عن نفسها العذاب، ولكنها أبت وأمر فرعون جنوده فقيدوها في الشمس الحارقة. عسى أن ترجع عن إيمانها،
6: ولكن هيهات أن يرتد من يذق حلاوة الإيمان. لقد طلبت السيدة آسية من الله عز وجل أن يريها بيتها في الجنة حتى تسعد، فكشف الله بصيرتها وأطلعها على مكانها في الجنة بعد أن دعته قائلة: بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
7: عرفت الآن لما ذكرت هذه السيدة العظيمة في القرآن الكريم وشرفها وأعلى من قدرها.
5: لقد ضربت أروع الأمثلة في التضحية بكل غال ونفيس من أجل الله رب العالمين، فكافأها الحق سبحانه بالذكر الطيب الحميد.
7: كانت الدنيا كلها تحت أقدامها، جاه وسلطان وقصور، ولكنها تخلت عن ذلك كله لما جاء الحق على لسان موسى عليه السلام.
5: إنه صدق الإيمان يا عزيزتي حين يتمكن من القلب.
6: لا تنتهي الدروس والعبر من قصة سيدتنا آسيا امرأة فرعون التي كانت تجارتها مع الله غالية. تركت الدنيا وراء ظهرها لتستبدل بها قصرا في الجنة، لقد آتاها الله من جمال العقل ما يخلد ذكراها إلى يوم الدين، ومنحها الله سبحانه وتعالى من الحكمة والإيمان ما تفوق به مثيلاتها من النساء. لقد كانت مثالاً للإخلاص والتجرد لله عز وجل، فاستحقت أن يشرفها بذكرها في كتابه الكريم.

0: تراه حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.

0: إنك ميت وإنهم ميتون، تسمعها في ليل العابدين مزامير، ترتلها ثغور الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحسبون أنه يكون، فقد جبلت القلوب على التعلق بالمحبوب، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. فما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع إلا 81 ليلة، وقد بدأ مرض النبي بصداع حاد، حتى إنهم وضعوا على رأسه 7 من قرب المياه، وبين كل واحدة وأخرى كان يغشى عليه وهو يحاول أن يقوم ليصلي بالمسلمين فلا يستطيع، فأمر أبا بكر بالصلاة إماماً للمسلمين. وعلم بقلق الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم،
1: فتقول السيدة عائشة: فكثر اللغط في المسجد إشفاقاً على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، يخافون عليك. فقال: احملوني إليهم.
0: وأمر الفضل بن العباس أن يأخذ بيده الشريفة حتى يدخل المسجد. جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر مريضا، وقال للفضل: نادي في الناس. فاجتمع الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: عبد خيره الله أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر ونادى قائلا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. أيها الناس، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
2: وعاد الرسول إلى بيت عائشة وقد كانت آخر صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ويأتي يوم الاثنين، أثقل الأيام، يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يوم انتقل مختارا إلى الرفيق الأعلى. فبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، ونظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، فتبسم صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر، فكانت آخر ابتسامة يراها المسلمون منه صلى الله عليه وسلم. وينقطع خبر السماء، ويتوقف جبريل عن أمر عزيز، جد عزيز، أشرقت به الأرض وسعدت به السماوات، إنه وحي السماء. وكان آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقد دعا النبي فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه، فقالت له وهي تبكي: وكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد الآن. وأخبرها أنه سيقبض في وجعه هذا، فبكت، ثم أخبرها أنها أول أهل بيته لحاقا به، فضحكت في هذا الضحك وفي ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة، أخلص الود والحنان بين الآباء والأبناء، سرها بنبوته وسرها بأبوته، فضحكت ساعة الفراق لأنها ساعة الوعد باللقاء. وأسند النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى زوجته عائشة، وأخذت سكرات الموت تتغشاه، وكان بين يديه إناء فيه ماء، يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت.
1: تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي وثقلت رأسه على صدري، فعرفت أنه قد مات، فلم أدري ما أفعل. فما كان مني غير أن خرجت من حجرتي وفتحت بابي الذي يطل على الرجال في المسجد وأقول: مات رسول الله، مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء.
0: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنا على الإسلام، داعيا لأمته بالخير. وخرج أبو بكر الصديق للناس يقول: يا قوم، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
3: وبمن أبدأ يومي في صلاة الفجر؟ وكيف لي أن أدخل مسجدك وأنت لست فيه؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: وقالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ ثم قالت رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه.

0: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: يأجوج ومأجوج قومان أعدادهم كبيرة لا يتخيلها بشر. يكفي أن نقول أن الواحد منهم لا يموت حتى يرى ألفا من ذريته. هم أهل شر وفساد وقوة وعدوان، لا يصدهم شيء عن ظلم من حولهم لبطشهم وجبروتهم. كانوا موجودين واختفوا بعد أن بني بينهم وبين جيرانهم سد يمنعهم من الخروج إليهم، وقيل أنهم تحت ذلك الردم أو السد، وأنهم سوف يظهرون ثانية في آخر الزمان ويعيثون في الأرض فسادا، إلا أنهم يقتلون جميعا في مقتلة عظيمة، ويكون ذلك من أشراط الساعة. قصتنا اليوم عن يأجوج ومأجوج، القوم اللغز والسر المرعب الذي بات دلالة على نهاية الزمان. أرضهم اختفت عن الوجود، وموقعها لا زال يشغل العلماء والباحثين. يقال أنهم في الصين، ويقال أنهم في اليابان، والبعض لا يؤمن بأنهم بشر من الأساس، وأنهم مجرد أشعات نووية سيطلق لها العنان في آخر الزمان. فما هي حقيقتهم؟ وما هو سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ وما هي قصتهم؟
0: حبايب اف ام 93.7.
1: كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرض هؤلاء القوم المستضعفين، فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوه، ولا شيئا يابسا إلا احتملوا وأدخلوه أرضهم، وقد لقوا منهم أذى شديدا وقتلا. وروي أيضا أن وحشيتهم وصلت إلى أكل الناس. قال تعالى في سورة الكهف: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ استجاب الملك ذو القرنين لطلب القوم المستضعفين، وأقام سدا عظيما من حديد بين جبلين، ثم أذاب عليه النحاس حتى أصبح أكثر قوة وتماسكا، فانحصر شرهم عن العباد. وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على أن السد الذي حصر فيه قوم يأجوج ومأجوج ما زال قائما، وأنه يمنعهم من إفسادهم في الأرض ومن حرصهم على هدمه، فإنهم يخرجون في كل صباح لحفره، حتى إذا كادوا أن يهدموه أخروا الحفر لليوم الذي يليه، فيأتون إليه فيجدون أن الله عز وجل أعاده أقوى مما كان عليه حتى يأذن الله بخروجهم. فإن كان كذلك حفروا حتى إذا قاربوا على الانتهاء قال أميرهم: ارجعوا إليه غدا فستحفرونه، فيرجعون إليه فيجدون حفرهم كما تركوه، فيكملوا حفرهم ويخرجوا، فيتملكوا أسباب القوة ويتفوقوا فيها على سائر الناس. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خروجهم يكون في آخر الزمان، وأنه علامة من علامات الساعة الكبرى، إذ قال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه ما يدل على كثرة قوم يأجوج ومأجوج وسرعة خروجهم.

البحيرة وآخرهم لن يجد فيها قطرة ماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال تعالى: من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون منها، ثم يمر آخرهم فيقولون: لقد كان في هذا ماء مرة. وهذه البحيرة الواقعة على الجزء الشمالي من مسار نهر الأردن يبلغ طول سواحلها 53 كيلومتر، وطولها 21 كيلومتر، وعرضها 13 كيلومتر، وتبلغ مساحتها 166 كيلومتر، وأقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. فلكم أن تتخيلوا حجم أعدادهم بعدما أخبرنا رسول الله أنهم سيشربون بحيرة بهذا الحجم. ويكمل رسول الله الحديث بالقول إن في زمانهم سيكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، أي أن أكل يأجوج ومأجوج للأخضر واليابس سيرفع من أسعار المواد الغذائية، حتى أن رأس ثور سيصل سعره لأكثر من 100 دينار. ثم يشير صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى نهاية يأجوج ومأجوج، وهو ما سنتحدث عنه في آخر القصة. وقد ذكر أيضا أن الله عز وجل يفتح على قومي يأجوج ومأجوج السد الذي بناه وحبسهم وراءه الملك ذو القرنين، فيملؤون الأرض كلها حتى يهرب المسلمون ويتحصنون منهم في مدائنهم، ويضم المسلمون إليهم مواشيهم وحيواناتهم في حصونهم حتى يحرسونها من بطش يأجوج ومأجوج، ويغلبون أهل الأرض جميعهم، حتى أن واحدا منهم يقول: لقد انتهينا من أهل الأرض، فلنقاتل أهل السماء. ثم يضرب بسهمه نحو السماء فيعود السهم إليه وهو ملطخ بالدماء، وما ذلك إلا ابتلاء من الله لهم واستدراج عظيم، فيقولون: ها قتلنا أهل السماء. وقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتراب خروج يأجوج ومأجوج، وذلك بما ورد عن السيدة زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهناك حديث نبوي يشير إلى أعداد قومي يأجوج ومأجوج المهولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. ويتبين من خلال الحديث النبوي أن قومي يأجوج ومأجوج أعدادهم مهولة، فالأمر الوحيد الذي يقوم به القوم حتى موعد خروجهم هو التكاثر والتناسل، إذ يقال أنه لا يموت رجل منهم حتى ينظر إلى 1000 ذكر من صلبه وكلهم يحملون السلاح. ويبين الحديث أيضا أن الدعوة إلى دين الله عز وجل وصلتهم، وتلك إما أنها دعوة رسول الله أو دعوة أحد من الأنبياء قبله، لأن سنة الله ألا يعذب أحدا من خلقه ما لم يبلغه الدعوة، وتعذيب الله ليأجوج ومأجوج في جهنم يعني أن الدعوة قد بلغتهم. ومع فساد قومي يأجوج ومأجوج في الأرض، يدعو عليهم عيسى بن مريم عليه السلام بالهلاك، وحينها يستجيب الله عز وجل نداء نبيه فيرسل عليهم الدود الصغير فيهلكهم الله عز وجل أجمعون في وقت واحد. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيرسل الله عليهم النغف فيكون هذا الدود في رقابهم فيصبحون فرسا

0: أي قتلى، أي أنهم يموتون كلهم كموت نفس واحدة. والنغف هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. أما اللغز الأكبر في قصة يأجوج ومأجوج، والذي يحاول العديد من العلماء اكتشافه حتى يومنا هذا، هو مكان أرض يأجوج ومأجوج المحبوسون بها والتي سيخرجون منها. وكثرت الأقاويل حول ذلك، منها أنها تقع غرب قرغيزستان وشرق أوزبكستان على المنطقة الجبلية في الحدود الفاصلة بين البلدين في آسيا الوسطى. ولكن لا يوجد أدلة قاطعة تعين مكان الردم الذي يحجز يأجوج ومأجوج إلى يومنا هذا، إلا أن المؤكد أن صفات الشعوب القاطنة في هذا المكان تشبه كثيرا صفات يأجوج ومأجوج كما جاء في النصوص الدينية. بعد هلاك قومي يأجوج ومأجوج، يهبط نبي الله عيسى عليه السلام ومعه أصحابه من جبل الطور إلى الأرض، فلا يجدون فيها موضع شبر إلا ملأته جثثهم ورائحتهم الكريهة المنتنة. فيدعو عيسى عليه السلام رباه عز وجل أن يرفع عنهم هذا البلاء، فيرسل الله تعالى على موتى يأجوج ومأجوج طيرا طوال الأعناق عظيمة، رقابها كرقاب الجمال لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. فتحمل هذه الطيور جثث قومي يأجوج ومأجوج حيث شاء الله عز وجل. وقيل أن هذه الطيور ستأخذ جثثهم وستلقيها في البحر حتى لا يبقى فيهم أحد. بعدها يرسل الله عز وجل مطرا عظيما غزيرا يغسل الأرض من آثار جيف يأجوج ومأجوج من قذارتهم وأذاهم ورائحتهم الكريهة، فتمتلئ كل الأرض ماء حتى تكون كالزلقة، أي المرآة، بحيث يرى الرائي وجهه فيها. ويتوقد المسلمون من ملابسهم وأدواتهم الحربية 7 سنين. ثم يأمر الله عز وجل الأرض أن تنبت أشجارها وثمارها وأن ترد بركتها مما ينتفع به الناس والحيوان والطير، فيومئذ تأكل العصابة، والمراد بها الجماعة من الناس، تأكل من ثمرة الرمانة الواحدة ويشبعون منها لكبرها، وذلك من بركة الأرض، ويستظلون من حر الشمس بقحفها، أي بقشرها. والمراد أن الرمانة تكون كبيرة بحيث تستظل بقشرتها الجماعة من الناس. ويبارك الله عز وجل في اللبن فينزل الله فيه البركة، حتى أن اللقحة من الإبل وهي الناقة ذات اللبن لا يكفي لبنها الجماعة الكبيرة، وهي أكثر من القبيلة، واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس، وهم الأقارب الذين ينتسبون إلى جد قريب. فبينما الناس كذلك يتمتعون بهذا النعيم وما يخرج لهم من بركات الأرض، إذ يبعث الله عز وجل ريحا طيبة فتأخذهم تلك الريح بألم يظهر تحت آباطهم، وهو ما تحت مجتمع الكتف والعضد، فتقبض، أي تكون تلك الريح سببا لقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الناس وهم الكفار وغير الموحدين، يتهارجون فيها تهارج الحمر، أي يكثر الظلم فيهم علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير، لا يكترثون لذلك. فعلى هؤلاء تقوم القيامة وينفخ في الصور.
1: حبايب FM 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: FM 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: لبيك اللهم.
3: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج إلى بلاد الحرمين، ثم يبدأ الحج بالإحرام عند حدود الميقات. وحدود الميقات نوعان: مواقيت زمنية ومكانية. فالميقات الزمني هو وقت الحج، لقوله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. وأما الميقات المكاني فهو ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم البيت الحرام، يطوفوا حول الكعبة المشرفة 7 أشواط. وبعد الانتهاء من الطواف، يقوم الحاج بالصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم إذا تمكن من ذلك. ويقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، بدءا من الصفا إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو قصه إذا كان متمتعا، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. في اليوم 8 من ذي الحجة، إذا كان الحاج متمتعا، فيجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن. ثم يبيت الحجاج في منى بما يسمى يوم التروية. بعد طلوع الفجر في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة، يسير الحجاج من منى إلى جبل عرفة، ويقف هناك ليؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر في الذكر والدعاء حتى غروب الشمس. ومن دون الوقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج إلى مزدلفة، ويصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون فيها. وفي اليوم 10 من ذي الحجة، يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى.

ويكون هذا السير قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النحر، فيقوم خلاله بعدة شعائر تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحاج فيها برمي 7 حصيات و21 للجمرات الثلاث ثاني وثالث ورابع أيام العيد لمن أراد المكوث، ثم يقوم بالذبح إذا كان الحاج متمتعاً أو قارناً، وللمفرد فيكون الذبح سنة. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللاً لهم فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. ينزل الحجاج إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن، ثم يقوم بالتحلل الثاني من الإحرام، ويحل لهم ما كان محذورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، أي انتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

ومع غروب الشمس نطوي صفحة يوم مضى ونفتح صفحة رجاء وأمل. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنقف مع هذا النداء وقفة شكر ونسلم لله ما كان وما سيكون. اللهم مع غروب هذا اليوم اغفر لنا ما مضى وتقبل منا القليل، واجعل بيوتنا نورا وقلوبنا عامرة بذكرك وأيامنا مطمئنة برحمتك.

نداء المغرب قد بلغنا، فاجعلنا من أهل الإجابة، واكتب لنا في هذه الصلاة سكينة، وفي ليلنا سترا وأمانا، واجعل ختام يومنا رضا منك وقبولا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
4: جد والله؟ شلون؟
3: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
4: كل يوم؟
3: إيه نعم كل يوم.
4: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
5: مفاجأتك اليومية بانتظارك. اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أريدو.
6: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: الإسلام تعيشه أرواح المؤمنين تقربا إلى الله تعالى وشوقا لبيته ومشاعره ومقدساته. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فريضة على كل مسلم مكلف مستطيع يؤديها مرة واحدة في العمر. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الحج أربعة: أولاً نية الإحرام، ثانياً الوقوف بعرفة، ثالثاً طواف الزيارة، رابعاً السعي بين الصفا والمروة. واجبات الحج سبعة: أولاً الإحرام من الميقات، ثانياً الوقوف بعرفة إلى الليل، ثالثاً المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، رابعاً المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، خامساً رمي الجمار، سادساً الحلق أو التقصير، سابعاً طواف الوداع. مواقيت الحج: للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية: شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. المواقيت المكانية: وهي المواضع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام منها، وهي ميقات ذو الحليفة لأهل المدينة، ميقات الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ونحوهم، ميقات ذات عرق لأهل المشرق، ميقات قرن المنازل لأهل نجد، ميقات يلملم لأهل اليمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عامر.
1: مرحبا بك أخي عمر، كيف حالك؟
2: أهلا بك، أنا بخير ولله الحمد.
1: الوقت مناسب للحديث؟
2: نعم مناسب.
1: شهور مباركة بإذن الله.
2: اللهم أعنا فيها على طاعتك.
1: آمين. يا عمر، لقد نويت الحج، وخطر لي أنك ربما تحج هذا العام، ويسعدني أن نحج معا.
2: الله، هذا خبر جميل، كأنك شعرت بنيتي للحج.
1: ما شاء الله. إذن ما رأيك أن تصحبني غدا لمكتب شركة رحلات الحج؟
2: اتفقنا، ألقاك غدا بإذن الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. نوينا الحج ونريد معرفة الفئات والخدمات التي تقدمونها.
3: انتظر عدة دقائق، سيوافيكما رفيقي بالتفاصيل.
1: شكرا لك.
2: كيف حالك؟ وحال أولادك؟
1: جميعنا بخير ولله الحمد. أحوالك وأخبارك؟
2: اللهم لك الحمد.
1: يا عمر، أعلم أن أنواع النسك ثلاثة، وأريد أن تذكرني بالفرق بينهم.
2: صحيح، أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع هو ما جمع فيه الحاج بين العمرة والحج مع فاصل بينهما بالتحلل، والتحلل يكون بحلق شعر الرأس أو تقصيره.
1: يعني أن يقوم بأداء العمرة ثم يتحلل ثم ينوي الحج ويلبس لبس الإحرام مرة أخرى ويؤدي مناسك الحج؟
2: نعم، والقران أن يجمع الحاج بين العمرة والحج من غير تحلل بينهما، والإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، والمتمتع والقارن يجب عليهما هدي إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، وأما المفرد فلا هدي عليه.
1: ماذا تقصد بحاضر المسجد الحرام؟ وما الهدي؟
2: حاضر المسجد الحرام هم من داخل حد الحرم، فالمتمتع والقارن من داخل مكة لا هدي عليهما، والهدي هو ما يذبح في الحج من الأنعام فيوزع على فقراء الحرم. اتضحت لك الأنواع يا عامر؟
1: نعم واضح. ونحن أي نوع سننوي؟
2: التمتع بإذن الله.
1: اللهم اجعله حجا مبرورا.
2: آمين.
0: مستحبات الإحرام.
2: قبل الإحرام يستحب لنا أن نفعل الآتي: الاغتسال، طهارة البدن بحلق شعر الإبط والعانة، ثم قص الأظافر، ثم التطيب.
1: أضع الطيب على جسدي وعلى ملابس الإحرام؟
2: لا، بل تضعه على بدنك ورأسك فقط، ويكون هذا قبل أن تلبس ملابس الإحرام. ثم يلبس الرجل لباس الإحرام، والمرأة ترتدي ملابس ليس فيها زينة أو لفت للأنظار. إذا نوينا الإحرام فهناك محظورات يحرم علينا القيام بها.
0: محظورات الإحرام: أولاً، إزالة شيء من شعر الرأس أو البدن. ثانياً، تقليم الأظافر. ثالثاً، تطيب البدن واللباس. رابعاً، لبس المخيط للرجال. خامساً، تغطية الرأس للرجال. سادساً، الجماع أو المباشرة بشهوة. سابعاً، التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير. ثامناً، لبس القفازين والنقاب للنساء. تاسعاً، عقد النكاح أو الخطبة. ما يفعله الحاج المسافر براً عند وصوله للميقات: يغتسل ويتطهر ويتطيب إن لم يكن قد صنع ذلك في منزله.
2: الآن ننوي الدخول في الحج ونقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. فإن خفنا أن يحبسنا حابس نقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
1: إذا كان المعتمر مسافراً جواً أو بحراً، ماذا يصنع حتى يحرم؟
2: يجب عليه أن ينوي الإحرام عند الميقات، ولا يحل له تجاوزه. والآن نتوجه إلى مكة ونلبي طوال الرحلة. وصيغتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا عامر، يسن لنا الدخول بالقدم اليمنى ونقول: اللهم صل على رسول الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: لقد أحرمنا بالحج والعمرة؟
2: نعم، لأننا متمتعين، لذا سنقوم بالعمرة أولاً ثم نتحلل ونعاود الدخول في النسك. هيا دعنا نقوم بالاطباع.
1: ما هو الاطباع؟
2: هو إظهار المنكب الأيمن وتغطية الأيسر. الآن سنطوف بالكعبة 7 أشواط. نبتدئ الطواف من الحجر الأسود وننتهي به في كل شوط.
1: هل يجب علينا استلام الحجر الأسود؟
2: إن تيسر لنا استلمناه، وإلا فتكفينا الإشارة مع قول: الله أكبر،
4: الله أكبر،
5: الله أكبر، الله أكبر.
2: هيا أسرع يا عامر في المشي. ويسمى هذا الرمل كما جاء في السنة، ويكون في الأشواط 3 الأولى.
0: يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. وإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر، ويقول: بسم الله والله أكبر دون تقبيل. وإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر.
2: يسن أن نقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآن نتوجه لنصلي ركعتين خلف المقام ونعيد الرداء كما كان، ولا بأس أن نصليها في أي مكان في الحرم.
0: يسن أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى بسورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد.
4: هيا بنا إلى المسعى،
2: دعنا نشرب من ماء زمزم، فمستحب أن نشرب في طريقنا للسعي.
0: السعي بين الصفا والمروة. يسعى المعتمر بين الصفا والمروة 7 أشواط، وإذا اقترب المعتمر من الصفا يقول: أبدأ بما بدأ الله به. ويسن له أن يقرأ قوله تعالى:
6: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
0: ثم يصعد الصفا إن أمكن ويتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويحمد الله تعالى ويكبره، ثم يقول:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
0: ويكررها 3 ويدعو بينهما بما شاء، ويفعل عند المروة كما فعل عند الصفا دون تلاوة الآية. يبدأ المعتمر سعيه من الصفا وينتهي في المروة، فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا إلى أن ينتهي الشوط 7 في المروة. وفي السعي يذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء.
2: هنا يسن للرجال الهرولة بين العلمين الأخضرين دون النساء. اللهم لك الحمد على إتمام الطواف والسعي. الآن نتحلل بحلق شعر الرأس أو التقصير،
0: ويكون لكامل شعر رأس الرجل، والمرأة تقص من شعرها قدر أنملة، مقدار رأس الإصبع من جميع الشعر.
2: بعد الحلق نكون قد أنهينا العمرة ولله الحمد.
4: اللهم لك الحمد.
7: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: ما شاء الله، ما أخشع قراءة الإمام هذه الليلة.
4: اللهم بارك. سبحان الله، عندما تسمع القراءة وأنت تصلي في الحرم يخالطك شعور إيماني عظيم.
2: صحيح، وتشعر أيضا أن صوت الإمام يختلف عن صوته في التلفاز.
4: إي والله. يا عمر، متى نلبس الإحرام لبدء عمل مناسك الحج؟
2: يوم 8 بإذن الله.
0: اليوم 8 من ذي الحجة.
2: هيا بنا يا عامر إلى منى، وهي المشعر الذي سنقضي به يوم 8 ويوم الأضحى وأيام التشريق، ومكانها شرق مكة.
4: إذن سنقضي بها أغلب أيام الحج؟
2: نعم صحيح، واليوم هو اليوم 8 ويسمى بيوم التروية. والسنة أن ننطلق إلى منى بعد شروق الشمس، وأن نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بدون جمع.
4: نصلي الظهر والعصر قصراً 2، كل صلاة في وقتها بدون جمع؟
2: نعم، ونصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ركعتين قصرا بدون جمع.

0: تشعر بالتعب يا عامر؟
1: لا والحمد لله. ما رأيك أن نتناول وجبة العشاء؟
0: جيد، هيا بنا.
1: هل نبيت الليلة بمنى؟
0: نعم، يسن لنا المبيت بها حتى طلوع الفجر.
2: اليوم التاسع من ذي الحجة. بعد طلوع شمس يوم التاسع يسير الحاج إلى عرفات، وبين منى وعرفات يوجد خط فاصل يوضح حدود منى وحدود عرفات. فإذا وصل لعرفة فإنه يصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت واحد جمعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أتدري يا عمر، الوقوف بعرفة ومعايشتها تختلف كثيراً عما تخيلته. مشاعر عظمة وهيبة وحب وإجلال لله تعالى تجتاحني.
0: أي والله، مشهد الحجيج مشهد مهيب، آمال وأحلام وأمنيات ودعوات صاعدة للسماء. اليوم من أعظم الأيام، دعنا ندعو بقلوب صادقة حتى غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم مغفرتك ورضاك وعفوك.
0: آمين آمين.
1: لقد غربت الشمس يا عمر، إلى أين سنذهب؟

0: ويكون حجمها ما بين حبة الحمص والبندق.
1: يا الله، هل تشعر بهذا الإرهاق والتعب مثلي؟
0: بالطبع، لكنها والله أسعد لحظات تعب تمر بنا، سنجد ثمرتها عند الله.
1: اللهم آمين.
0: يا عامر، سنبيت هنا الليلة، وبعد صلاة الصبح نجلس لذكر الله حتى يظهر الضوء قليلا، ثم نتوجه لمنى.
2: اليوم العاشر من ذي الحجة، ثم يدفع الحاج قبل طلوع الشمس ملبيا، فيأتي منها فيقصد الجمرة الكبرى فيستقبلها، ويسن أن يجعل مكة عن شماله ومنى عن يمينه، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ثم ينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة، فمن قدم شيئا من هذه الأعمال أو أخر فلا حرج.
3: انتهينا أليس كذلك؟
0: بلى، اللهم لك الحمد. الآن نتحلل.
3: يا عمر، متى ننحر الهدي؟
0: اليوم، ونستطيع أن نوكل أحداً بالنحر، ومتى تيسر لنا ذهبنا فطفنا طواف الإفاضة، ويجوز لنا جمعه مع طواف الوداع.
3: هل سنبيت بمنى؟
0: نعم، نبيت ليلة الحادي عشر.
2: اليوم الحادي عشر. في اليوم الحادي عشر يذهب الحاج لرمي الجمار، فيبدأ برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى، وينتهي بالكبرى، وبعد رمي كل جمرة يقف ناحية القبلة داعيا ربه، والسنة أن يقف للدعاء يمينا بعد الجمرة الصغرى، ويسارا بعد رمي الجمرة الوسطى، ثم يمينا بعد رمي الجمرة الكبرى. اليوم الثاني عشر. يفعل فيه الحاج ما فعله في اليوم الحادي عشر، وهو رمي الجمار. ويخرج المتعجل من منى قبل الغروب، ويبيت بمنى من أراد التأخر. اليوم الثالث عشر.
0: اليوم يا عامر هو يومنا الأخير في منى، نفعل ما فعلناه في اليوم الثاني عشر، وهو رمي الجمار، ولا بد أن نخرج من منى قبل غروب الشمس.
3: الحمد لله، انتهينا من رمي الجمرات، ماذا بعد؟
0: سنذهب إلى الحرم فنطوف طواف الوداع، وإذا أردنا السفر فلا نخرج من مكة حتى نودع البيت بطوافه.

0: بانتهائنا من طواف الوداع نكون قد أتممنا حجنا؟
1: نعم، اللهم لك الحمد على إتمام الحج وعلى نعمك العظيمة يا عامر. لقد كانت أياما جميلة بصحبتك، فقد أعندني فيها على طاعة الله وآنستني.
0: سامحني يا عمر إن بدر مني تقصير أو غضب أو زلل.
1: لا، بل كنت نعم الرفيق، شكر الله لك.
0: آمين وإياك.
1: هيا

0: دعنا ننطلق لمسكننا لنجهز أغراضنا للسفر.
1: نسأل الله أن يتقبل من ضيوف بيته الحرام حجهم، وأن يجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله. قصة اليوم تقدم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بالله والنفس المغترة بزينة الحياة الدنيا. نموذجاً للرجل الثري الذي تذهله الثروة وتبطره النعمة فينسى القوة الكبرى التي تسيطر على أقدار الناس وعلى الحياة، ويظن أن هذه النعمة خالدة لا تفنى. والنموذج الآخر للرجل المؤمن المعتز بالله وبإيمانه، ذلك الرجل الدائم الذكر لربه تعالى والذي يرى النعمة دليلاً على المنعم وموجبة لحمده وذكره لا لجحوده وكفره.
1: وماذا بها سيارتك يا مازن؟ أمن أجل حوار سخيف بينك وبين صديقك هذا تريد أن تستبدل بسيارتك أخرى جديدة؟
2: ليس الأمر هكذا.
1: وما الأمر إذن؟
2: أصدقائي كلهم يمتلكون أحدث السيارات، وأنا الوحيد بينهم الذي يمتلك سيارة قديمة.
1: فلتحمد الله يا ولدي، غيرك لا يمتلكون ما تملك.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أسمع نقاشكم من الخارج.
1: يريد مازن أن يستبدل بسيارته أخرى جديدة.
3: لماذا؟ هل أصابها شيء؟
2: لا يا أبي، لكن
3: تعال معي إلى المكتب يا مازن، أريد أن أتحدث معك. ما الأمر يا مازن؟ إنك تبدو حزينا.
2: في الحقيقة يا أبي، لقد كنت عند صديقي أحمد في المنزل المجاور.
3: وبعد؟
2: أخذ يريني ما يمتلكه وما اشتراه له أبوه ويتباهى به، وأخيراً أراني سيارته الجديدة وأخذ يقارنها بسيارتي القديمة ويتفاخر علي.
3: يا ولدي، إن الله قد أنعم عليهم بالمال الوفير والثراء، ووالده رجل أعمال معروف، ومع ذلك فإن أحمد هذا ليس بالصديق.
2: كيف يا أبي؟
3: الصداقة تعني الاحترام والإخلاص والتواضع، وأحمد لم يراعي ذلك وتفاخر عليك بما يمتلك.
2: صدقت يا أبي، وسأبتعد عنه إذا استمر في أسلوبه هذا.
3: أحسنت، والآن انهض معي ولنحمد الله على أنعمه علينا.

0: ماذا بك يا مازن؟ لماذا تبدو حزينا هكذا يا ولدي؟
1: لقد حصل حادث سير لصديقي أحمد.
0: يا إلهي، وكيف هو الآن؟
1: إنه بخير، كدمات بسيطة.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أراكم مجتمعين خيرا.
0: كنا نتحدث عن حادث سيارة أحمد.
3: إنه حديث الحي كله، ولكن حمدا لله أنه بخير.
1: أخشى أن أكون أنا من تسبب في ذلك.
2: كيف يا مازن؟
1: لقد حسدته على سيارته الجديدة، وتمنيت في نفسي أن يكون عندي مثلها.
2: الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير،
1: وأنا لم أتمنى ذلك أبدا، وحزنت لما حدث له.
3: لا عليك يا مازن، إنه قدر الله، والحمد لله أنه بخير. أتعلم يا مازن أن تصرف أحمد معك وما حدث لسيارته ذكرني بقصة صاحب الجنتين؟
1: إنها القصة التي ذكرها القرآن الكريم في سورة الكهف.
0: وكانت بين الرجل الغني وصاحبه الفقير.
1: فلتحكيها لنا يا عمي لنأخذ منها العبرة.
3: كان هذان الرجلان يسكنان في منزلين متجاورين، وكان أحدهما رقيق الحال، لا يملك الكثير من الأولاد ولا الأموال، ولكنه كان بشوش الوجه، راضياً قانعاً بما قسمه الله له، وغير مقصر في عبادته ولا عمله. أما الآخر الغني فقد أنعم الله عليه بحديقتين شاسعتين مزروعتين بالأعناب، والنخيل يحيط بها من كل جانب، ولكن رغم غناه لا يتصدق على الفقراء، ومقصر في حق الله.
4: إنهما حديقتان دائمتان أبديتان ولن تبيدا أبدا، فأنا أغنى الناس. كيف حالك وحال حديقتك الفقيرة؟
5: أحمد الله على ما أنا فيه من نعيم.
4: عن أي نعيم تتحدث؟ وماذا تسمي إذن ما أنا فيه؟ أليس هذا هو النعيم الحقيقي؟
5: قل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يحفظ الله عليك هذا النعيم. إن نعم الله عليك كثيرة حقا، والله سيحاسبك عليها يوم القيامة، فاشكر ربك ولا تنسى يوم الحساب.
4: إنني إن رجعت بعد موتي لرب كما تقول فسوف أجد عنده مكانة عظيمة، لأني غني في الدنيا.
5: أتكفر بالله الذي خلقك من تراب وهو الذي رزقك؟ إني وإن كنت أقل منك مالاً وولداً فإني أطمع في ثواب الله، فلا تكفر بالله يا صاحب الجنتين.
4: أتنصحني أيها الفقير؟ إنني لا أصدق أن هناك يوماً أحاسب فيه، ومن ذا الذي سيحاسبني وأنا صاحب كل هذا الجاه والسلطان؟
5: إن كثرة المال والأولاد لن تغني عنك شيئاً إذا غضب الله عليك، فهو قادر أن يزيل ملكك هذا في لمح البصر، والله على ما يشاء قدير.
4: اذهب عني يا نذير الشؤم، كيف لكل هذا المال والملك أن يزول؟ اذهب عني، اذهب!

0: إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالعطاء كما يبتليهم بالمنع، يبتليهم بالسراء كما يبتليهم بالضراء، وذلك ليعلم من يصبر ممن يضجر، ومن يشكر ممن يكفر. إن الذي يستعلي على الناس بما آتاه الله ويفتخر بما لديه من متاع الدنيا سوف يدفع في النهاية ثمن تكبره وتعاليه على الخلق وتألهه على الخالق، كما حدث مع صاحب الجنتين.
1: أين النخيل والأعناب؟ أين جنتي؟ لقد زال عني ملكي وسلطاني. لقد فقدت كل شيء. يا ليتني لم أكفر بالله، يا ليتني أطعت

0: إن هذه القصة تصور لنا حال الذي أنعم الله عليه نعماً دنيوية فألهته عن آخرته وعصى الله فيها.
1: فالعبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله وولده أن يرجع هذه النعمة إلى معطيها ليكون شاكراً لله، فتبقى النعمة ولا تزول.
2: فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
1: على الإنسان أن يرددها دائماً عند دخول بيته، وعندما يركب سيارته، وعندما يعجبه أي شيء حتى ولو لم يكن يملكه هو.
0: ليت صديقك كان معنا يا مازن ليستمع إلى قصة صاحب الجنتين.
3: سأذهب لأطمئن عليه.
0: أحسنت يا مازن.
1: واروي له هذه القصة وذكره أن يقول دائماً:
3: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
4: من أكبر المصائب أن يجنح المال بصاحبه حتى يدفعه إلى هاوية الجحود ونقران النعم، ويجره للتكبر والغرور والتعالي على الخلق والتأله على الخالق، كما حدث مع صاحب الجنتين. إنها قصة ضربها الله تعالى مثلاً للعظة والاعتبار ولضبط الموازين وتأصيل القيم، وذلك ببيان أن العبرة ليست بكثرة المال والولد، فتلك أعراض فانية، وتبين أن تقلب أهل الباطل في النعم إمهال واستدراج، وكذلك أن مكابدة المؤمن في الدنيا ابتلاء وتمحيص. إنها قصة تبين لنا بأسلوب بليغ سوء عاقبة الجاحدين المغرورين وحسن عاقبة الشاكرين المتواضعين.

0: اف ام 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج إلى بلاد الحرمين، ثم يبدأ الحج بالإحرام عند حدود الميقات. وحدود الميقات نوعان: مواقيت زمنية ومكانية. فالميقات الزمني هو وقت الحج، لقوله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. وأما الميقات المكاني فهو ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم البيت الحرام، يطوفوا حول الكعبة المشرفة 7 أشواط. وبعد الانتهاء من الطواف يقوم الحاج بالصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم إذا تمكن من ذلك. ويقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، بدءا من الصفا إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو قصه إذا كان متمتعا، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. في اليوم 8 من ذي الحجة إذا كان الحاج متمتعا فيجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن. ثم يبيت الحجاج في منى بما يسمى يوم التروية. بعد طلوع الفجر في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة، يسير الحجاج من منى إلى جبل عرفة، ويقف هناك ليؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر في الذكر والدعاء حتى غروب الشمس. ومن دون الوقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج إلى مزدلفة، ويصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون فيها. وفي اليوم 10 من ذي الحجة يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى، ويكون هذا السير قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النحر، فيقوم خلاله بعدة شعائر تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحاج فيها برمي 7 حصيات و21 للجمرات الثلاث 2 و3 و4 أيام العيد لمن أراد المكوث. ثم يقوم بالذبح إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، وللمفرد فيكون الذبح سنة. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللا لهم فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. ينزل الحجاج إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن. ثم يقوم بالتحلل الثاني من الإحرام، ويحل لهم ما كان محذورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، أي انتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.
1: حولك نحن جزء منه، نبني نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
2: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
3: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.

0: أرخص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.

0: ميت وإنهم ميتون، تسمعها في ليل العابدين مزامير، ترتلها ثغور الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحسبون أنه يكون، فقد جبلت القلوب على التعلق بالمحبوب، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. فما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع إلا 81 ليلة، وقد بدأ مرض النبي بصداع حاد، حتى إنهم وضعوا على رأسه 7 من قرب المياه، وبين كل واحدة وأخرى كان يغشى عليه وهو يحاول أن يقوم ليصلي بالمسلمين فلا يستطيع، فأمر أبا بكر بالصلاة إماما للمسلمين. وعلم بقلق الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم،
1: فتقول السيدة عائشة: فكثر اللغط في المسجد إشفاقا على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، يخافون عليك. فقال: احملوني إليهم.
0: وأمر الفضل بن العباس أن يأخذ بيده الشريفة حتى يدخل المسجد. جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر مريضا، وقال للفضل: نادي في الناس. فاجتمع الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: عبد خيره الله أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر ونادى قائلا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. أيها الناس، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
2: وعاد الرسول إلى بيت عائشة وقد كانت آخر صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ويأتي يوم الاثنين، أثقل الأيام، يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يوم انتقل مختارا إلى الرفيق الأعلى. فبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، ونظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، فتبسم صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر، فكانت آخر ابتسامة يراها المسلمون منه صلى الله عليه وسلم. وينقطع خبر السماء، ويتوقف جبريل عن أمر عزيز جد عزيز أشرقت به الأرض وسعدت به السماوات، إنه وحي السماء. وكان آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقد دعا النبي فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه، فقالت له وهي تبكي: وكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد الآن. وأخبرها أنه سيقبض في وجعه هذا، فبكت ثم أخبرها أنها أول أهل بيته لحاقا به، فضحكت في هذا الضحك وفي ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة، أخلص الود والحنان بين الآباء والأبناء، سرها بنبوته وسرها بأبوته، فضحكت ساعة الفراق لأنها ساعة الوعد باللقاء. وأسند النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى زوجته عائشة، وأخذت سكرات الموت تتغشاه، وكان بين يديه إناء فيه ماء، يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت.
1: تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي وثقلت رأسه على صدري، فعرفت أنه قد مات، فلم أدري ما أفعل. فما كان مني غير أن خرجت من حجرتي وفتحت بابي الذي يطل على الرجال في المسجد وأقول: مات رسول الله، مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء.
0: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنا على الإسلام، داعيا لأمته بالخير. وخرج أبو بكر الصديق للناس يقول: يا قوم، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
3: وبمن أبدأ يومي في صلاة الفجر؟ وكيف لي أن أدخل مسجدك وأنت لست فيه؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: وقالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ ثم قالت رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه.

ومع سكون الليل وهدوء الكون نسلم لله أثقال يوم طويل ونلجأ إليه بقلوب أكثر صفاء. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنستجب لنداء الطمأنينة ولنجعل هذه الصلاة ختاماً يرضي الله ويريح القلوب. اللهم مع دخول هذا الليل طهر قلوبنا من التعب، واغسل أرواحنا من القلق، واجعل لنا في ذكرك أنسا، وفي طاعتك راحة، وفي قربك أمانا لا يزول.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي معدتك تحلى مع جو كريسبي.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: في هذه الأيام المباركة، حين تتعالى تكبيرات العيد من المآذن وتغمر القلوب نفحات الإيمان والسكينة، يطل علينا عيد الأضحى المبارك حاملا معه معاني الطهر والتضحية والمحبة وصلة الرحم والرحمة التي تجمع الناس على الخير والمودة. عيد تتسع فيه الأرواح قبل البيوت، وتتصافح فيه القلوب قبل الأيدي، وتعود فيه العائلة لتكون الدفء الحقيقي الذي نلوذ به مهما ابتعدت بنا الأيام. هو العيد الذي يذكرنا بقصة الوفاء والطاعة والإيمان، ويعيد ترتيب مشاعرنا على قيم العطاء والرضا والإحسان للناس. وفي صباحات العيد تصبح للفرح نكهة مختلفة. الأطفال يركضون بثيابهم الجديدة، والأمهات يزرعن البهجة في تفاصيل البيوت، والآباء يوزعون الدعوات والابتسامات، وتبقى أصوات التكبير وكأنها رسالة سماوية تقول لنا: ما زال في الدنيا متسع للخير، وما زالت القلوب قادرة على الحب مهما أثقلتها الحياة. ومن هنا، من قلب إذاعة حبايب FM 93.7 FM، الإذاعة التي اختارت أن تكون قريبة من الناس، من أفراحهم وأحلامهم وحكاياتهم، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أهلنا ومستمعينا في دولة قطر، وإلى الأمة العربية والإسلامية كافة، سائلين الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والسكينة، كل عام وقلوبكم مليئة بالرضا والأمل. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وأن يديم الأمن والسلام على شعوبنا. وأن يرزق كل إنسان فرحة ينتظرها ودعوة يتمناها وقلبا لا يعرف إلا الطمأنينة. وفي عيد الأضحى لا ننسى أن أجمل ما في العيد ليس كثرة المظاهر، بل دفء اللقاءات وصفاء القلوب والتسامح الذي يفتح أبواب الرحمة بين الناس. فالعيد الحقيقي هو أن نكون سنداً لبعضنا، وأن نشارك الفرح مع من يحتاج كلمة طيبة أو دعوة صادقة أو حضوراً يخفف عنه وحشة الأيام. إلى مستمعين الأوفياء، أنتم الحكاية الأجمل في رحلة حبايب FM، وأنتم الصوت الذي يمنحنا الاستمرار والمحبة التي تجعل لكل صباح معنى ولكل بث روحا نابضة بالحياة. شكرا لأنكم كنتم دائما جزءا من عائلتنا الكبيرة ورفقاء دربنا في كل مناسبة وفرح. وفي هذه المناسبة المباركة تعدكم حبايب FM بأن تبقى دائما مساحة للمحبة والكلمة الجميلة والصوت الذي يجمع ولا يفرق ويزرع الفرح والأمل في كل بيت. من أسرة حبايب FM، المهندسة رولا الغزاوي والفنان القطري علي عبد الستار وكافة المذيعين والإداريين وفريق العمل، نرفع إليكم أصدق الدعوات بأن يكون عيدكم مليئا بالطمأنينة والنجاح والسعادة.

0: Let the joy remain.
1: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة. خليكم مع حبايب ويا هلا وغلا.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: حج

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
7: جد والله؟ شلون؟
6: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
7: كل يوم؟
6: إيه نعم كل يوم.
7: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
8: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
9: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.

هذه الأيام المباركة حين تتعالى تكبيرات العيد من المآذن وتغمر القلوب نفحات الإيمان والسكينة، يطل علينا عيد الأضحى المبارك حاملا معه معاني الطهر والتضحية والمحبة وصلة الرحم والرحمة التي تجمع الناس على الخير والمودة. عيد تتسع فيه الأرواح قبل البيوت

نلوذ به مهما ابتعدت بنا الأيام. هو العيد الذي يذكرنا بقصة الوفاء والطاعة والإيمان، ويعيد ترتيب مشاعرنا على قيم العطاء والرضا والإحسان للناس. وفي صباحات العيد تصبح للفرح نكهة مختلفة. الأطفال يركضون بثيابهم الجديدة، والأمهات يزرعن البهجة في تفاصيل البيوت، والآباء يوزعون الدعوات والابتسامات، وتبقى أصوات التكبير وكأنها رسالة سماوية تقول لنا: ما زال في الدنيا متسع للخير، وما زالت القلوب قادرة على الحب مهما أثقلتها الحياة. ومن هنا، من قلب إذاعة حبايب اف ام 93.7 اف ام، الإذاعة التي اختارت أن تكون قريبة

مستمعينا في دولة قطر وإلى الأمة العربية والإسلامية كافة، سائلين الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والسكينة، كل عام وقلوبكم مليئة بالرضا والأمل. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وأن يديم الأمن والسلام على شعوبنا، وأن يرزق كل إنسان فرحة ينتظرها ودعوة يتمناها وقلبا لا يعرف إلا الطمأنينة. وفي عيد الأضحى لا ننسى أن أجمل ما في العيد ليس كثرة المظاهر، بل دفء اللقاءات وصفاء القلوب والتسامح الذي يفتح أبواب الرحمة بين الناس. فالعيد الحقيقي هو أن نكون سنداً لبعضنا، وأن نشارك الفرح مع من يحتاج كلمة طيبة أو دعوة صادقة أو حضوراً يخفف عنه وحشة الأيام. إلى مستمعين الأوفياء، أنتم الحكاية الأجمل في رحلة حبايب FM، وأنتم الصوت الذي يمنحنا الاستمرار والمحبة التي تجعل لكل صباح معنا ولكل بث روحا نابضة بالحياة. شكرا لأنكم كنتم دائما جزءا من عائلتنا الكبيرة ورفقاء دربنا في كل مناسبة وفرح. وفي هذه المناسبة المباركة تعدكم حبايب FM بأن تبقى دائما مساحة للمحبة والكلمة الجميلة والصوت الذي يجمع ولا يفرق ويزرع الفرح والأمل في كل بيت. من أسرة حبايب FM، المهندسة رولا الغزاوي والفنان القطري علي عبد الستار وكافة المذيعين والإداريين وفريق العمل، نرفع إليكم أصدق الدعوات بأن يكون عيدكم مليئا بالطمأنينة والنجاح والسعادة.

0: Let the joy remain.
1: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة. خليكم مع حبايب ويا هلا وغلا.
2: في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما باعدت بيننا المسافات. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: النبي.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
5: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
6: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15

0: و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: اي باي، رسوم اقل، ابتسامات اكبر.
2: ها هي اجمل الاوقات مع الجديد والقديم، الاغنيات فقط على حبايب اف ام، رفيقة المستمعين والمستمعات.

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: زاود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما باعدت بيننا المسافات. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم لدوينك بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمدار المدى الإلكتروني أو فيقض 41-45-45-45 أو أصل معنا
1: حسن باك مو مثل أول مع تميت الورية من جمع ساجد نشاطك وكيك يرجعونك اشرب بي وخدمتي حتى الزيارة الزلية توافق مجمع السيرج الطبي راحتك تمنا
2: ساتو الارمشة عالية نعتذر عن الصوت هذا متشوش هذا وكريسبي دائما تشوف كريسبي تمتع بالقرمشة وطلب الفش وطلب بأقرب مطعم لك وخليها ما تكتئ مع كريسبي
3: ها هي أجمل الأوقات عديد قديم الأغنيات فقط لحبايب أم رفقة المستمعين والمستمعات

هذه الأيام المباركة حين تتعالى تكبيرات العيد من المآذن وتغمر القلوب نفحات الإيمان والسكينة، يطل علينا عيد الأضحى المبارك حاملا معه معاني الطهر والتضحية والمحبة وصلة الرحم والرحمة التي تجمع الناس على الخير والمودة. عيد تتسع فيه الأرواح قبل البيوت، وتتصافح فيه القلوب قبل الأيدي، وتعود فيه العائلة لتكون الدفء الحقيقي الذي نلوذ به مهما ابتعدت بنا الأيام. هو العيد الذي يذكرنا بقصة الوفاء والطاعة والإيمان، ويعيد ترتيب مشاعرنا على قيم العطاء والرضا والإحسان للناس. وفي صباحات العيد تصبح للفرح نكهة مختلفة. الأطفال يركضون بثيابهم الجديدة، والأمهات يزرعن البهجة في تفاصيل البيوت، والآباء يوزعون الدعوات والابتسامات، وتبقى أصوات التكبير وكأنها رسالة سماوية تقول لنا: ما زال في الدنيا متسع للخير، وما زالت القلوب قادرة على الحب مهما أثقلتها الحياة. ومن هنا، من قلب إذاعة حبايب FM 93.7 FM، الإذاعة التي اختارت أن تكون قريبة من

إلى أهلنا ومستمعينا في دولة قطر وإلى الأمة العربية والإسلامية كافة، سائلين الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والسكينة، كل عام وقلوبكم مليئة بالرضا والأمل. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وأن يديم الأمن والسلام على شعوبنا وأن يرزق كل إنسان فرحة ينتظرها ودعوة يتمناها وقلبا لا يعرف إلا الطمأنينة. وفي عيد الأضحى لا ننسى أن أجمل ما في العيد ليس كثرة المظاهر، بل دفء اللقاءات وصفاء القلوب والتسامح الذي يفتح أبواب الرحمة بين الناس. فالعيد الحقيقي هو أن نكون سنداً لبعضنا وأن نشارك الفرح مع من يحتاج كلمة طيبة أو دعوة صادقة أو حضوراً يخفف عنه وحشة الأيام. إلى مستمعين الأوفياء، أنتم الحكاية الأجمل في رحلة حبايب FM، وأنتم الصوت الذي يمنحنا الاستمرار والمحبة التي تجعل لكل صباح معنا ولكل بث روحا نابضة بالحياة. شكرا لأنكم كنتم دائما جزءا من عائلتنا الكبيرة ورفقاء دربنا في كل مناسبة وفرح. وفي هذه المناسبة المباركة تعدكم حبايب FM بأن تبقى دائما مساحة للمحبة والكلمة الجميلة والصوت الذي يجمع ولا يفرق ويزرع الفرح والأمل في كل بيت. من أسرة حبايب FM، المهندسة رولا الغزاوي والفنان القطري علي عبد الستار وكافة المذيعين والإداريين وفريق العمل، نرفع إليكم أصدق الدعوات بأن يكون عيدكم مليئا بالطمأنينة والنجاح والسعادة.

0: let the joy remain.
1: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة. خليكم مع حبايب ويا هلا وغلا.
2: في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.
1: مثل الحلم مثل الحلم.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: الحرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة بال

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

تكبيرات العيد تحمل معها رسالة سلام وتخبرنا إنه الفرح الحقيقي يبدأ من قلب راض ومن دعوة صادقة ومن لقاء يجمع الأحبة تحت سقف واحد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأقرب إلى من تحبون، وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في صباح العيد تتعطر الطرقات بالفرح وتصبح الوجوه أكثر إشراقاً، وكأن الحياة تمنحنا فرصة جديدة لنبدأ بالمحبة والتسامح والأمل. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

عيد الأضحى حكاية وفاء وإيمان، ومناسبة نتذكر فيها إنه أجمل الهدايا ليست ما يشترى، بل القلوب الصافية واللحظات التي تجمعنا بمن نحب. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم رفيقة المستمعين والمستمعات.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

دير بالك يا ولدي، هالبنت ما بتنخان، بدها رجال ثابت ما يهتزلوا خان الزمان.

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: الحرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأقرب إلى من تحبون، وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات

تكبيرات العيد تحمل معها رسالة سلام وتخبرنا إنه الفرح الحقيقي يبدأ من قلب راض ومن دعوة صادقة ومن لقاء يجمع الأحبة تحت سقف واحد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

عيد الأضحى حكاية وفاء وإيمان، ومناسبة نتذكر فيها إنه أجمل الهدايا ليست ما يشترى، بل القلوب الصافية واللحظات التي تجمعنا بمن نحب. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

هذه الأيام المباركة حين تتعالى تكبيرات العيد من المآذن وتغمر القلوب نفحات الإيمان والسكينة، يطل علينا عيد الأضحى المبارك حاملاً معه معاني الطهر والتضحية والمحبة وصلة الرحم والرحمة التي تجمع الناس على الخير والمودة. عيد تتسع فيه الأرواح قبل البيوت.

بنا الأيام. هو العيد الذي يذكرنا بقصة الوفاء والطاعة والإيمان، ويعيد ترتيب مشاعرنا على قيم العطاء والرضا والإحسان للناس. وفي صباحات العيد تصبح للفرح نكهة مختلفة. الأطفال يركضون بثيابهم الجديدة، والأمهات يزرعن البهجة في تفاصيل البيوت، والآباء يوزعون الدعوات والابتسامات، وتبقى أصوات التكبير وكأنها رسالة سماوية تقول لنا: ما زال في الدنيا متسع للخير، وما زالت القلوب قادرة على الحب مهما أثقلتها الحياة. ومن هنا، من قلب إذاعة حبايب FM 93.7 FM، الإذاعة التي اختارت أن تكون قريبة

إلى أهلنا ومستمعينا في دولة قطر وإلى الأمة العربية والإسلامية كافة، سائلين الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والسكينة، كل عام وقلوبكم مليئة بالرضا والأمل. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وأن يديم الأمن والسلام على شعوبنا وأن يرزق كل إنسان فرحة ينتظرها ودعوة يتمناها وقلبا لا يعرف إلا الطمأنينة. وفي عيد الأضحى لا ننسى أن أجمل ما في العيد ليس كثرة المظاهر، بل دفء اللقاءات وصفاء القلوب والتسامح الذي يفتح أبواب الرحمة بين الناس. فالعيد الحقيقي هو أن نكون سنداً لبعضنا وأن نشارك الفرح مع من يحتاج كلمة طيبة أو دعوة صادقة أو حضوراً يخفف عنه وحشة الأيام. إلى مستمعين الأوفياء، أنتم الحكاية الأجمل في رحلة حبايب FM، وأنتم الصوت الذي يمنحنا الاستمرار والمحبة التي تجعل لكل صباح معنى ولكل بث روحا نابضة بالحياة. شكرا لأنكم كنتم دائما جزءا من عائلتنا الكبيرة ورفقاء دربنا في كل مناسبة وفرح. وفي هذه المناسبة المباركة تعدكم حبايب FM بأن تبقى دائما مساحة للمحبة والكلمة الجميلة والصوت الذي يجمع ولا يفرق ويزرع الفرح والأمل في كل بيت. من أسرة حبايب FM، المهندسة رولا الغزاوي والفنان القطري علي عبد الستار وكافة المذيعين والإداريين وفريق العمل، نرفع إليكم أصدق الدعوات بأن يكون عيدكم مليئا بالطمأنينة والنجاح والسعادة.

0: joy remain.
1: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة. خليكم مع حبايب ويا هلا وغلا.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

وصلتيني مرحلة انت وياي بنفس البيت واحسك غريبة. حبيت تزبط كل شيء وخذلتيني. كنت اشوف كل شيء من خلالك، وهسه اتمنى انطيك عيوني وتشوفين نفسك شلون صرتي.

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: العراق.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة